إلى نفسي: إلهي لا تكلني، وهيئ للهداية والرشادة، فإن النفس شيطان مريد، إذا لم تهدها ازدادت عنادا، فهبها الرشد يا رباه، واجعل لها التقوى إلى الجنات زادا. وما للعبد إن ضلت خطاه سواك، وهل لعبد ما أرادا؟ على باب الكريم حطت رحلي، وقد تاب الفؤاد وكم تمادى. على باب الكريم حطت رحلي، وقد تاب الفؤاد وكم تمادى. وما لي غير لطفك يا إلهي، فإن القلب للتواب عادى.

اللهم إنا نسألك في حياتنا ما كتبت فيه اللطف والتيسير، ونسألك أن تعيننا على ضيقها وأكدارها. اللهم سخر لنا ما يحمل لنا الخير بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وارزقنا صبرا لا ينفد، وإن مسنا الضر فثبتنا وقوِّ بالإيمان قلوبنا.

ذنوبنا فلا نبث شكوانا إلا إليك، ولا نسأل سواك يا أرحم الراحمين.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف بنقيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، نشرع معكم في تناول المسائل التي تتصل بقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهذه الآية تقع في ترتيب المصحف في 87 بعد 100، ونستعرض فيها 19 مسألة. نسأل الله أن يفتح علينا فتوح العارفين. فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب نزولها، حيث روى البخاري وغيره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا حضر الإفطار فنام الرجل منهم قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيسا ابن صرمة

أنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكني أنطلق فأطلب. وكان يعمل يومه، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قد نام قالت له: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وروى الطبري ونحوه أن عمر رضي الله عنه رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده ليلة، فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت: قد نمت. فقال: ما نمت. ثم وقع عليها، وصنع كعب ابن مالك مثله، فغدا عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتذر إلى الله، فإن نفسي زينت لي مواقعة أهلي، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال: لم تكن بذلك حقيقا يا عمر. فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن. وقد روى أبو داود في أبواب الأذان قال: جاء عمر رضي الله عنه فأراد أهله فقالت: إني قد نمت. فظن أنها تعتل فأتاها، فلما أصبح نزلت الآية. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في قول الله تعالى: الرفث. والرفث يكون الإفحاش في المنطق، ويكون حديث النساء، ويكون مباشرتهن، والمراد به هاهنا المباشرة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: المباشرة الجماع، ولكن الله تعالى كريم يكني. وهذا يعضد قول من قال إن معنى قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم أنهم أهل الكتاب، فإنهم كانوا يصومون، ثم نسخ الله تعالى ذلك بهذه الآية. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى المسألة الثالثة، وتتصل بقوله تعالى: هن لباس لكم، والمعنى هن لكم بمنزلة الثوب، ويفضي كل واحد منكم إلى صاحبه، ويستر نفسه به، ويسكن إليه. والفقه فيه أن كل واحد منكم لا يقدر على الاحتراز من صاحبه لمخالطته إياه ومباشرته له. وقيل المعنى أن كل واحد منكم متعفف بصاحبه، مستتر به عما لا يحال له من التعري مع غيره. وبالنسبة للمسألة الرابعة في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وهذا يدل على قوة رواية عمر وكعب رضي الله عنهما، فإنه سبحانه أخبر أنه علم الخيانة، ولا بد من وجود ما علم موجودا. وإن كان على حديث قيس بن صرمة الذي رواه البخاري فتقديره: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فرخص لكم. وننتقل إلى المسألة الخامسة في قول الله تعالى: فتاب عليكم. والمولى عز وجل قد تاب علينا من وجهين، فأما الأولى فهي قبول توبة من اختان نفسه، وأما الثاني فهي تخفيف ما ثقل، كما قال الله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، أي رجع إلى التخفيف. وقد قال علماء الزهد: وكذا فلتكون الغاية وشرف المنزلة. وقد خان نفسه عمر فجعلها الله تعالى شريعة، وخفف لأجله عن الأمة فرضي الله عنه وأرضاه. وأما المسألة السادسة فتتصل بقول الله تعالى: فالآن باشروهن، ومعناه أن الله قد أحل لكم ما حرم عليكم. وهذا يدل على أن سبب الآية
جماع عمر رضي

رضي الله عنه لا جوع قيس، وذلك لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال فالآن كلوا، حيث ابتدأ به، لأن المهم الذي نزلت الآية لأجله كان الجماع. وبالنسبة للمسألة السابعة في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، وفيه ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو أن معناها ما كتب الله لكم من الحلال، وأما المعنى الثاني فهو ما كتب الله لكم من الولد، وأما المعنى الثالث فهو ليلة القدر. فالقول الأول عام يشهد له حديث قيس، والثاني خاص يشهد له حديث عمر، والثالث عام في الثواب والأجر. أما المسألة الثامنة فتتصل بقول الله تعالى وكلوا واشربوا، وهذا جواب نازلة قيس بن صرمة، والأول جواب نازلة عمر رضي الله عنه، وبدأ بنازلة عمر لأنه المهم فهو المقدم. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى المسألة التاسعة من مسائل الأحكام، وتتصل بقول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد روى الأئمة بأجمعهم ما قاله عدي بن حاتم لما نزلت هذه الآية: عمدت إلى عقالين لي أسود وأبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، وجعلت أنظر في الليل إليهما فلا يستبين لي، فعمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. ونزل قول الله تعالى من الفجر. وروى الأئمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكن ويوقظ نائمكم، وليس أن يقول هكذا وصوب يده ورفعها حتى يولي هكذا وضرب بين أصابعه. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى المسألة العاشرة، وتتصل بقول الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، حيث شرط ربنا تعالى إتمام الصوم حتى يتبين الليل، كما جوز الأكل حتى يتبين النهار. ولكن إذا تبين الليل فالسنة تعجيل الفطر. وقد روى الأئمة ومنهم البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. والجدح أن يحرك السويق بالماء ويخوض حتى يستوي، وكذلك اللبن. قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا وأدبر منها هنا فقد أفطر الصائم. أما المسألة الحادية عشرة في هذه الآية فتتصل بما إذا كان من السنة تعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب، وأن من السنة كذلك تقديم الإمساك إذا قرب الفجر عن محظورات الصيام. ومن العلماء من جوز الأكل مع الشك في الفجر حتى يتبين، ومنهم ابن عباس والشافعي، وذلك لقوله تعالى حتى يتبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبح أصبحت. وتأوله العلماء فقالوا: قاربت الصباح وقاربت تبين الخيط، وهو الأشبه بوضع الشريعة وحرمة

حق العبادة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك من يرعى حول الحمى أن يقع فيه، وإذا جاء الليل فأكلت لم تخف مواقعة محظور، وإذا دنا الصباح لم يحل لك الأكل، لأنه ربما أوقعك في المحظور غالبا. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبعض.

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر. وأعوذ

بك من المأثم والمغرم. اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وصيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة والمنزل الصالح من الجنة. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما وأدخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في الحديث في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وما يجري فيها من أحداث وقصص وآيات قرآنية ذكرها المولى جل شأنه في كثير من الأحيان. وقصة موسى أيها الإخوة تتكرر كثيرا في القرآن الكريم، ومواقف كثيرة وآيات متعددة، وفي سور متعددة كذلك، لأنها الأمة التي نتعايش معها، وهم بنو إسرائيل من اليهود أو النصارى، ولا زالوا يتواجدون معنا مع المسلمين. ولذلك حينما يتحدث القرآن الكريم عنهم فهم أمم نرى حالهم ونعرف عنهم الكثير، ولذلك قص القرآن الكريم تلك القصص التي يتحدث فيها عن حال هذه الأمم السابقة التي سبقتنا، وبالذات الأمة القريبة منا من حيث التأريخ، ولكثرة الأنبياء الذين أرسلوا لهذه الأمة لبني إسرائيل، فهم أنبياء كثر، قص منهم القرآن الكريم الكثير أيضا. ولهذا نجد أن سور القرآن الكريم تحتوي الكثير منها قصة موسى عليه الصلاة والسلام، والمواقف التي جرت مع قومه ومع قوم فرعون، وهكذا يتحدث القرآن الكريم. وهنا نتناول كيف أن الله سبحانه وتعالى أصاب آل فرعون بالشدائد لكي يتذكروا ولكي يرجعوا إلى الله تعالى، ولكي يتوبوا ولكي يؤمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، حتى قال مولانا جل شأنه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ابتلى الله آل فرعون بالجدب والقحط، والسنة في كلام العرب القحط والجدب، ولذلك يقال أصابتهم سنة أي جدب، وسنين جمع سنة. أصاب الله تعالى آل فرعون

أخذهم الله تعالى بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون يتعظون بأن ما أصابهم هو بسبب الكفر وبسبب متابعة فرعون وطغيان فرعون وبسبب المتابعة لدين فرعون. أراد الله تعالى منهم أن ينتهوا عن ذلك وأن يؤمنوا بما جاء به موسى من ربه لكي يزول عنهم هذا العذاب، وهو عذاب القحط والجد ونقص الثمرات. ولأن الناس في وقت الشدائد يتضرعون إلى الله تعالى وترق القلوب لله، وربما يحملهم ذلك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وترك ما هم فيه من الكفر والظلم والعصيان مع فرعون. لكن قوم فرعون جهلوا ذلك ولم يأخذوا بهذا الجدب والقحط بهذه السنين، لم يأخذوا الموعظة ولم ينتقلوا من شرهم إلى خير، بل ازدادوا كفرا وجهلا لسنين الله، حتى قص مولانا جل شأنه هذا الحال بقوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومعنى هذه الآية أيها الإخوة، يبين مولانا أن القصد من إصابتهم بالقحط والسنين ونقص الثمرات لكي ينيبوا إلى الله ولكي يرجعوا إلى التوبة ولكي يؤمنوا بالله وبرسله، وإذا بهم قد ضلوا وبدلوا ذلك الموقف وجعلوها هذه السنين والقحط جعلوها تشاؤما بموسى. فإذا جاءتهم الحسنة أي جاءهم الخصب والسعة في الرزق قالوا لنا هذه، أي هذا لنا بما نستحقه، وإن تصبهم سيئة يأتي الجدب والقحط، إن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى، يتشاءموا به وبمن معه، يتطيروا بموسى ومن معه، أي يقولون هذا بسبب موسى ومن معه يأتي إلينا الجدب والقحط. فقال لهم ربنا سبحانه: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما قدر لهم وعليهم فهو من عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن ما أصابهم من القحط والشدائد إنما هو من عند الله عز وجل بسبب ذنوبهم وكفرهم وظلمهم وعصيانهم، لا من عند موسى ومن معه، أي إن الشؤم الذي نسبوه إلى موسى والشدائد التي حلت بهم ونسبوها إلى موسى وجعلوها من آثار وجود موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، هذا كله ليس صحيحا، وإنما جعل الله تعالى لكل شيء قدرا. فالله تعالى جعل نظاما للحياة وسننا في الكون، وبين الأسباب والمسببات والنتائج بما يتناسب وما يقتضي الحال، فالله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، فبمقتضى هذه السنن وهذه الأقدار ينزل البلاء عليهم، لأن من سنن الله أن الكفر والعصيان من أسباب نزول العذاب والشدائد، فكيف تتهمون موسى وتتشاءمون به وتجعلونه أنه هو السبب؟ حتى أصروا بعد ذلك على الكفر والعناد وعدم الاتعاظ بآيات الله، فقالوا لموسى ما قصه لنا القرآن الكريم بقوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قوم فرعون أصبحوا في ضلال، لم يتعظوا بما أخذهم الله تعالى من القحط ونقص الثمرات، لم يذعنوا لما رأوا من الآيات والمعجزات التي جعلها الله تعالى لموسى، كل ذلك أصروا على الكفر، حتى قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: مهما تأتنا به من معجزة أو آية تستدل بها على صدقك ودعوتك لأجل أن تسحرنا بها، أي تصرفنا بها عما نحن فيه من الدين ومن العقيدة التي نحن عليها، فما نحن لك بمصدقين ولا لرسالتك بمتبعين. فازداد الابتلاء على قوم فرعون، وجاءتهم الشدائد الأخرى من أجل

0: أن يعودوا، فلما ابتلاهم الله تعالى بالسنين وبنقص من الثمرات إلا أنهم لم يتذكروا ولم يتعظوا، بقوا مصرين على الكفر والعناد ورفضهم لكل آية يستدل بها موسى على صدقه ورسالته. وبناء على هذا الإصرار ابتلى الله تعالى قوم فرعون بما ذكره الله تعالى بقوله: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه الآيات أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم، والتي سنتناولها بإذن الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. أسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى.

ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق لك الحمد يا ربنا بالإيمان ولك الحمد يا ربنا بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على

نفسك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا من يجير ولا يجير.

الجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. جودك واسع وفضلك عظيم، اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون. إن طرحنا ببابك وتعلقنا برجائك، اللهم

يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك، اللهم أعتق رقابك.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحزاب. بسم الله.

0: عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحزاب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أذكار الصباح.
3: لا تغفل عن ذكر الله.
4: حسبي الله.
5: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
5: حسبي

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا

0: لها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: والنافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

الصباح وقت النشاط والحيوية، والزمن لا يعرف الراحة. وإذا كان وقت الليل قد أهدرناه في النوم، فهذا الزمن الآن زمن العمل، زمن معانقة الحياة والإبداع. فلنكن جميعا متيقظين لئلا تمر دقيقة وتضيع، ثم يضيع زمن آخر ونحن في ندم على الزمن الذي ضاع.

قد اشتقنا للحياة، اشتقنا للعمل، حيث الإبداع جوهر الحياة وطمأنينة القلب الإنساني، وحيث العطاء هو قصائد المستقبل والتفاؤل، أساور لدروب الحياة. ها قد اشتقنا للحياة، حيث أن أي دقيقة من دقائق العمل لا تذهب من غير أن تصير حقلا من حقول الخير والبركة.

أي شيء سوف يبقى غير الشوك إذا غلب الشوك زمن الورد؟ وأي شيء سوف يستمر إذا لم يكن آخر الليل نهار؟ وأي شيء

سوف يبتسم. إذا انتشر في مساحب الأهداب ضباب المرارة، وهكذا أنت أيتها الأرض، يا أرضي التي تمتدين بين القلب والحنجرة. فمن أجل أن تظلي أيتها الأرض مكانا للحب والقلب والوطن، يبقى السلام بينك وبين الإنسان.

ها أنا من أعماق قلبي أخاطبكم، فمدوا سواعدكم إلى الوطن، وانتشروا فوق أرضه خيرا وحبا وبركة مثلما تنتشر الشمس.

ها أنا أناديكم من أعماق القلب، فتعالوا كالنهر، تعالوا نعطي الوطن ونعمره.

ما أصعب أن يسقط الليل وما أروع أن تشرق الشمس، فهي إن تفرش أشعتها تفرشها في القلوب وفي العيون، وهكذا نحن أيها الوطن نفرش حبنا في قلبك، في عينيك، من أجل أن يبقى النهار، وكم بودنا أن نواصل العمل ونزرع الليل فيك عطاء وخيرا مثلما النجوم هي مزروعة في

حين نلتقي وتلتقي المحبة بالعمل، نتوقع من الإنسان أن يعطي أعظم روائعه، وهذا ما ننتظره في هذه المرحلة، وقلوبنا تشتعل بمحبة أرضنا وبلادنا. وسواعدنا وعقولنا تتحفز للعطاء والعمل. من هنا أتوقع إلى أن نصل إلى مرحلة لم نعرفها من قبل، وأن نحقق لوطننا أقصى ما كان يصبو إليه من العزة والرقي والتقدير.

من كان له مثل مواهبك من الصحة والنشاط والمعرفة والذكاء لا يقصر نشاطه على ما يحيط به من حوار، بل يمد طموحه إلى أبعد مدى.

0: يتطلع نحو النجوم ليمسح عنها غبار الجمود. أقول هذا وأنا واثقة أنك مغروس في تربة الطموح والأمل. أقول هذا وأدعو الجميع لنقف مثل أشجار الغابات، نعطي الظل والثمر.
1: قال أحد الموسيقيين: الفرح لا يكون في الأشياء الخارجة، بل إنه ينبع من الداخل، من الذات الإنسانية. ومن هنا أستقي اللحن العذب وأنشره حولي وحيثما استطاعت موسيقاي أن تصل. ومع ذلك يعتقد بعض الناس أنهم يمكن أن يصلوا إلى الرضا والفرح العظيمين عن طريق الأشياء المادية، فيتسابقون في تنافسهم ويركضون كأنهم يبحثون عن قطرات الماء في سراب الصحراء.
0: قال رجل معمر: إن الشتاء يكلل رأسي، لكن الربيع دائم الازدهار في قلبي. ففي هذه اللحظة أشم رائحة العطر من الأزهار الجبلية تماما كما كنت أشمها أيام الشباب. وهذا هو نداء الحياة الحقيقي، يدعونا جميعا لأن ننهض ونستجيب له.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأحبة الكرام أينما كنتم، نحييكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM، ونرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من برنامجكم اليومي الصباحي صباح الخير يا بحرين. صباحك الله بالخير عبد الرحمن.
3: صباحك الله بالنور والكرامة زميلتي شوق، ونصبح

0: يسحب النور على كل من يصله أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM في هذا المشوار الصباحي اليومي من برنامج صباح الخير البحرين، واللي ننقل من خلاله آخر المستجدات والبرامج والفعاليات المقامة على أرض مملكة البحرين. ولعلنا مع بداية هذا اليوم نستذكر بداية العام الدراسي الجديد 2026-2027، تمنياتنا لأبنائنا وبناتنا والمعلمين وكل من ينتمي لهذا الحقل التربوي العريق في مملكة البحرين، تمنياتنا لهم بعام موفق ومليء بالنجاحات والإنجازات.
1: اللهم آمين، نتمنى لهم كل التوفيق. وأكيد يعني هم الحين خلاص على أهب الاستعداد للعودة إلى المدارس وبدء مرحلة جديدة من حياتهم ومرحلة دراسية جديدة بإذن الله. واليوم الأول من سبتمبر براشد، فبداية يوم وشهر جديد بإذن الله تكون فيه كل الأيام جميلة، وتكون فيه الأيام دائما سعيدة مليئة بمن نحب يا رب.
0: أعتقد يمكن بعد حتى مع بداية سبتمبر إن شاء الله الجو بيبتدي شوي يتعدل، الرطوبة نوعا ما تخوف. يعني هو الموضوع مو موضوع يعني زر الناس يطقونه وتغير الجو من حار إلى بارد، ولكن يعني تدريجيا ومع يعني تغير الفصل أعتقد أنه يعني حتى النفسية شوية بتحسن على الأجواء الطيبة إن شاء الله. نسأل الله السلامة لكم مستمعينا، سلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم.
1: في همستنا الصباحية اليوم براشد العنوان يقول اللي يتعوض لا تزعل عليه، فصاحب العوض موجود. أحيانا كلمة واحدة من أم محبة تختصر علينا كثير من الكلام. كانت أم تقول لولدها اللي تعوض لا تزعل عليه، فسألها بعفوية واللي ما يتعوض؟ أجابته بكل يقين، صاحب العوض موجود.
0: سبحانه، يا لها من عبارة بسيطة لكنها في نفس الوقت تحمل معنى كبير. فما دام الله سبحانه وتعالى موجود فباب العوض مفتوح، وما دام صاحب العطاء كريما فكل ما فقدناه يمكن أن يعوضنا الله عنه بما هو أجمل وما هو أطيب وأقرب إلى قلوبنا. كم من شيء ظنناه نهاية الحكاية ثم اكتشفنا بعد أيام أو حتى سنوات أنه كان بداية لخير أكبر.
1: فلا تجعل ما ذهب منك يسرق منك طمأنينتك، ولا تجعل تأخر العوض يجعلك تسيء الظن بكرم الله سبحانه. أحسن الظن بالله كثيرا، ربما كان العوض الذي تنتظره يرتب لك في الغيب، ربما كان الله يدخر لك فرحة تنسيك كل ما أحسنك. اطمئن، صاحب العوض موجود سبحانه، وما عند الله أجمل، وما يختاره الله لنا أرحم وأبقى.
0: اللهم ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك، واجبر خواطرنا جبرا يليق بكرمك، وعوضنا يا الله عن كل ما فقدناه خيرا، واجعل القادمة من أيامنا أجمل مما مضى. لعل هذه الرسالة شوق تحمل في طياتها الكثير من الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو أحد أركان الإيمان اللي يجعلنا نتيقن بأن ما ذهب وما خسرناه يتعوض بمشيئة الله تعالى. اللي يعني أحيانا تلاقين أحد يزعل من ضياع فرصة عمل أو ضياع فرصة ترقية أو يعني حتى صفقة تجارية لمن يعمل في التجارة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعوضه بما هو خير من ذلك. ولعل إيماننا بأن كل ما فقدناه مهما كان عزيزا، حتى لو كانت روح، فما هي أعز من الروح؟ يعني أحيانا يعني نسمع قصص من يعني فقدوا عزيزا لهم، يصابون ب يعني حالة من الحزن الشديد، من الاكتئاب، من الفقد، وهو بلا شك يمكن أمر عظيم على كل نفس. ولكن عندما نتأكد بأن هذه كتبة الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمر مقدر ومكتوب من الله سبحانه وتعالى، فهذه أشبه برسالة تمسح على قلوب كل من فقد عزيز وكل من فقد غالي. نسأل الله سبحانه وتعالى

0: أن يرحم الجميع ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم من فقد الصبر والسلوان وجميل العوض بمشيئة الله تعالى
1: بإذن الله تعالى. بالفعل يعني براشد الواحد يوكل أمره لرب العالمين، رب العالمين سبحانه ما يضيع عباده، ودائما رب العالمين يسمعنا ويرى في ما في قلوبنا، ويرى أن احنا يمكن نعاني ولا احنا نتضايق ولا احنا ما نقدر ان احنا نحس بلحظة ضعف، ولكن إيماننا برب العالمين وأنه هو سبحانه دائما مع عبده، ودائما ما يرضى ان احنا نبقى في دائرة الأحزان ودائرة الأوهام ودائرة ان احنا نكون في ضيق مستمر، فسبحانه يجبر قلوبنا ويجبر قلوب كل المستمعين بإذن الله تعالى.
0: إذن مستمعينا، مع هذه الهمسة الصباحية نتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا وأن يجبر قلوبكم ويعوضكم جميل العوض. تقبلوا تحيات فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
1: ومن الإعداد والتقديم يحييكم الزميل عبد الرحمن بومطيع وشوق الدوسري،
0: ومن الإخراج تقبلوا تحيات حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورساء الحلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، ومثل ما معكم ننطلق في استعراض محطات وفقرات برنامج صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. البداية كما جرت العادة في قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشأنين المحلي وأهم الأخبار الاقتصادية، من بعدها نتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة

0: الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، من بعدها نعود لمواصلة فقرات ولقاءات برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: ستتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم العديد من الفقرات المتنوعة واللقاءات. لقاءنا الأول سيجمعنا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي، خطيب وإمام بالإدارة العامة للشؤون السنية، للحديث عن موضوع تضخم الأنا وأثره على العلاقات الاجتماعية وكيف نوازن بين الثقة بالنفس والتواضع.
0: كما سيجمعنا لقاء مع المخرجة إيناس يعقوب الفائزة بجائزتين في مهرجان الأردن لأفلام الأطفال واليافعين عن فيلمها الهدية منحة حلا، الذي حصد جائزة أفضل فيلم قصير إلى جانب جائزة اليونسف الخاصة بحقوق الطفل.
1: ومع بداية العام الدراسي الجديد وازدياد كثافة الحركة المرورية في شوارع مملكة البحرين، نسلط الضوء على دور الإدارة العامة للمرور وآخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتنظيم الحركة المرورية من خلال لقائنا بسيادة العميد عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية.
0: بالتأكيد مستمعينا يسعدنا التواصل معكم لنقل ملاحظاتكم ورسائلكم واقتراحاتكم إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين على خط البرنامج المباشر 1768888 وفقرة مع الناس.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
0: نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026. نقرأ في أبرز العناوين: جلالة الملك المعظم يوجه كلمة سامية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027. جلالته يتمنى عاما دراسيا حافلا بالتفوق والإنجاز. وفي الكلمة السامية جلالة الملك نشيد بجهود الحكومة والهيئات الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور، ونقدر استمرار العملية التعليمية رغم الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
1: القائد العام يشيد بالعمل الدؤوب لمنتسبي سلاح الجو الملكي.
0: وزير المالية والاقتصاد الوطني يستقبل القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين ويؤكد العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين.
1: البحرين تدين تجدد الهجمة الإيرانية على الإمارات والأردن.
0: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تداعيات الاعتداء الإيراني على الأردن.
1: وزير الخارجية يشارك في الجلسة الحوارية بمناسبة عقد الاجتماع السنوي للدبلوماسية الرومانية.
0: رئيس مجلس النواب يدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن، ورئيس الشورى يصرح: تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن يمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين.
1: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تواصل تحقيق أمنيات الأطفال المرضى خلال شهر أغسطس.
0: النيابة العامة تشارك في ورشة الاستراتيجية الخليجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. استعرضت مواكبة البحرين لتطورات التقنية والتعامل مع الجرائم الإلكترونية.
1: وكيل الشباب يترأس اجتماع لجنة وكلاء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون.
0: البحرين تستضيف الاجتماع التحضيري 12 لوكلاء وزارات الصحة الخليجية.
1: التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البحرين ورومانيا، مشاورات منتظمة وتنسيق المواقف أزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

0: وزير الخارجية يهنئ جامعة الخليج العربي لتميزها في المحاكاة الطبية.
1: وزارة التنمية الاجتماعية تختتم البرنامج الصيفي لذوي الهمم.
0: سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية يشارك في حفل استقبال الذكرى 104 لعيد النصر بتركيا.
1: التكافل الدولية والسلام التخصصي يطلقان حملة لصحة المرأة بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة.
0: برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، الشعبة البرلمانية تبحث استعدادات المشاركة في جمعية البرلماني الدولي.
1: الأشغال تلتزم بالكامل بحظر العمل وقت الظهيرة، وأنجزت مشاريع البنية التحتية من دون إصابة وإنجاز مشاريع البنية التحتية من دون إصابات عمل.
0: في تصريحات صحفية لعدد من أعضاء السلطة التشريعية، نظام المخاتير يعزز التواصل المباشر مع المواطنين ويدعم كفاءة العمل في المحافظات.
1: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي، وننتقل معكم إلى الشأن الاقتصادي.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: في أهم الأخبار الاقتصادية نقرأ: منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 يعزز فرص التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي.
1: بنك البحرين الوطني راعياً ماسياً لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026.
0: بنك الكويت الوطني البحرين ينضم إلى برنامج مكافآت الولاء الوظيفي.
1: مصرف البحرين المركزي ينظم فعالية متخصصة في الأمن السيبراني.
0: طيران الخليج تطلق حقيبة مستلزمات السفر الجديدة لدرجة الصقر الذهبي.
1: لولو للصرافة تعتمد نظام المفتاح الإلكتروني المطور بالشراكة مع بيون كونكت.
0: بنك البحرين الإسلامي أفضل بنك إسلامي في المملكة ضمن جوائز يوروماني 2026.
1: الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تعلن ترقية أحد كوادرها إلى منصب قيادي.
0: عرض حصري من بنك البحرين والكويت والحداد لاقتناء سيارات بيستون.
1: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تطلق عدداً من الخدمات الجديدة بالتعاون مع بنفت.
0: 1,900,000 دينار أعلى عطاء لمشاريع صناعية وكهربائية ومائية وتعليمية.
1: الشركة المتحدة للتأمين تختتم النسخة الأولى من برنامج مسارنا للتدريب الصيفي.
0: وفي آخر الأخبار الاقتصادية، انطلاق القمة العالمية للاستثمار بمشاركة 2,000 متخصص و80 متحدثا دوليا.
3: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
1: مستمعينا، نتعرف وياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. تصبح عليك بالخير أستاذ محمد تلفت.
4: صباح النور عليكم على أخوة المستمعين.
1: يا هلا ومرحبا، تفضل.
4: بالفضل. طبعا طقسنا اليوم راح يكون حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال فترة النهار، وبتكون الأجواء إن شاء الله خلال فترة الليل حسنة بأجعام. بالنسبة للرياح طبعا مثل ما هو متوقع راح تكون قوية السرعة، راح تكون شمالية بأجعام من 13 إلى 18 عقدة، وتوصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا. طبعا راح يكون في تحذير عن رياح قوية السرعة إذا

درجة أخذ الفيضة الحذر خاصة مثل البحر. بالنسبة لارتفاع الموج راح يكون منقلب إلى 3 أقدام قرب السواحل، من 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى متوقع لهذا اليوم 41 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح بين 15% إلى 65%. أعلى مد في مناسبة المر راح يكون للساعة 8 صباحا، ومد آخر للساعة 8 مساء. أدنى جزر راح يكون للساعة 8 مساء، وجزر آخر للساعة 8:15 من صباح الغد. شروق الشمس كان عند الساعة 5:18، والغروب بإذن الله تعالى عند الساعة 5:57. طبعا بالنسبة للرياح راح تتواصل معنا قوية السرعة اليوم بكرة، راح يكون في تحسن تدريجي خاصة بالنسبة للرطوبة، والأجواء بشكل عام خلال اللي راح تكون حسنة بوجه عام. راح يتواصلنا شنتنا هذا اليوم.

0: هيك مجموعة جميلة إن شاء الله.
1: كل الشكر لك على موافاتنا بهذه التفاصيل الأستاذ محمد الفت من الإدارة إدارة الأرصاد الجوية. كل الشكر لك على هذه الإحاطة.
2: إذن مستمعينا الكرام، قبل الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، نتوقف مع الاختيار الفيروزي المعتاد من اختيارات الزميل حمد الشريان، وفي تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية. نعود من بعدها لمواصلة صباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عبر الاتصال المرئي في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الخارجية الرومانية بالعاصمة بوخارست بمناسبة عقد الاجتماع السنوي للدبلوماسية الرومانية تحت عنوان الوضع الراهن في الشرق الأوسط وآفاق ما بعد النزاع، بمشاركة معالي السيدة أوانا تويو وزيرة الخارجية الرومانية وكبار المسؤولين في الوزارة والسفراء والقناصل العامين لرومانيا في العالم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرة مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار.
2: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وأنظمة الدفاع الجوي في التصدي للطائرة فوق المياه الإقليمية لدولة الإمارات. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والكف عن أعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة واحترام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية، بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق

0: الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وكفاءة القوات المسلحة الأردنية في اعتراض الصواريخ والتصدي لهذه الاعتداءات الآثمة. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والكف عن أعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة واحترام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور.
0: نعم، وأكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن الوزارة قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بحيث تستضيف المدارس الحكومية الطلبة وأولياء أمورهم اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، مع إمكانية مراجعة المدارس يوم الخميس لمن يتعذر عليه الحضور في اليوم الأول. وبيّن سعادته أن الأيام التعريفية ستتضمن تقديم الشروحات اللازمة لأولياء الأمور عن أهم محطات العام الدراسي، بالإضافة إلى الحصول على الملف التعريفي الخاص بكل طالب، مع إمكانية استكمال الحصول على الكتب الدراسية. وأكد سعادة الوزير أهمية الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص في انطلاقة العام الدراسي الجديد بكل سهولة ويسر. ومع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد تتجدد الاستعدادات والطموحات نحو بداية تعليمية تحمل معها آفاقا جديدة للتعلم والإنجاز، في ظل ما يحظى به قطاع التعليم في مملكة البحرين من اهتمام متواصل باعتباره ركيزة أساسية في الاستثمار بالإنسان وصناعة المستقبل.
1: وتأتي الاستعدادات هذا العام في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على التفوق والتميز بما يعكس أولوية الطالب وتهيئة مختلف المقومات الداعمة لمسيرته التعليمية. شهد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم الحفل الختامي للبرنامج الصيفي لذوي الهمم لعام 2026 الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم. ذكرت وزارة الأشغال أنها حققت التزامها التام بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، وذلك في مختلف مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن مختلف القطاعات.
0: وأكدت الوزارة أن تحقيق الالتزام الكامل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة إلى جانب تنفيذ الاستمرار بتنفيذ الأعمال والمشاريع وفق الخطط المعتمدة ودون تسجيل أي إصابات عمل في المشاريع المشار إليها، يجسد حرص الوزارة على الموازنة بين استمرارية تنفيذ المشاريع والمحافظة على صحة وسلامة جميع العاملين في مختلف مواقع العمل.
1: وصل مطار البحرين الدولي تسجيل مستويات نشطة في حركة السفر والطيران خلال يوليو 2026، إذ بلغ إجمالي حركة المسافرين 712,357 مسافرا بزيادة 10.7% مقارنة بشهر يونيو.
0: وتعكس هذه المؤشرات استمرار النشاط في قطاع الطيران ودور المجال الجوي للمملكة ضمن حركة الملاحة الإقليمية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق

0: الشديدة واللي تترك أثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يا أمك.
4: مستمعين الكرام،
3: حياكم الله ويانا وين ما تكونون.
5: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
5: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
5: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
5: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
5: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
5: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
6: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
7: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
6: إذاعة مملكة البحرين العربية
8: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، من جديد توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية في تمام الساعة 7، وبعد النشرة نعود لمواصلة فقرات ومحطات برنامج صباح الخير يا بحرين. نجدد التحية لكل من انضم إلى الاستماع إلينا، وتقبلوا تحيات فريق العمل من الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
3: ومن الإعداد والتقديم يحييكم عبد الرحمن بن طيع، شوق التواصل،
2: ومن الإخراج تقبلوا تحيات حمد الشريان.

وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 فيما يلي نصها: الإخوة والأخوات الأساتذة وأولياء الأمور الكرام، أبناؤنا الأعزاء الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ونحن نستقبل العام الدراسي والأكاديمي الجديد 2026-2027 وعودة الجميع إلى النظام الحضوري في كافة المؤسسات التعليمية، أن نرفع لكم أطيب تمنياتنا بعام مميز حافل بالتفوق والإنجاز على جميع الأصعدة التربوية. أبناءنا الأعزاء، أيها المربون الكرام، لقد مرت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية بظرف استثنائي، إذ تعرضت لاعتداءات إيرانية آثمة طالت عدداً من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، اقتضت حفاظاً على سلامة الجميع تفعيل نظام التعلم عن بعد، وإننا لنشيد بما اتخذته حكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من إجراءات حكيمة أسهمت في استمرار العملية التعليمية وصانت تحصيل أبنائنا الطلبة من أي انقطاع. كما نعتز ونقدر عاليا جهود الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية في مؤسساتنا التربوية التي حققت استمرارية التعليم عبر البوابة التعليمية في تجربة أكدت نجاح مشروعنا الرائد مدارس المستقبل الذي انطلق منذ عام 2005 في نقلة نوعية نحو التمكين الرقمي. ونتوجه بالشكر لأوليائنا الأمور على حسن تعاونهم ودعمهم المتواصل لأبنائهم الطلبة، كما نشيد بالروح الوطنية الأصيلة التي عبر عنها شعب البحرين

وثائق الولاء والتأييد، وكذلك الصادرة عن مؤسساتنا وفعالياتنا المجتمعية، خير دليل على صدق الانتماء وثبات استقرار الوطن العزيز. والله تعالى ولي التوفيق، وكل عام وأنتم جميعا بخير.

0: المجالات.
1: حديث الصباح،
2: حياكم الله مستمعينا في لقاءات الصباح. وفي أول هذه اللقاءات نتحدث عن موضوع يعد من أخطر ما قد يصيب الإنسان، وهو أن تكبر الأنا في داخله فيرى فضله أكبر من فضل الآخرين، ويصعب عليه الاعتراف بالخطأ أو تقبل النصح. وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتربي النفس على التواضع ومحاسبتها ومعرفة الإنسان قدره الحقيقي. حول موضوع تضخم الأنا وصوره في حياتنا، وكيف يوازن الإنسان بين الثقة بالنفس والتواضع، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي، خطيب وإمام بالإدارة العامة للشؤون السنية، للحديث عن هذا الموضوع وأبعاده الشرعية والتربوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك بكل خير فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الرحمن، حييكم من هذا المنبر والمستمعين الكرام.
2: حياك الله فضيلة الشيخ، سعداء دائما بالتواصل معك للحديث عن هذا الموضوع الذي قد نراه قد يعني تفشى نوعا ما في مجتمعاتنا، وهو موضوع تضخم الأنا. بودنا في البداية أن نعرف السادة المستمعين حول المفهوم، مفهوم تضخم الأنا، وهل هو مذموم شرعا وذوقا مطلقا؟
3: نعم، هو فرق بين أنا المتكلم وبين أنا المتضخم. أنا المتكلم هي الأنا التي تكون غالبا للتعريف.
2: نعم.
3: حينما يقول أستاذ عبد الرحمن أنا أستاذ عبد الرحمن مذيع في إذاعة مملكة البحرين، فهو الآن يعرف المستمعين بشخصه الكريم قبل الشروع في الحديث حول مواضيع الإذاعة.
2: نعم.
3: ومثله كل من يعني يسلك هذا المسلك على سبيل التعريف، فإن هذا ليس بمذموم. لكن
2: صحيح.
3: المذموم هو أن تتضخم الأنا في النفس، في باطن النفس، تتضخم حتى يختل عند ميزان الاستحقاق، فيرى أنه يستحق أكثر مما هو عليه في الواقع.
2: نعم.
3: فتجد أن نفسه تتضخم في هذا الإطار على حساب مسؤولياته وواجباته.
2: صحيح.
3: فيختل عند ميزان التوازن بين ما هو يستحقه وبين ما هو واجب عليه، وبالتالي ينظر على أنه يعني ما يستحق أن يكون مع هذا الإنسان لأن ما أعطى الذي يريد. ومثل ذلك ينعكس على كل علاقات الاجتماعية، فيرى يعطي نفسه فوق الحجم الحقيقي لذاته. وهو أحد الأمور التي تفرز عندنا من الآثار الكبير والعجوب بالنفس أو بما يملك أو بما يتصف، وشيء من الغرور.
2: صحيح.
3: يجعل أحيانا يتلقى بعض الشعارات اللي للأسف إحنا نشوفها اليوم في بعض البودكاستات وغيرها.
2: صحيح.
3: وبعض المقاطع والبوستات في السوشيال ميديا.
2: نعم.
3: اللي هي من آثارها أنه يبدأ شيئا فشيئا يقلص من دائرة علاقات الاجتماعية إلى أن يرفع لواء وشعار اعتزل ما يؤذيك.
2: نعم.
3: فتجد سريع أو متسارع في قطع العلاقات.
2: نعم.
3: ليش؟ لأنه لم ينل الاستحقاق المبني على معايير هو وضعها، هي من آثار تضخم الأنا في نفسه.
2: نعم. وقد تكون هذه المعايير فضيلة الشيخ، يعني عفوا على المقاطعة، هذه المعايير قد لا تكون يعني واقعية وصحيحة، خصوصا مع انتشار ما يسمى بالاستحقاق العالي. يعني أحيانا نسمع هذه الكلمة تتكرر للأسف في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم
3: صحيح. وهذا يذكرني سبحان الله بقصة إبليس التي ذكرها الله عز وجل في القرآن.
2: نعم.
3: لما قال أنا خير منه، لما أمر بالسجود لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. استعمل الأنا هنا إبليس.
2: صحيح.
3: استعمل الأنا، ثم الأنا هنا كانت على حساب إيش؟ على أنه هو أحق بأن يسجد له لا أن يسجد لآدم.
2: نعم.
3: فهو هنا يرفع سقف الاستحقاق الذي أدى بالنتيجة إلى الإخلال بالمسؤولية

0: في طاعة أمر الله سبحانه وتعالى. فاختل عند التوازن لما رفع سقف الاستحقاق. طيب الآن من الذي وضع المعيار لهذا الاستحقاق المتضخم أو الوهمي؟ هل الله هو الذي وضع المعيار أو هو معيار من وضع إبليس نفسه؟ هو من وضع إبليس نفسه. ولا شيء اللي يخليه يقرر أصلا أن الطين كمادة أفضل من النار أو أن النار أفضل من الطين؟ ليس في هذا معيار، ليس في هذا معيار. قد تكون النار أفضل من أوجه، وقد يكون الطين أفضل من أوجه حسب سياق الأحداث والحياة وما شابه ذلك. أما أن يكون لهذا أفضلية مطلقة ولهذا أفضلية مطلقة لمجرد الرجوع إلى أصل الخلقة، هذا لا، هذا المعيار لا أصل له. لا أصل له. ولذلك هو وضع المعيار وهو الذي استعمل الأنا، فانكسر عند ميزان الاستقرار النفسي لما تضخم عند جانب الاستحقاق على حساب الواجبات والمسؤوليات. ودائما احنا تعلمنا سبحان الله في منظومة القيم ان قيمة الانسان بعطائه لا بأخذه. قيمة الانسان المجتمعية في شبكة العلاقات الاجتماعية هو بما يعطي، سواء عطاء ماديا او معنويا، وليس بما يأخذ او ينتظر من استحقاقات او من الناس او من اي جهة من الجهات. هذا التضخم الذي ابتدأ من إبليس يعني كان سبب في خروجه من الجنة، وسبب في حرمانه من أمور كثيرة، سبب من حتى من خروجه من دائرة أن يكون من الصالحين إلى دائرة أن يشن العداوة الأبدية إلى يوم القيامة على بني آدم.
1: والسبب في البداية هو تضخم الأنا والكبر الذي
0: من الكبر. صار عنده حسد.
1: صحيح.
0: صار عنده حسد.
1: فتح
0: الله. التراكمات بدأت من الأنا، فهي أول عتبة المهالك.
1: وهي يعني تقريبا هي رأس هذه المعاصي وهذه المهالك التي أشرت إليها فضيلة الشيخ. فتح الله عليكم. وفي الواقع بودنا أن نتعرف فضيلة الشيخ على الفلسفة التي تقوم عليها هذه النفسية من خلال آثارها السلوكية البغيضة إن صح التعبير، فما حكمها الشرعي بارك الله فيكم؟
0: طبعا بالنسبة لي الأنا وما تفرزه من آثار سلوكية خطيرة تدل على أن هذه الآثار المترتبة على هذه الأنا أنها محرمة شرعا. الشرع حرم الكبر وحرم الغرور والعجب وحذر من ذلك، ودعا كثيرا في خطاب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى ضرورة إصلاح البواطن، إصلاح النفس من الداخل، والعناية بالقلب والتفتيش عن هذه الأمور. بل جعل حتى من العبادات اليومية كالصلاة والأذكار والدعاء والحج والقرآن وكل هذه الممارسات كلها تصب في إصلاح النفس من الداخل. ليش؟ لأن تذكر بموقفه بين يدي رب سبحانه وتعالى، وتحافظ على حالة الاستقرار والتوازن عند الإنسان بين ما يستحق وبين ما هو واجب عليه من مسؤوليات. فلما يقوم هو بالفروض الواجبة عليه ومسؤولياته، فهو يتربى على أداء الواجب وليس على فقط الاستحقاق. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا الفلسفة التي تقوم عليه هو اختلال التوازن. وأنا أظن وأعتقد أنه يعني ما من خلل يقع في سلوك الإنسان اليوم حتى في فكرة إلا يتأتى من اختلال شيء من التوازن في الحياة.
1: صحيح.
0: إذا اختل عند التوازن في الحياة من جهة الشعور، من جهة الفكر، من جهة التصور للأشياء من حوله في حياته، يعني تبدأ عنده تفرز عند السلوكيات الخاطئة. ولذلك تجد أن الإسلام دائما يحافظ في شخصية المسلم على أن يكون متزنا.
1: صحيح.
0: على أن يكون مستقرا. ولذلك جعل حتى قرارات المبنية تحت ضغوط جسدية أو نفسية، مثل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. ليش الإغلاق؟

0: من الإغلاق هي حالة من الغضب ينغلق فيها عقل الإنسان عن إدراك ما هو مقبل عليه من تصرف أو قرار.
1: نعم.
0: ويكون في حالة من عدم الاتزان، وكأن إرادته قد صدرت، يعني
1: صحيح
0: إن الإرادة هذه قد صدرت مصادرة، ما عنده حرية في الإرادة. ومن هنا يقول بعض أهل العلم، يقول أفضل من الذكاء في حق الإنسان هي الإرادة الحرة الواعية.
1: نعم.
0: عندك إرادة واعية، لما أقرر وأختار أنا أختار وأنا في كامل اتزاني، في كامل عقليتي، في كامل أهليتي، في كامل إحاطتي بما أنا سأقرر، عندي نظر للمآلات، عندي نظر للآثار والنتائج.
1: نعم.
0: هذه فلسفة الأنا، هو أنها اختلال في التوازن.
1: صحيح،
0: اختلال في التوازن.
1: نعم.
0: سواء عند المصيبة، في الأحوال العادية، في الأمور الطارئة، في أي حادث من حوادث الحياة، إذا اختل عند التوازن الإنسان فقد السيطرة على قراراته، وبالتالي هو يتحمل نتائج كل قرار خرج عن السيطرة والاتزان من آثار قد تكون سلبية عليه في حياته.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ولذلك سلامك الله، يعني نجد من يعني يتصف بهذه الصفة البغيضة تجد مذموم عند يعني في المجتمع، من يعني يتعالى ويرى في نفسه أنه أفضل من غيره، ويرى فضله أكبر من فضل الآخرين، يصعب عليه أيضا الاعتراف بالخطأ أو حتى تقبل النقد أو حتى النصح. فبودنا فضيلة الشيخ أن نتعرف على الآثار المترتبة على تضخم الذات تحت ما يسمى بالأنا.
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر، هو أحد آثار الأنا هذه، فقال هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس واستصغارهم. وكل من بولي بهذه الأنا تجد عنده هذين المسلكين، اللي هو رد الحق كما ذكرت، وهو أن يرفض النصح، يرفض أن يوجه، يرفض أن يقال له أن أنت على خطأ، أو أن ينصح ولو بشكل غير مباشر، يتحسس من هذا الجانب. إضافة لذلك أنه يحتقر الناس، يرى الناس ولا شيء. ولذلك للأسف أن هذا الأمر سيقود إلى أن تكون دائرة علاقاته محدودة جدا،
1: صحيح،
0: أو حتى الشيء لا يذكر من دائرة العلاقات، ما يستطيع استمر في علاقة. لأن الأنا تفرض عليه أن لا، اعتزل أي شيء يضرك، ابتعد عنه، ابتعد ابتعد ابتعد، مع أن كان ممكن يكون في خيار أني أنا أعالج العلاقة.
1: نعم.
0: إذا كل واحد اليوم بس بي بي يعني بتأذى من زوجته بيطلق، بيقطع العلاقة، بتأذى من عياله بيهجرهم، بتأذى من صاحبه، بتأذى من بيئة العمل بيفنش، شلون بتعيش؟
1: صحيح.
0: هذا منطق يقوم، هذا المنطق للأسف يعني بني على قناعات لا على مبادئ قيمية.
1: نعم.
0: ويروج له اليوم في السوشيال ميديا على أساس أنه إيش؟ على أنه مبدأ في الحياة.
1: للأسف. نعم.
0: من حقك أنت تعيش مرتاح. لمتى بتقعد تراعي الناس؟ لمتى لمتى؟ مع أن الفطرة تقتضي أن الإنسان اجتماعي بطبعه، ما يمكن أن يعيش في بيئة غير اجتماعية.
1: نعم.
0: ولو بشكل نسبي. ثم تأتي النصوص الشرعية في بناء المنظومة القيمية والأخلاقية في الإنسان، جاءت أيضا متوافقة مع الفطرة في الدفع إلى الحرص على الجانب الاجتماعي. وده قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، يعني ما يدخل الجنة.
1: نعم.
0: ليش؟ تأكيد على هذا المبدأ من الاجتماعية اللي تقوم عليه الفطرة. نفس الشيء قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفرق مؤمن مؤمنة. إيش لا يفرق؟ يعني لا يبغض، يعني ما يبغض الزوج زوجته. قال حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعطينا العلاج في لعلاج هذه العلاقة نفسيا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث؟ قال فإن كره منها خلق رضي منها خلق إيش؟
1: آخر. نعم.
0: يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعامل الناس على أساس الكمال ولا بمعاييرك، كما أنهم يخطئون أنت أيضا تخطئ، كما أن فيهم النقص أنت فيك النقص، فنقصك هم يكملون ونقصهم أنت تكمل، وبهذا تنسجم العلاقة في إطار من التكامل. التكامل، الحياة هكذا.
1: نعم.
0: لا يفرق مؤمن مؤمنة. حتى في النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر، في على المستوى الاجتماعي

0: الدائرة الأوسع، يعني خارج إطار الزوج وزوجته.
1: نعم.
0: قال والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. شوف سماهم ناس رغم الأذى الذي وقع منهم، لم يسميهم أعداء. يعني مو كل أذى يصدر من شخص أنا تعاملت وياه في إطار العلاقة الاجتماعية بالضرورة أن يصيره هذا الشخص عدو. لم ينزع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وصف الناس،
1: نعم،
0: مع أنه وقع منهم الأذى. صحيح. قال يصبر على أذاهم، لأن من الأذى ما يقع بحكم الاحتكاك الاجتماعي الطبيعي. طبيعي،
1: نعم،
0: يعني أذى طبيعي. شلون أنا أتعامل معه؟ هني لازم أنا أعالج. وأذكر أن أحد الإخوة سألني قال طيب كيف أعالج أنا هالوضع إذا أنا كنت أتأذى من علاقة؟ وهذا السؤال مهم اليوم، يعني في الواقع العملي شلون أنا إذا واحد كنت أتأذى منه؟ أول شيء لازم أحدد دائرة القرابة، هل هو أبو، أم، زوجة، ابن، زميل في العمل، صديق؟
1: نعم،
0: لازم أعرف حجم العلاقة. كلما ابتعدت العلاقة كانت الكلفة في العلاج أقل.
1: أقل، نعم.
0: لكن كلما كانت العلاقة قريبة صارت السقف العلاج شوي مرتفع، تكلفته مرتفعة، لأن في تبعات شرعية عليها من إثم إذا أنت قطعت، في تبعات حتى اجتماعية.
1: صحيح.
0: وذوقية.
1: نعم.
0: لكن إذا كان الشخص خلينا نقول بعيد شوي، إذا كنت تتأذى منه في الجانب المادي يا أخي لا تتعامل معه في الجانب المادي. إذا كان أذاك منه في اللقاءات المناسبات لا تلتقي معه في المناسبات، لكن لا تقطع. واليوم الحمد لله نحن في نعمة، عندنا وسائل كثيرة للتواصل.
1: نعم. يعني يتم تقنين هذه العلاقة فضيلة الشيخ.
0: يعني نعم، تقنينها بما لا يؤذي وليس القطع القطيعة.
1: نعم.
0: تقنينها بما لا يؤذي وليس القطيعة.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. حقيقة الموضوع قد يعني يتطلب منا يعني حلقات متخصصة ومدة طويلة أكثر من ذلك لنستفيد الاستفادة القصوى من هذه المعلومات ومن هذه الدروس والعبر التي تفضلتم بها، ولكن يعني نستسمحك فضيلة الشيخ يمكن لضيق الوقت، ويعني نشكركم شكرا جزيلا ونفع الله بعلمكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي، خطيب وإمام بالإدارة العامة للشؤون السنية. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم.
0: بارك الله فيكم سلام.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير،
1: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، وإن قال ما تقدر تكمل البرنامج تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
0: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً

0: على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، من قصة طفلة واجهت التنمر بسبب البهاق خرجت رسالة إنسانية استطاعت أن تصل إلى قلوب الأطفال واليافعين وأن تحصد تقديراً فنياً وإنسانياً في مهرجان الأردن لأفلام الأطفال واليافعين. المخرجة البحرينية إيناس يعقوب حققت إنجازاً لافتاً من خلال فيلمها الهدية منحت حلا، الذي حصد جائزة أفضل فيلم قصير إلى جانب جائزة اليونيسف الخاصة لحقوق الطفل، في تقدير يجمع بين جمال الصورة وقوة الرسالة. واليوم نلتقي بها لنتعرف أكثر على هذه التجربة وما حملته من مشاعر وأفكار ورسائل. نصبح عليك بالخير إيناس.
3: أهلا، صباح النور والسرور. أهلا وسهلا، صباحكم جميل، صباح البحرين.
4: صباحك أجمل أستاذ إيناس. في البداية وقبل ما ندش في تفاصيل هذا اللقاء، نبارك لك فوزك بهاتين الجائزتين المرموقتين. نبدأ معك من لحظة إعلان النتيجة، ماذا شعرتي وأنت تتسلمين هاتين الجائزتين، أفضل فيلم قصير وجائزة اليونيسف الخاصة لحقوق الطفل عن الفيلم الهدية منحت حلا؟
3: والله يا عبد الرحمن، طبعا أنا كل مرة ومرة يعني شعوري بيكون بالفخر أكثر وأكثر، وأحس نفسي أن أنا في مكان ما هو يعني مكان كبير، المسؤولية قاعدة تزيد أكثر كل مرة. أقول خلاص يعني أبغى شوية أريح، أبغى شوية أنه يعني أستمد قوايا، ألاقي نفسي في مسؤولية أكبر.
4: صحيح.
3: وطبعاً مسؤولية أنك تسوي شيء مهم ويحقق إنجاز، أنت ما بتعمل إنجاز حق روحك، أنت بتعمل إنجاز وطن، إنجاز ناس موجودين معاك، إنجاز للبلد اللي لازم ترفع اسمها، وبيكون عندك مسؤولية وحرص أنك تتواجد في هذه المحافل اللي يعني مو أي أحد يكون موجود فيها.
4: نعم.
3: وخصوصاً جائزة اليونيسف لحقوق الطفل، يعني هذه الجائزة تعني لي طبعاً الكثير، يعني ما هي بس مجرد جائزة.
4: صحيح.
3: هي يعني مجرد يعني اللي هيقول مو هنا مجرد جائزة وأي أحد ممكن يحصل عليها، لا مو أي أحد يحصل عليها
4: بلا شك، هو تكريم أممي يعني. نعم.
3: إيه طبعاً، يعني وأنا صراحةً يعني فخورة بهذا الإنجاز، وطبعاً بحيي الجميع، يعني الفنانين والفنيين، كل الناس اللي اشتغلت في هذا العمل.
2: وإحنا نفتخر فيكم وبهذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد مملكتنا الغالية، مملكة البحرين. أستاذ إيناس، الفيلم يتناول قصة حلا، الطفلة اللي تواجه التنمر بعد إصابتها بالبهاق، ثم تجد في رياضة تنس الطاولة مساحة لاستعادة ثقتها بنفسها. كيف تشكلت هذه الفكرة، وما الذي أردت أن تقوليه للطفل وللمجتمع من خلالها؟
3: شوفي، فكرة

0: فيلم منحة حلا كانت بتراودنا، كانت سنوات على فكرة، هي مو وليدة اللحظة، يمكن هي صار لها سنتين ثلاث سنوات قبل ما يطلع العمل طبعا، لأنه كانت تنمر زايد. ولو كنت تسمعون في الأونة الأخيرة، يعني في الكم سنة الأخيرة التنمر زايد، الحين يمكن شوي صار عندنا في وعي، صار كله يتقبل الثاني، وصار في وعي عند الأهل، في وعي عند في المدارس المعلمين. قبل صراحة كان التنمر زايد وبيلعب في نفسية الطفل بشكل جدا فظيع. فجتنا فكرة مرض البهاق. أول حاجة هو انتشار الأمراض المناعية يعني كثير، وانتوا تدرون بدا الشيء بسبب أنه بعد الغذاء وبعد الحرص على كيفية أنه كيف تكون نفسية الطفل زينة، سواء من العنف الأسري أو سواء من الضغط الأصدقاء. يعني بقولك أقرب حاجتين للطفل الأسرة والأصدقاء.
1: نعم.
0: هذول أكثر اثنين قريبين من الأسرة من الطفل، هي اللي تخليه داون، هي اللي تخليه أب. فمن هنا تولدت الفكرة، لأنه شفنا قديش إنه التنمر زايد في المدارس في الخصوص يعني. فطبعا الفكرة طبعا راحت لمنصة شاهد واستحسنوا الموضوع، وهم اللي طوروها، يعني تطوير الفكرة من عندهم، هم اللي طوروها، لأن هم الحين بيحرصوا على أن يكون عندهم محتوى آمن، محتوى هادف للأطفال.
1: صحيح.
0: في مواسم متفرقة، في خصوصا في العودة للمدارس، في دورة يناير مثلا، في عندنا دورة رمضان. هذه يعني ليش حرصين لهذه في الأماكن هذه؟ علشان يكون في تجمع حقيقي للأسرة والطفل، إنه هم يقدرون يتفرجون، حتى في فرصة للمدرسين إنه هم يشوفون يواكبون إيش الجديد، إيش اللي ممكن نعمله في بداية العودة للمدارس. فصراحة العمل صراحة جدا حلو، وهو مو مسألة تقدير فني، يعني شوفي هي جزئية كبيرة، هي مش مسألة فقط عمل فني، لا، هي يعني اعتراف بأهمية قضايا الطفل في المجتمع.
1: صحيح.
0: وهذا النوع من الأعمال،
1: نعم،
0: لازم في البداية تعتمد على الترفيه، بعدين المحتوى.
1: صح. على اعتبار يعني أن يعني الترفيه يكون عامل جذب أيضا لمتابعة مثل هذه الأعمال.
0: أي طبعا. وهذه فيها صعوبة أخي عبد الرحمن، يعني تعرف أنه الصعوبة في الموضوع هذا جدا فظيع. تخيل أنت في تنفيذك للعمل، أنت ما بتعتمد على تكنولوجيا بس، أنت تعتمد على اللي بيسوق التكنولوجيا.
1: صحيح.
0: اللي بيسوق التكنولوجيا بشر.
1: أكيد.
0: فأنت عندك شقين، عندك تحديين، تحدي بشري وتحدي تكنولوجيا.
1: نعم.
0: فعلشان توصل للطفل بالمضمون الصح وبفكر اليوم، وهو شلون قاعد يتفرج، إيش أشياء قاعد يتفرج عليها من برا، كيف السينما لما بيدخل كيف ينبهر ويقعد يقلد، أنت لازم في هذا النوع من الأعمال تعمل الشيء ده.
1: نعم.
0: ولو لاحظتوا كمان إن إحنا في عندنا كمان لقينا إن تنس الطاولة كانت هي مفتاح التحدي، لأنه هي لعبة فردية.
1: صحيح.
0: فلما يكون العلاج بالرياضة، هذا شيء جدا يعني رائع، لأن العقل السليم في الجسم السليم.
1: نعم. وهي من الرياضات طبعا اللي تعزز الثقة بالنفس، ومثل ما ذكرتي هي رياضة فردية وتتطلب يعني جهد عضلي وعصبي وتوافق بين التوافق العضلي العصبي بكل تأكيد. يمكن اللافت أستاذ إيناس في جائزة أفضل فيلم قصير بأنها جاءت من لجنة تحكيم من الأطفال ومن الشباب اليافعين أنفسهم. ماذا يعني أن يكون الأطفال هم من شاهدوا هذا العمل، هم من ناقشوه وهم من قيموه واختاروه؟ وهل ترين أن وصول الرسالة إلى هذه الفئة تحديدا هو يمكن النجاح الأهم والأبرز لفيلم منحة حلا؟
0: هقول لك، أنا كثير عجبتني سالفة أنه هم الأطفال والشباب هم اللي قيموا الفيلم. عارف ليه؟ لأني أنا أستاء جدا يعني لما أكون في لجنة تحكيم فيها كبار، والكبار هم أصلاً ما عندهم قناعة بالأنيميشن.
1: أيوة.

0: عندهم قناعة بأنه هذا العمل فعلا موجه للأطفال أو للأسرة. خليك سيبك من يعني ما هنقول أطفال، لو قلنا أطفال أنت بتنزل لمنطقة تحت ما بيفهمها إلا الأطفال. لما أنت تطوق الأسرة، الأب الأم الخالة العمة الجد الجد كل أفراد الأسرة الأخ الكبير لما ينجذبون للعمل، بالتالي هم عامل مساعد كبير للطفل. فأنا يعني عندي إكسبرينس مع يعني مع الكبار خصوصا في مواسم رمضان وكذا، يجيك أحد من اللجان يقول لك يا والله إحنا مو مهتمين، هو اللي مش مهتم، هو اللي ما عنده قناعة. بس أنت لو جبت لجنة من الشباب والأطفال يقيمون عمل، هم هيقولوا لك حقهم حقهم الـ الإعلامي والترفيهي والتوعوي في هذا النوع من الأعمال. تدري أول ما قالوا إن جائزة لجنة تحكيم وطلعت ووقفت على يعني نزلت لقيتهم يمكن 5 أطفال يعني، بس هم شباب يعني عمر، أنا أقول عليهم شباب، العمر اللي ما تعرف هذول أطفال ولا مو أطفال، العمر
1: أيوة مراهقين يعني سنة. صح صح
0: إيه ما تعرف هذول، أنت بتقدر تقيمهم بس هو 13-14 هذول يعني تعمريا هم أطفال، الحين هم مو أطفال، هم الحين واعيين. صحيح. هم الحين عندهم ثقافة، عندهم طموح. والله لما نزلت بعدين واقفة جنبهم كده سلمت عليهم كلهم، يعني أعطيتهم بعد وضعية إن هم المحكمين، سلمت عليهم وقلت لهم شكرا، يعني كلهم قاعدين يلمسوني يقولوا لي اخترناكي اخترناكي اخترناكي. هاي دليل على إيش؟ على إنه كمان الصانع لازم يكون مؤثر في العمل نفسه.
1: صح.
0: لازم الشخص نفسه يكون قريب من هدول الأطفال. مع أني كنت في فترة المهرجان أشوفهم وأتكلم معاهم وكنت أساعدهم، وبيضة ويعد أنا ما كنت أعرف أنه هدول لجنة تحكيم.
1: جميل جميل.
0: أنا بس كنت بشوفهم في خلال الورش والأشياء هذه وكنا نتكلم وكذا. شوف هذه ذكاء بعد من المهرجان.
1: صح.
0: أنه حط هدول اللجان في يعني أنه هم يكونون موجودين في في في الورش ويشوفون الصناع، حتى هم لما ينجذبون لك ولما يتكلمون معك في جزئية فيلم يعني إن هم اللي محكمينه، بعد هم الحين ياخذون مفاتيح نجاح هذا العمل.
1: نعم.
0: فشيء حلو يعني صراحة. صح. عجبني الموضوع.
1: صح. خصوصا وأنهما يعني من عمر الله يحفظه، يمكن ابنك الله يحفظه إن شاء الله وتبلغين فيه. يعني في شعور شعور يعني عائلي إن صح التعبير يعني.
0: يا أنت أصلا ما تشوف كمان كان نفس الأتموسفير حق المهرجان نفسه. أيوة. والطاقة حقة المكان كانت فعلا جميلة، وكانت توحي بالفرح والنجاح.
1: نعم.
0: والمحبة اللي فعلا الناس كانوا بتكلموا فيها. على فكرة أخوي عبد الرحمن تعرف أن الفيلم انعرض في سينما في الأردن.
1: نعم.
0: سينما اسمها تاج، هم خلوه 3-4 أيام للجمهور
1: مفتوح.
0: أنا
1: يعني
0: طبعا حضرت كل هذول الأيام، حضرتهم قاعدة أنا والجروب اللي جاي من منصة شاهد. نبغى نشوف إيش ردود الأفعال. طبعا الصالة فل
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله.
0: هذه واحد في, في, في, في الأيام الأربعة الصالة فل. ثاني شيء كل يوم كان في شخص بياخذ المايك وبيسأل أو بيتكلم عن الفيلم، تحليل الفيلم.
1: أيوة.
0: ما في طفل ما تكلم طلع كل اللي داخله
1: ما شاء الله.
0: واحد يقول أنه أنا تنمروا علي، تعرف أمه بعد تطالع في كده تقول هذا مين تنمروا عليك؟ قلها أنت ما تعرفي، تنمروا على اسمي، ما كانوا قاعدين يلعبوني معاهم بالكورة، وكنت أنا وصاحبي حكالنا قصة.
1: أيوة.
0: حتى الأم أول مرة تسمعها. الحين هنا في هذا التفاعل أنت حركت طاقة الأطفال للكلام والتعبير
2: وعززت ثقتهم بنفسهم كل تأكيد
0: طبعاً. والسكوت اللي كانوا هم ساكتينه، يعني أقول لك الأم أنا قاعدة أطالع فيهم وهم يقولوا لها انتظري خليه يكمل. الأم تبغى تقاطع الموضوع، ما في خجل.
1: صحيح.
0: ما في كسوف من المجتمع. بالعكس يمكن هذه اللحظة أنقذت الولد من كبت كان عنده، يمكن كان مكبوت.
1: نعم.
0: ما كان قادر يتكلم. هذه اللحظة أعطته فرصة إنه هو يتكلم. تعرف بعد ما خلصنا مو بس هو، يعني في كثير تكلموا، حتى كان في مدرسات موجودين في كم

0: كمان واحدة نائبة في مجلس النواب عندهم كمان كانت موجودة.
1: نعم.
0: بعد قالت إن الفيلم أثر فيي أنا كجدة، إن شلون الجدة في الفيلم كان ليها تأثير على البنت كمان.
2: نعم.
0: حتى كمان طريقة الكلام حقت الجدة شافوها سهلة. جميل. إن هي تقولها الله أنت ضحكتك أحلى من الفراولة. تعرفون الجدات لما يقولون يقطون كلام يقطون مشاعرهم.
1: نعم.
0: ما يأخذون الكلام المجمل
1: في نوع الحن في يعني طاقة من الحنية. نعم. والأمومة. نعم. نعم
2: بالفعل يعني أستاذة إيناس أكيد المشاعر وصلت، ونبارك لك هذا الفوز ونبارك لك هذا الإنجاز، ودائما ما تبهرين بإنجازات جديدة وتطلعات مستقبلية وأفكار دائما تكون تواكب الأحداث اللي قاعدة تصير في هذا الزمن. المخرجة إيناس يعقوب نتمنى لك التوفيق، وكنت ضيفة كريمة وعزيزة في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: أمين ما قصرتي، وشكرا لكم كلكم، ومبروك لنا كلنا في إذاعة البحرين وفي تلفزيون البحرين. مبروك لكل شخص في البحرين وفي كل دول الخليج، ومبروك لحكومتنا، ومبروك لنا كلنا. وترى على فكرة أنا ما رح أوقف إن شاء الله السنة الجاية يا رب ناخذ كمان جائزة اليونيسف عمل جديد يهم الطفل بشكل قوي بإذن الله في المجتمع.
1: نعم هذه سلم إن شاء الله التعطش للنجاح وتكرار النجاح، الوصول دائما إلى القمة هو التحدي، والاستمرار الاستمرار أيضا في تحقيق النجاحات والإنجازات هو التحدي الأكبر. كل الشكر والتقدير لك أستاذ إيناس يعقوب على قبول الدعوة والمشاركة معنا في برنامج صباح الخير البحرين، ونبارك لك فوزك بالجائزتين المرموقتين. شكرا جزيلا لك.

0: مستمعينا الكرام، في بداية العام الدراسي الجديد تزداد الحركة المرورية خاصة في محيط المنشآت التعليمية وفي أوقات الذروة، ما يتطلب تعاون الجميع والالتزام بقواعد المرور لتعزيز السلامة. في هذا السياق، الإدارة العامة للمرور بلا شك تقوم بدور هام في الاستعداد للعام الدراسي وتنظيم الحركة المرورية. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر سيادة العميد عادل إبراهيم الدوسري، مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية، للحديث عن آخر استعدادات الإدارة العامة للمرور للعام الدراسي الجديد. نصبح عليك بالخير سيادة العميد، وسعداء بالتواصل معك، وكل عام وانت بخير.
1: وانت بخير أخوي عبد الرحمن، صباح الخير، وصباح الخير على الأخ تشوق والقائمين على البرنامج، وأسرة صباح الخير يا بحرين.
2: صباح عليك بالخير سيادة العميد، وعودا حميدا لأبنائنا الطلبة مع بداية عام دراسي جديد. ما أبرز الاستعدادات اللي تقوم بها الإدارة العامة للمرور لتنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابتها؟
1: أي نعم، طبعا بداية نهنى الطلبة وأولياء الأمور، وبداية طبعا هناك المدرسين والمدرسات والهيكل الإداري للوزارة التربية والتعليم، كل عام وأنتم بخير في هذا اليوم سبتمبر 1، لأن اليوم بدء العودة التدريجية لطبعا المدارس وزارة التربية والتعليم.
0: نعم.
1: بيكون المدرسين والمدرسات أول شيء، وطبعا يوم الخميس بتكون العودة تدريجيا من قبل المدارس الحكومية، وإحنا بدأنا مع المدارس الخاصة طبعا، كذا مدرسة بدأت دخول الطلبة واستقبال الطلبة. وطبعا هناك خطة متكاملة من خلال توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة. وطبعا متابعة دقيقة وحثيثة من قبل سيدي سعادة المدير العام اللواء الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب. هناك طبعا عدد من الضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور يقومون بمتابعة هذه الحركة المرورية والإشراف عليها، وإحنا من خلال طبعا هذه التوجيهات والتعليمات، هناك توجيه طبعا من سيدي الفريق طارق الحسن رئيس الأمن العام، طبعا

0: أعطى تعليمات وتوجيهات للمديريات الأمنية في طبعا شرطة خدمة المجتمع إشراكهم وهم متواجدين في طبعا المدارس المهمة اللي تحتاج تنظيم من أمام المدارس. وهناك تنسيق مع الأخوان من قبل وزارة التربية والتعليم حراس المدارس. طبعا أجرينا عدة اجتماعات مع هذه الجهات المعنية، وإن شاء الله نستقبل العام الدراسي مع طلبتنا لهذا العام 2026-27 إن شاء الله، أن يكون هناك إن شاء الله انسيابية في الحركة المرورية من أمام المدارس إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طبعا يعني مالنا غنات عن الإرشادات والتعليمات اللي دائما ما توجه الإدارة العامة للمرور للسواق، لسائقين أيضا الحافلات، إلى جانب أيضا أولياء الأمور عن توصيل أبنائهم إلى المدارس، خاصة فيما يتعلق سيادة الأمين فيما يتعلق بالوقوف الصحيح، الالتزام بالسرعة والانتباه أثناء صعود الطلبة ونزولهم.
0: قبل لا ننتقل أخي عبد الرحمن عن الإرشادات،
1: أيوة.
0: طبعا أنا بس أوضح بعض المواقع المهمة.
1: نعم.
0: يعني عندنا مثلا المنطقة التعليمية تحيط بها 3 شوارع: 16 ديسمبر،
1: نعم،
0: شارع الميثاق العمل الوطني، شارع الشيخ سلمان. هذين طبعا الشوارع المحيطة بهذه المنطقة التعليمية من حسب احنا بحث مالنا اللي احنا قمنا عن عدد المستخدمين لهذه المنطقة، نعم، بالإضافة مع وزارة التربية والتعليم
2: ويقارب
0: 40,000 طبعا طالب يستخدم هذه المنطقة، فتشوف،
1: نعم،
0: العدد الضخم يعني.
1: صحيح.
0: طبعا ويعني الإرشادات طبعا مثل ما انت تفضلت لابد ان احنا الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية من أمام البوابات المدارس،
2: نعم،
0: والوقوف الصحيح وعدم الاستعجال، الخروج المبكر لأولياء الأمور. هناك مسؤولية كبيرة على أولياء الأمور في اختيار موصل طلبتهم اللي ما يستطيع يوصل أبنائه إلى المدرسة، لأن هناك اشتراطات حق هذين الموصلين، فبعض الموصلين يؤخذون من قبل أولياء الأمور لا عنده ترخيص ولا عنده أي طبعا اشتراطات مرورية، يأخذون أعداد كبيرة وهذه خطر على سلامة الطلبة، يعني إحنا ما نتمنى نشوف هذه. فهناك إن شاء الله يعني بالمقابل ستكون هناك حملات بين فترة وفترة على هذين الموصلين الطلبة اللي عدم حصولهم على ترخيص من قبل الإدارة العامة للمرور أو وزارة المواصلات.
1: نعم
2: يعني أكيد هناك توجيهات وهناك مخالفات لمن يخالف هذا الموضوع سيادة العميد.
0: أكيد بالضبط.
2: ويعني إحنا نشوف أن مع صدور هذا القانون في العام الماضي أظن أنه كان تجديد على من يوصل الأطفال من المدارس، فهذا التشديد انعكس إيجابا على الطلبة وأولياء الأمور والحفاظ على سلامتهم. مع وجود الحافلات المدرسية بالقرب من المدارس وفي الطرق، سيادة العميد، ما هي السلوكيات المرورية اللي يجب على
0: رصادنا للأسف الشديد بعض المخالفات أو السلوكيات الخاطئة، نسيان الطلبة بالمركبات. طبعا هذه يعني أدى إلى وفاة أحد الطلبة. بعض الموصلين أو أولياء الأمور ينسى ابنه في السيارة، بس احنا طبعا رصدناها، هاي شيء بسيط كلش لا يذكر يعني على السنوات اللي طافت. فاحنا نتمنى انه يكون حرص شديد من قبل الموصلين،
1: نعم،
0: من قبل الباصات، من قبل أولياء الأمور. هذا شيء وايد مهم انك انت تنتبه حق يعني عيالك اثناء توصيلهم اخذهم من المدارس، وايد مهم. والتعاون مع رجال الشرطة المجتمع ورجال المرور المنتشرين، رجال المرور بيكونون في مفاصل رئيسية للشوارع الرئيسية، لكن إن شاء الله شرطة المجتمع ومع بعض المدارس لرجال المرور بيكونون متواجدين.
1: نعم.
0: يعني احنا نلخصها بالتعاون مع جميع طبعا رجال الأمن ورجال المرور،
1: نعم،
0: وحراس المدارس بالإضافة.
1: نعم بكل تأكيد. يعني أمانة يعني سيارة العميد هناك يعني هذه المخالفات اللي

0: عدت مثل ما تفضلت إلى وقوع حوادث لا تحمد عقباها يعني. وهذه رسالة أيضا إلى توخي الحيطة والحذر ويعني عدم يعني إبداء المشروع التجاري, أو أنه يعني الواحد بس مجرد أنه يوصل العيال مدارس دون يعني تحمل المسؤولية, وهذه أمانة حقيقة الحفاظ على أبنائنا الطلبة وفلذات أكبادنا. قبل ختام هذا اللقاء سيادة العميد عادل الدوسري, ما هي الرسالة اللي تودون توجيهها إلى أولياء الأمور والطلبة والسائقين مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027؟
1: الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية, التعاون مع رجال المرور, الخروج المبكر لأولياء الأمور, المحافظة والاتباع التعليمات الكاملة من قبل الإدارة العامة للمرور من خلال الإرشادات التي توضع في الانستغرام, في التواصل الاجتماعي. طبعا هذه كلها احنا نتابعها في الصحف المقروءة, الإذاعة, التلفزيون. الأولياء الأمور لابد أن يأخذون بعين الاعتبار هذه الأمور وهذه الإرشادات المهمة اللي تهمهم.
0: نعم, كل الشكر والتقدير لكم على هذه الجهود. تمنياتنا للجميع بعام دراسي موفق وآمن. سيادة العميد عادل إبراهيم الدوسري, مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور, كنت معنا ضيف كريم وعزيز في برنامج صباح الخير يا بحرين. شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا على جهودكم.
1: واجب أخي عبد الرحمن, وإحنا موجودين إن شاء الله دوم بنتواصل معاكم إن شاء الله في نقل أي طبعا فعالية, أي حدث في المملكة البحرين, إن شاء الله بتكون متواصلين معكم إن شاء الله.
0: تشرف, الله يسلمك, بارك الله فيك. الله. شكرا جزيلا,
1: إن شاء الله يكون عام خالي من الحوادث إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. كل الشكر والتقدير لكم سيادة العميد.
1: شكرا.

0: أساسي آمن لأبنائنا الطلبة وبناتنا أكيد. يعني مع ختام هذا اللقاء براشد نشدد وننوه أن يعني توصيل المدارس مسؤولية، والواحد لازم يحافظ عليها ويحافظ على أبنائنا الطلبة، خصوصا مع الحوادث اللي تكررت في السنوات السابقة
1: للأسف. نعم.
0: نتمنى الله يرحم من توفى من الأطفال، ولكن نتمنى أن هذه السنة يكون عام مختلف وتكون سنة دراسية مختلفة خالية من الحوادث بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى عام موفق مليء بالنجاحات والإنجازات والتميز، عام آمن بعيد عن الحوادث والإصابات. تمنياتنا أيضا لأبنائنا وبناتنا الطلبة بالتوفيق والنجاح، ودائما احنا ما نفخر بجهود الإدارات المختصة والجهات المعنية. الإدارة العامة للمرور طبعا على عاتقها مهمة كبيرة في الحفاظ على سلامة وانسيابية الحركة المرورية، ولله الحمد التنسيق مع الجهات المعنية وزارة التربية والتعليم، كذلك التنسيق المستمر مع وزارة الأشغال. يمكن لاحظنا شوق المنطقة اللي أشار لها سيادة العميد،
0: القرب
1: نعم بالقرب من المنطقة التعليمية أيضا، ولله الحمد يمكن حتى الشارع المؤدي إلى المدارس المنطقة التعليمية اللي تم افتتاحها مؤخرا مع بداية الشهر الماضي، سهل من حركة المرور وسرع من انسيابية الحركة واستوعب الكثافة المرورية الهائلة اللي يعني تعيشها مملكة البحرين.
0: بالفعل براشد، ومع هذه اللقاءات الجميلة نكون وصلنا وياكم مستمعينا إلى ختام برنامج صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم، على أمل اللقاء فيكم في نفس الموعد بإذن الله يوم غد. نحييكم، وهذه تحايا فريق العمل اللي صاحبكم منذ الصباح الباكر من الإشراف المتابعة، تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
1: كنا معكم من الإعداد والتقديم عبد الرحمن بومطيع وشوق الدوسري،
0: ومن الإخراج يحييكم حمد الشريان.
1: نلتقي معاكم إن شاء الله مستمعينا باكر، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله،
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. باب البحرين.
2: يقع باب البحرين في مدخل سوق المنامة، وقد شيد في العام 1949 للميلاد، وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت. كان باب البحرين مطلاً على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة. من خلف واجهة باب البحرين يبدو مشهد مدينة المنامة حياً جداً من خلال سوق المنامة القديم، الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق في مملكة البحرين، حيث العديد من الدكاكين والمنتوجات التي تبيع سلعاً شعبية وحديثة، والتي تقدم تجربة مغايرة للتسوق ما بين مجموعة من المنسوجات، البهارات، البخور والعطور، التذكارات، المصنوعات الخشبية واليدوية وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المقاهي الشعبية. تجربة التسوق في سوق المنامة القديم تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية واليومية، وتضيف إلى زيارتك ذاكرة لا تتكرر في أي مكان آخر.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. بعثة للهدى فوجه حرائي، يتجلى نورا على كل ساحي، دعوة يا ربوع مكة تيهي، وابدئي رحلة الهدى والكفاح، هجرة يا رياح هبي رخاء، واهتفي يا بحار للملاح، ثاني اثنين يا خيول قريش، هل سيجدي فيكن كبح الجماح، ثاني اثنين والعدو قريب، وحفيف الأشجار صوت نواحي، ثاني اثنين أيها الغار بشرى، صرت رمزا على طريق الفلاح. خرج ميمون بن مهران إلى جنازة، فلما فرغ من الصلاة قال لجلسائه: إن صاحب الجنازة ليس أحق بالموت منكم، ولا أنتم بالحياة أحق منه، ولكنها آجال قريبة بعضها إلى بعض، فاشتغلوا بالطاعة واجتنبوا المعاصي، فإن الموت يأتيكم بغتة. المؤمن مفطور على العزة وكرامة النفس، ولذلك فمن الضروري أن تكون تربيته موافقة لفطرته، فلا ينبغي له أن يذل نفسه بالوقوف أمام الناس واستجدائهم والطلب منهم

0: إن للذنوب كفارات، وإن الحسنات يذهبن السيئات، وإنه لا أنفع من الصالحات ولا أضر من الموبقات. من كان في الناس عاقلا ورعا أخرس عن عيوبهم ورعه، كما المريض العليل يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.
1: ما خط القلم، ما خط القلم، مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: زيارة خاطفة. تمام الثامنة، موعد زيارة عم أبي طلال.
1: أعرف عمي معرفة جيدة، لن يتأخر لحظة واحدة. 3-2-1-0. قلت لكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا عم، كيف حالك؟
2: قبل السلام والكلام، بيتكم في حاجة إلى الهواء النقي. أم طلال افتح النوافذ بسرعة.
3: حاضر. طلال افتح النوافذ.
2: قلت أم طلال. ابقى حيث أنت يا طلال، لدي ما أقوله لك.
3: خيرا يا عمي.
2: حركتك هزيلة يا بني، من الواضح أنك لم تمارس الرياضة الصباحية منذ مدة.
3: صحيح.
0: لا مشكلة فيما قاله العم العجوز، تجديد الهواء داخل المنزل أمر ضروري، والرياضة الصباحية لا بد منها أيضا.
2: واحد اثنان. هذا رائع، أحسنتم يا أطفال، كرروا هذا التمرين 10 مرات.
3: تفضلوا، طعام الإفطار في انتظاركم.
0: ضيف مميز يعني فطور مميز، هذا ما فكرت به أم طلال وهي تعد الطعام.
2: ما شاء الله ما شاء الله، مائدة الطعام فيها كل ما لذ وطاب، ولكن
3: ماذا؟
2: لكنك خلطت 3 وجبات في وجبة واحدة. هيا يا طلال فاطمة، كلوا البيض والجبن والحليب فقط.
0: ليس هناك من يخالف العم العجوز في رأيه.
2: طلال.
3: خيرا يا عمي.
2: أنت جالس أمام الألعاب الإلكترونية مدة طويلة، حقا اليوم عطلة، ولكن يوم العطلة لا يعني إهمال الوقت. دروسك أولا، الوقت كالسيف.
3: حاضر يا عمي.
0: فاطمة تدرس بجد لتجد الوقت اللازم للعب، ولكن
2: المشكلة في جلستك، عليك الاعتياد على الجلسة الصحية حتى لا يتقوس عمودك الفقري.
3: هكذا؟
2: أجل هكذا.
0: صنبور المياه معطل، من المسؤول عن هذا الأمر؟ دورك يا أبا طلال.
2: أبا طلال.
1: نعم يا عمي نعم.
2: هذا هدر لا يقبله الله، إن الله لا يحب المسرفين.
1: هذا صحيح يا عمي.
3: أين هو الآن؟
1: إنه يروي أزهار الحديقة. عمي يقول إن الغروب هو الوقت الأفضل لري المزروعات.
3: عمك رجل طيب يا والدي،

0: لكن معذرة، إنه يتدخل في كثير من التفاصيل. هذا ممل.
1: سأطلب منه عدم التدخل.
2: هذا عيب يا أطفال، احترام من هم أكبر منا واجب.
3: تذكروا جيدا أن الاستفادة من تجارب من هم أكبر منا سنا أمر في غاية الأهمية، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها وتطيب معها الحياة. البحرين نسمة حب وحياة.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: من أنا؟
2: أنا أسماء.
1: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
1: من أنا؟ الاكتئاب.

0: ماذا تفعل يا أكرم؟
1: أقرأ مجلة، هل تريد شيئا؟
0: لا لا، ولكني أشعر بملل وإحباط وضجر، فالحياة أصبحت روتينية لا شيء ممتع فيها.
1: على مهلك يا أسعد، ما بك؟ لا تتشائم، فإن فشل مشروع زواجك وخسارتك للصفقة الأخيرة في العمل لا تعني نهاية العالم. ثم يا صديقي، الأمر مر عليه شهران ونيف، ولابد أن تستعيد نشاطك وحماسك، لا تستسلم.
0: أستسلم؟ وهل أنا أملك شيئا أصلا حتى أستسلم أو لا أستسلم؟ إني رجل مهزوم، ليس بيده سوى الرضا بالأمر الواقع.
1: أنت مخطئ، حالتك أصبحت خطيرة. أين أسعد الذي تعودنا على نشاطه وعلى حيويته وعلى مزاحه؟ أين هو صديقي أسعد الذي...
0: لقد مات هذا الأسعد منذ أن فشل زواجه وخسر عمله وبات عالة على الناس وعلى المجتمع.
1: فشل زواجه وخسر عمله، ما بك يا أسعد؟ لا تضخم الأمر، وإلا أصبحت حياتك جحيما.
0: لقد أصبحت بالفعل. أتعلم أني أفكر جديا بالهجرة إلى بلد لا يعرفني فيه أحد وأعمل هناك أي عمل؟
1: لا، يبدو أن حالتك قد ساءت كثيرا، لابد أن نقصد سويا طبيبا نفسيا.
0: ماذا؟ طبيبا نفسيا؟ وهل تراني مجنونا؟ هل تراني أمزق ثيابي وأتكلم بكلام
1: أسعد
0: غريب؟
1: أسعد، أسعد، زيارة الطبيب النفسي لا يعني أنك مجنون، ولكن يعني أن هناك عوامل نفسية تؤثر عليك وتشعرك بكل ما تشعر به الآن.
0: أنا لا أحتاج إلى طبيب نفسي، ولكن إلى طبيب صحة عامة، فأنا أشعر بتعب وإرهاق في جسدي.
1: حسناً حسناً، سأزور معك طبيب الصحة العامة، على أن تزور معي الطبيب النفسي.
0: أنا موافق، وسأثبت لك أن كلامك حول الطبيب النفسي عبث لا طائلة منه.
1: اتفقنا، هيا بنا.

0: مساء الخير أيها الطبيب.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، تفضلا.
0: دكتور، صديقي أسعد خاض مشروع زواج فاشل ثم خسر صفقة مهمة في عمله، مما أثر سلبا على نفسيته، ولكن يعتقد أنه لا يحتاج إلى طبيب نفسي، ولكن إلى طبيب يعالج ما يعانيه من إرهاق وألم.
2: عذرا أيها الطبيب، ولكني لست مجنونا، ولا يصدر مني أي عمل خارج عن طبيعة البشر.
1: اسمع يا سيد أسعد، زيارة الطبيب النفسي لا تعني أن المريض مجنون، وسأثبت لك ذلك الآن وحالا، ولكن على أن تعدني بالمساعدة وأن تكون صادقا معي ومع نفسك، اتفقنا؟
2: اتفقنا.
1: إذن هيا بنا نبدأ.

0: اسمع يا سيد أسعد، سأذكر لك بعض الأمور وعليك أن تجيبني إن كنت تشعر بها بنعم أو لا.
1: تفضل واسمع يا أكرم حتى تصدق كلامي.
2: كل آذان صاغية.
0: هل تشعر بالإحباط والملل؟
1: بصراحة نعم.
0: هل تشعر بعدم الاستمتاع بمباهج الحياة؟
1: نعم.
0: اضطرابات بالنوم تكون في صورة صعوبة في النوم أو كثرته؟
1: نعم يا دكتور.
0: فقدان الشهية للأكل أو الأكل بشراهة؟
1: نعم، فقدان الشهية.
0: صعوبة في التركيز والتذكر واتخاذ القرارات؟
1: نعم، هذا صحيح.
0: نظرة تشاؤمية للماضي والحاضر والمستقبل؟
1: نعم نعم.
0: وتقول يا صديقي إنك لا تحتاج إلى طبيب نفسي؟
2: ما قولك يا صديقي العزيز؟ هل صدقت كلامي؟
1: لا لا، فالطبيب لم يقل شيئا بعد.

0: اسمع يا سيد أسعد، سأكون صريحا معك لأني أريد أن تساعدني في عملية العلاج. أنت مصاب باكتئاب نفسي حاد.
1: ماذا؟
0: ليس هذا بالأمر الخطير إن اعترف المصاب بما به وسعى إلى العلاج.
1: وما هو الاكتئاب أيها الطبيب؟
0: الاكتئاب النفسي هو المرض الذي يؤثر سلبا على طريقة التفكير والتصرف، وقد يصاب به أي إنسان، الذكور والإناث، الصغار والكبار والمسنون، الجميع عرضة للإصابة به.
1: وهل هو مرض مزمن أو خطير؟
0: لا يا سيد أسعد، بل هو من الأمراض التي يمكن علاجها، فأغلبية المرضى من الذين يواظبون على العلاج الموصوف لهم يتم شفاؤهم بنسب عالية. ولكن أخطر أنواع الاكتئاب النفسي عندما لا يشعر الإنسان أنه مريض ويحتاج إلى استشارة الطبيب. لذلك أعتقد أنك مدين باعتذار لصديقك الذي أتى بك إلى هنا.
1: أنا لم أقل إني لا أحتاج إلى طبيب نفسي، ولكن قلت إني...
2: لا تكابر يا أسعد، عليك الاعتذار. هيا هيا اعتذر وسوف أسامحك.

0: أيها الطبيب، من أين أتاني الاكتئاب؟
1: اسمع يا سيد أسعد.
0: نعم،
1: هناك أسباب عدة تتداخل معا لظهور أعراض الاكتئاب. فهناك أسباب عضوية، أهمها تغيرات في بعض كيميائيات المخ كمادة سيروتونين ومادة النور أدرينالين. فمن المعتقد أن لهما دورا هاما في حدوث الاكتئاب النفسي عند نقصهما. وكذلك هناك عوامل وراثية لظهور الاكتئاب في بعض العائلات.
0: ولكن هذه الأمور غير متوفرة لدي.
1: لأنها ليست الأسباب الوحيدة، فهناك العوامل البيئية مثل كثرة التعرض للعنف أو الاعتداء النفسي أو الجسدي، أو كثرة الضغوط الخارجية على الإنسان دون وجود متنفس لها، كلها تدعو إلى الشعور بعدم جدوى الحياة، وهي أهم المؤديات للاكتئاب. كما أن الاكتئاب النفسي رغم كل المسببات السابق ذكرها، من الممكن حدوثه لإنسان يعيش حياة عادية قد نعتبرها نحن مثالية وخالية من المشاكل ومن الضغوط.
0: ولكن يا دكتور، هذه أمور من الطبيعي أن يتأثر الإنسان بها.
1: طبعا، فالكثير منا يشعر بحالات الاكتئاب أو إحباط من وقت لآخر. فحدوث حالة وفاة في العائلة، أو فشل في الحب، أو فقدان وظيفة، أو حالة مرض خطير، أو أزمات الحياة المختلفة، كلها تسبب الشعور بالحزن.

والوحدة أو الإحباط لمعظم الناس، ولكن لفترة من الوقت. فحدوث حالة من الحزن هي رد فعل طبيعي في مثل هذه الحالات، ولكن عندما يستمر هذا الشعور بالاكتئاب والحزن والوحدة ويمنعك هذا الشعور من الاستمرار بالعيش بشكل طبيعي، فأنت إذن تعاني من اضطراب في الحالة المزاجية، وهي التي تسمى اكتئاب.

0: صوت الموسيقى هذه كفيل بإزالة أي توترات، ولكن يا دكتور كيف يمكن علاج الاكتئاب؟
1: من المهم أولاً أن نعرف أن الاكتئاب هو مرض نفسي، وبالتالي فهو يحتاج إلى علاج دوائي لتعويض الخلل الكيميائي الذي حدث بالمخ، لأن ممارسة الرياضة أو تغيير العادات اليومية والذهاب إلى إجازة فقط لن يعالج الحالة، وإن كان له تأثير في سرعة الشفاء.
2: أخبرني يا دكتور، ما هي أساليب العلاج؟
1: هناك عدة أساليب. أولاً العلاج الدوائي، أي مضادات الاكتئاب، ثم العلاج النفسي.
0: وصلنا إلى الجد.
1: صحيح، فجلسات العلاج النفسي تتيح فرصة للتعرف على كيفية التعامل مع الضغوط الخارجية والتحدث عنها، وكذلك التعرف على أفضل السبل للتعامل مع الأعراض التي يعاني منها المريض أثناء المرض. وهذه الجلسات يتبع فيها أساليب مختلفة للعلاج، فهناك علاج سلوكي وعلاج معرفي وعلاج نفسي تحليلي وعلاج أسري وغيرها.
2: حسناً، أشعر الآن بتحسن بسيط وأنا مستعد للعلاج.
0: ليس قبل أن تعتذر لي.
2: حسناً، أنا آسف يا صديقي.
1: اسمع يا سيد أسعد، الاكتئاب النفسي هو مرض العصر الحديث، لذلك أريد ألا تشعر بأي خجل أو حرج، بل أن تتعاون معي حتى نحصل على الشفاء التام، وسوف نبدأ جلسات العلاج منذ الغد. اتفقنا؟
2: اتفقنا.
0: شكرا لك أيها الطبيب، وأعدك أنني سوف أتابع الأمر مع أسعد يوميا، ولن أسمح له بالتغيب عن أي جلسة.
1: هذا أمر مشجع.
2: وأنا مستعد.
0: إذن نراك قريبا أيها الطبيب، هيا يا أسعد.
2: لقد اعتذرت لك، ماذا تريد بعد؟
0: أريدك أن تسمع الكلام. من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نستعرض معاكم من خلال هذا البرنامج كثير من المفردات والألفاظ والتعابير الشعبية، ونلقي عليها الضوء، ونقف عندما يتطلب الأمر الوقوف لنشرح مفردة أو نتحدث عن مصطلح. والآن إلى الصفحة الأولى. تحت عنوان تعابير جارية على الألسنة، اخترنا لكم تعبير يقول يده يابسة. عادة يوصف البخيل بكنايات كثيرة. أول كناية نقول عنه برص، والبرص في حرف الباء سبق أن تحدثنا عنها، الأرض القاحلة التي لا تنبت أي زرع، فكأن العامة شبهت هذا الرجل بالشخص القاحل اللي ما يتندى أبدا. الآن أيضا من الصفات التي تطلق على البخيل يقولون شوية يده يابسة، هي العرب تقول يده مغلولة. لاحظوا العامة قالت يده يابسة، والعرب تقول يده مغلولة. وفي الذكر الحكيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، صدق الله العظيم. اليد هي التي تعطي، لذلك عدوها رمز للكرم وفي نفس الوقت رمز للبخل، سواء كان في اللغة الأم أو في اللهجة الشعبية. فاليد هي الرمز، فيده يابسة تعني أن هذا الرجل بخيل. وإلى صفحة أخرى. تحت عنوان من العام الفصيح عندنا عدد من المفردات ذات المدلول العامي والاعتقاد السائد بأنها عامية، ولكن اكتشفنا أنها مفردات فصيحة. من ذلك مفردة يشف. يشف تعني يأخذ جانب من الجوانب في قضية تتطلب تحكيم. على سبيل المثال يقال للحكم المنحاز إلى فريق دونه الآخر في لعبة رياضية نقول حكم شفاف، أي انحاز إلى الفريق الخصم، أما عد ما أعطينا فلوس أو لسبب من الأسباب.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

سباب. يشف عربية فصيحة بنفس المعنى، يقولون أشف فلان ولده على بعض، بمعنى فضله. العرب تقول أشف، احنا نقول شف، نحذف الألف. وطبعا من معاني الشفاف، يعني من معانيه ما رق من ثياب أو ستارة أو غيره. يقال زجاج شفاف وثوب شفاف، أي ما يستر ما وراءه. وأخذوا منها الشف، الشف تعني رقة الحال. يعني العرب تقول شفن الحب والوجد، والعامة تقول أيضا ما همني غيرك، لو جه ولو صار أنت الذي للشف عندي ذخيرة. أنت عندما أصاب برقة الحال تكون ذخيرتي، أو أنت الذي أريدك أن تنحاز إلي عندما يتطلب الأمر مني مثل هذه الأمور. نصفح صفحة جديدة ونجد تحت عنوان مفردات منتقى من اللهجة، نجد في حرف الحاء مفردة حزاه. يقولون الأم تحازي ولدها، أي تروي له الحكاية والقصص الجميلة حتى ينام. والقصة المروية يسمونها حزاه أو حزاية، والجمع حزاوي. هل سمعتوا حزاوي الدار؟ في هذا المعنى يدور السياق. والحزاية أيضا تعني اللغز في اللهجة المحلية. وتشوفوا شلون بشرح الآن كيف الشعب البحريني نحت من الفصحى هذه المفردة. في اللغة العربية يقال حاز يحازي، أي يتكهن، والفعل الحازي، وصيغة المبالغة منها الحزاء الذي يحرز الأشياء ويقدرها بالظن والتخمين. اللغز في حد ذاته، لما أقول لك لغز يعني طير طار في الأبحار لا لريش ولا منقار، شنو تقعد تفكر وتخمن وتضرب أخماس في أسداس، شنو ذي ما لريش ولا منقار وطار وإلى آخره، وتتكهن بعدين تقول الشيء الفلاني، يقول لك لا، تريد تتكهن مرة ثانية الشيء الفلاني، يقول لك لا. هني تسمية اللغز بالحزاية ذات أصل فصيح. الآن اللغز يسمى لغز في الفصحى، ما يسمونه حزاية. ليس من حزاية، لأن يتطلب أو تتطلب الإجابة عليه تكهن، ويحتاج حله إلى ظن وتمعن وتكهن والنظر فيه بالتقدير والتخمين. يجب أن تحرز الأشياء. ففي الحالة ذي أنت حزاء، من حازة يحازي، وهي حزاء، هي لغز. فعزيز المستمع، الحزاء هي اللغز في كل الحالات. الحزاء هي اللغز في العربية الفصحى، وما هي إلا نحت من اللغة الأم، اللغة العظيمة. وعندنا أيضا في حرف الحاء مفردة حمس. حمس فهو حمسان وهم حمسانين، أي بدت عليهم علامات الزعل والاحتجاج وعدم الرضا. وحمس تعني قلع، والحمسة ما تحمسه من لحم وبصل وخلافه، أي شيء تحمسه تقليه يعني في قاعة الطابي يسمونها حمسة. الواقع فقهاء اللغة قالوا الحميسة، سموها الحميسة، ما تحمسه ما تقليه من بصل وخلافه، وأضافوا أنها من النوع

صادر، يعني لغة عربية غير مستعملة. إذن اللهجة البحرينية احتفظت ببعض المفردات القديمة التي كانت موجودة مستعملة عند العرب واختفت من زمان، ولكن ظلت متداولة في اللهجة إلى اليوم. وإحنا جينا الآن من خلال هذا البرنامج وبيناها لكم، ومن ضمنها مفردة حمسة وحميسة ويحمس بمعنى يقلي، كانت تستخدم عند العرب بنفس التسمية، ولكن الآن يعني ما أعتقد أنها تستخدم في الفصحى وبقيت في اللهجة. ولكن إذا سمعتها أو سمعت من يتحدث بأنها فصيحة فثق عزيز المستمع أنها فصيحة.

0: وأيضا لحمسة هي سلحفاة البحر تجمع على حمس، والعرب يسمونها أيضا الغيلم أو الحمسة بنفس التسمية العربية. وعندنا حمشة أي يعني الخبز المحموش في اللهجة، التي أحرقت النار وجهه ففقد ليونته وأصبح شبه جاف. بعض الناس يحبون الخبز بالطريقة ذي ويأمرون الخباز يقول لك عطنا محمش حمش لنا يا أخو شوي. وفي الفصحى احتمش الشحم أذابه بالنار حتى كاد أن يحرقه. إذن حتى مفردة الخبز المحموش أو محمش أكثر فصاحة من محمص المستخدمة في الوقت الحاضر. هي محمش هي الفصيحة، وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، ولنا عودة في مثل هذا الوقت كل يوم إن شاء الله. نتمنى نشوفكم، ومع السلامة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتبة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أعزائنا أهلا بكم. من حكايات الحب الشهيرة في التراث العربي حكاية جميل وبثينة، فكيف يا ترى بدأت هذه الحكاية؟
1: في مساكن بني عذرة حول تيماء ووادي القرى بشمال الحجاز نشأ جميل وبثينة، وأول ما كان من تعلق جميل بصاحبته أنه أقبل يوما بإبل له حتى أوردها ماء في واد يسمى وادي بغيض، وكان ينزل به قوم بثينة. وتصادف أن كانت هي وإحدى صواحبها تردان الماء تستقيان منه، فمرتا على بعير له فنفرهما، فتعرضت لجميل ببعض القول فوقعت من حينئذ في نفسه، وأخذ ينظم فيها بعض غزله ونسيبه.
0: ولما عرفت بثينة أن جميل أحبها ونسب بها حلفت لا يأتيها على خلاء إلا خرجت إليه ولا تتوارى منه أبدا، فكان يأتيها عند غفلات الرجال فيتحدث إليها ومع أخوتها، وظل على ذلك حينا طويلا يتلاقيان ويتشاكيان الهوى.

0: وسعت جارية لبثينة بها إلى أبيها وأخيها وقالت لهما إنها وعدت جميلا الليلة وهي معه الآن، فأتياها مشتملين على سيفين، فرأياه جالسا بعيدا عنها بحيث تسمع حديثه وهو يشكو إليها بثه وحبه. وفي أثناء حديثه قال لها
1: يا بثينة، رأيت ودي إياك وجغفي بك، ألا تجزين؟
0: قالت بماذا؟
1: بما يكون بين المتحابين.
0: فأنكرت عليه قوله فقال
1: والله ما أردت قبيحا، إنما أردت أن أبلوك، ولو رأيت منك مساعدة لي لضربتك بسيفي هذا وهجرتك هجر الأبد، أو ما سمعت قولي.

0: وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله وبالنظرة العجلة بالحول تنقضي أواخره لا تلتقي وأوائله.
1: فقال أبوها لأخيها: قم بنا. فما وجدنا عليهما من ريبة، وانصرفا وتركاهما.

0: شاع شعر جميل في بثينة، وكان من عادة العرب حين يكثر شاعر من غزلي فتاة أن يمنعوه من لقائها حتى لا يفضحهم بها، فتعرض له أبوها وأخوها يتهددانه بالقتل إن هو عاد إلى صبوته بها وفضيحتها في أحياء العرب، فكان يقول: والله القتل أحب إلي من عدم لقائها، وإني لا أتمنى الموت فيها.
1: وكانوا كلما نما إليهم أنه قريب من دارهم حرسوها ومنعوها من لقائه، فكان يظن أنها هجرت، وكان نساء الحي يقرعنه بذلك ويقولن له إنها مشغولة بغيرك، وإنما حصلت منها على الباطل والكذب، وغيرها أولى بوصلك منها، كما أن غيرك يحظى بها.

ظل جميل ممنوعا من لقاء بثينة مدة وهو لا يتعرض لها بجهده، فلا يصل إليها. وبينما هو ذات ليلة جالسا في أشجار بالقرب من حيها وقد أقام فيها ثلاثة ليالي ينتظرها، وإذا بشخص قد أقبل إليه فانتضى سيفه خائفا، وإذا هي بثينة فتعانقا طويلا وجلسا صامتين، وجميل لا يستطيع أن يحدثها ولا أن يراجعها كلمة حتى أسفر الصبح، فودع كل منهما صاحبه.

0: كان كثير صاحب عزة يألف جميلا ويلزمه، فلقيه يوما فقال له: من أين أقبلت؟ فقال: من عند أبي الحبيبة، يعني بثينة. فقال له: وإلى أين تمضي؟ فقال: إلى الحبيبة، يعني عزة. فقال له:
1: لابد من أن ترجع عودتك على بدئك، فتأخذ لي موعدا من بثينة. فقال كثير: عهدي بها وبأبيها الساعة، وأستحي أن أرجع. فقال جميل: لابد من ذلك. فقال له كثير: فمتى كان آخر عهدك بها؟ قال جميل:
0: في أول الصيف، وقد وقعت سحابة بأسفل وادي الدوم، إذ خرجت ومعها جارية لها تغسل ثيابا، فلما أبصرتني أنكرتني وضربت بيديها إلى ثوب في الماء فغطت نفسها به، وعرفتني الجارية فأعادت الثوب في الماء، وتحدثنا حتى غابت الشمس. وسألتها موعدا فقالت: أهلي سيرتحلون عن قريب، وما وجدت أحدا آمنه فأرسله إليها.
1: فقال كثير له: فهل لك في أن آتي الحي فأتمثل بأبيات من شعر أذكر فيها هذه العلامة إن لم

0: ثم خرج كثير حتى أناخ بدار بثينة ناقته، ورآه أبوها فقال له: ما وراءك؟ قال كثير: ثلاثة أبيات عرضت لي فأحببت أن أعرضها عليك. قال: هاتها. قال كثير فأنشدته وبثينة تسمع:
1: فقلت لها: يا عز أرسل صاحبي إليك رسولا، والموكل مرسل، بأن تجعلي بيني وبينك موعدا، وأن تأمريني ما الذي فيه أفعل، وآخر عهد منك يوم لقيتني بأسفل وادي الدومة والثوب يغسل.

0: فضربت بثينة جانب خدرها وقالت: اخسن اخسن. فقال أبوها: ما الذي بك يا بثينة؟ قالت: كلب يأتينا إذا نام الناس من وراء الرابية. ثم قالت للجارية: ابغينا من الدومات حطبا لنذبح لكثير شاة ونشويها له. فقال كثير: أنا أعجل من ذلك.
1: وراح كثير إلى جميل فأخبره، فقال له جميل: الموعد الدومات. وقالت بثينة لبنات خالتها أم الحسين وليلى ونجية، وكانت قد أنست إليهن واطمأنت بهن:
0: إني قد رأيت في لحن نشيد كثير أن جميلا معه. وخرج كثير وجميل حتى أتيا الدوامات، وجاءت بثينة ومن معها، فما برحوا حتى برق الصبح. فكان كثير يقول:
1: ما رأيت مجلسا قط أحسن من ذلك، ولا مثل علم أحدهما بضمير الآخر، ما أدري إياهما كان أفهم.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات.

الطائرات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية بمناسبة بناء العام الدراسي الجديد 2026-2027 فيما يلي نصها: الأخوة والأخوات، الأساتذة وأولياء الأمور الكرام، أبناؤنا الأعزاء الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ونحن نستقبل العام الدراسي والأكاديمي الجديد 2026-2027 وعودة الجميع إلى النظام الحضوري في كافة المؤسسات التعليمية، أن نرفع لكم أطيب تمنياتنا بعام مميز حفلا بالتفوق والإنجاز على جميع الأصعدة التربوية. أبناؤنا الأعزاء، أيها المربون الكرام، لقد مرت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية بظرف استثنائي، إذ تعرضت لاعتداءات إيرانية آثمة طالت عددا من المنشآت المدنية

والمرافق الحيوية اقتضت حفاظا على سلامة الجميع تفعيل النظام التعلمي عن بعد. وإننا لنشيد بما اتخذته حكومتنا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من إجراءات حكيمة أسهمت في استمرار العملية التعليمية وصانت تحصيل أبنائنا الطلبة من أي انقطاع. كما نعتز ونقدر عاليا جهود الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية في مؤسساتنا التربوية التي حققت استمرارية التعليم عبر البوابة التعليمية في تجربة أكدت نجاح مشروعنا الرائد مدارس المستقبل الذي انطلق منذ عام 2005 في نقلة نوعية نحو التمكين الرقمي. ونتوجه بالشكر لأولياء الأمور على حسن تعاونهم ودعمهم المتواصل لأبنائهم الطلبة. كما نشيد بالروح الوطنية الأصيلة التي عبر عنها شعب البحرين بوثائق الولاء والتأييد، وكذلك الصادرة عن مؤسساتنا وفعالياتنا المجتمعية خير دليل على صدق الانتماء وثبات دعم استقرار الوطن العزيز. والله تعالى ولي التوفيق، وكل عام وأنتم جميعا بخير. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عبر الاتصال المرئي في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الخارجية الرومانية بالعاصمة بوخارست بمناسبة عقد الاجتماع السنوي لدبلوماسية الرومانية تحت عنوان الوضع الراهن في الشرق الأوسط وأفاق ما بعد النزاع. وقد فتحت السيدة أوانا تويو وزيرة الخارجية الرومانية الجلسة بكلمة أعربت فيها عن شكرها لوزير الخارجية على تلبية الدعوة للمشاركة كضيف خاص في الجلسة الحوارية، معربة عن تطلع رومانيا إلى علاقات ثنائية أكثر قوة وتنسيق أوثق في المحافل المتعددة الأطراف. وأكدت الوزيرة الرومانية أهمية الحاجة إلى عمل جماعي لحماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري والإقليمي والدولي، مشيدة بالدور الذي تطلع به مملكة البحرين إقليميا ودوليا ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن. من جانب أشاد سعادة وزير الخارجية بعلاقة الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين والتي مضى عليها 35 عاما منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تنطوي على إمكانات واسعة لتعزيزها. هذا وقعت وزارة الخارجية الرومانية على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين. وقع مذكرة تفاهم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما وقع عن وزارة الخارجية الرومانية السيدة أوانا تويو وزيرة الخارجية في جمهورية رومانيا الصديقة، وذلك عبر الاتصال المرئي. وتنص مذكرة التفاهم على إجراء مشاورات منتظمة بين وزارتي الخارجية لتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية وتنسيق مواقفها إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار المؤسسات والمحافل الدولية. وقد أعرب الجانبان عن الاعتزاز بعلاقة الصداقة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية رومانيا وتطلعهما لتوسيع آفاق التعاون المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه خير وصالح البلدين. أعربت وزيرة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرة مسيرة في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمية بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بيقظة وكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وأنظمة الدفاع الجوي في التصدي للطائرة فوق المياه الإقليمية لدولة الإمارات. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي

0: إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والكف عن أعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة واحترام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما عربت وزيرة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ البالستية في انتهاك صارخ لسيادتها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات الحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيدة بقضاء وكفاءة القوات المسلحة الأردنية في اعتراض الصواريخ والتصدي لهذه الاعتداءات الآثمة. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام إيران بالامتثال لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والكف عن أعمالها العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة واحترام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية بما يسهم في خفض التصعيد والتوتر والحفاظ على الأمن والسلام الإقليمية. شهد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم الحفل الختامي للبرنامج الصيفي لذوي الهمم لعام 2026 الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم. وأكد سعادة الوزير أن تمكين ذوي الهمم يمثل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأن دعم المبادرات والبرامج التي تستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم يعد استثمارا في الإنسان ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرسخ نهج مملكة البحرين في توفير بيئة دامجة تتيح للجميع المشاركة والإسهام بفعالية في مسيرة التنمية. ذكرت وزيرة الأشغال أنها حققت التزامها التام بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، وذلك في مختلف مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن مختلف القطاعات. وأكدت الوزارة أن تحقيق الالتزام الكامل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة إلى جانب تنفيذ الاستمرار بتنفيذ الأعمال والمشاريع وفق الخطط المعتمدة ودون تسجيل إصابة عمل في المشاريع المشار إليها، يجسد حرص الوزارة على الموازنة بين استمرارية تنفيذ المشاريع والمحافظة على صحة وسلامة جميع العاملين في مختلف مواقع العمل.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت خبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
3: أكسجين. أكسجين. أكسجين.
4: الكثير من الناس ينفقون المئات بل الآلاف من الدنانير للحصول على أسنان بيضاء مشرقة أو بشرة نظرة أو شعر ناعم من خلال العيادات وزيارة

0: الأطباء بمختلف تخصصاتهم أو حتى من خلال الإعلانات التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي. ومن أهم المشاكل اللي يواجهها العديد من الناس هي مشكلة الصلع أو الشعر الأشيب، وبالخصوص الأشخاص اللي ما تتجاوز أعمارهم العقد الثاني أو الثالث للحصول على علاجات ناجعة أو بديلة لهذه المشاكل لدى أفضل الأطباء والعيادات المتخصصة.
1: أوكسجين.
0: ولكن السؤال، هل هناك علاقة بين تساقط الشعر والصلع والنظام الغذائي اللي يتناول الإنسان؟ بحسب موقع كيرتو، يمكن ببساطة توفير الوقت والمال وتوجيههم لمجالات أخرى. فوفقاً لدراسة جديدة أجراها باحثين في جامعة جونز هوبكنز، يمكن تجنب مشاكل سقوط الشعر والصلع والشعر الرمادي المبكر بمجرد تغيير نظامنا الغذائي. توصلت الدراسة اللي نشرت في موقع نيتشر العلمي إلى أن تناول وجبات بعينها يؤدي إلى تساقط الشعر والشيب على حد سواء، ويمكن أن تؤدي تلك الوجبات إلى حدوث مجموعة من الأمراض الجلدية. الدراسة أكدت أن هناك العديد من الوجبات الغذائية الضارة واللي تحتوي على كميات كبيرة من الأغذية الحيوانية، وبالتالي الدهون الحيوانية المعروفة باسم الدهون المشبعة والسكر الأبيض والأطعمة السكرية والصودا والأطعمة المقلية، وأي وجبات محفوظة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكر والمواد المضافة.
1: أوكسجين.
0: وفقا للباحثين في جامعة جونز هوبكنز، فإن هذه العادات الغذائية تتسبب في زيادة الوزن وخطر الإصابة بأمراض القلب، وأنها تتسبب أيضا في أن يصبح شعر الرأس رماديا وأكثر نحافة وضعف البشرة والجلد في نفس الوقت. كما وجد الباحثين أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والكوليسترول، وهو النظام الغذائي اللي يتناول معظم الناس يوميا، يؤثر سلبيا على ثلاث دهون مرتبطة بصحة الجلد. ويوصي الباحثون بأن يحرص الجميع على التحول إلى نظام غذائي مفيد للصحة وللمظهر العام في آن واحد من خلال تجنب هذه المنتجات، ومنها أن يحرص الجميع على قراءة البيانات الخاصة بمحتويات كل الوجبات الجاهزة أو المحفوظة أو المعبة قبل الشراء، وتجنب الأطعمة اللي تحتوي على المكونات الصناعية والدهون الضارة والكميات المفرطة من السكر. كما يوصي أيضا الباحثين بتناول المزيد من الأغذية النباتية، وعلى الجميع أن يعلموا بأن إذا تناولوا المزيد من الخضروات راح يحصلون على ما تحتاج إليه أجسامهم من البروتين والكالسيوم، ولذلك يجب البدء بتناول كميات أقل من اللحوم والألبان. بالإضافة إلى ذلك، أوصت الدراسة بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل المكسرات، اللوز غير المملح، والجوز والكاشو، والبذور مثل بذور الكتان، والبقوليات مثل الحمص والفاصوليا، والبدائل النباتية للحوم والحليب والجبن. والدراسة في نفس الوقت لم تغفل أهمية الأطعمة الملونة، والتي يمكن التعرف على المحتوى الغذائي للعديد من الأطعمة في بادئ الأمر من خلال الألوان الزاهية مثل الفلفل الأصفر والجزر البرتقالي أو القرع والطماطم الحمراء والعنب على سبيل المثال للحصر. ويجب تناول مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات الملونة يوميا.
1: أوكسجين. أوكسجين. أوكسجين. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد

من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان بعض التابعين يقولون إن لسان الحكيم من وراء قلبه، إذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، ما أتى على لسانه تكلم به. قال بعض الحكماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إذا أمرت أو نهيت فكن حسنا لا خشنا، من أمر بمعروف فليكن أمره بالمعروف، مر بالمعروف تكن من أهله، وكن بالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، ولمن قطعك مواصلا، ولمن حرمك معطيا، وبالخير عاملا، وللشر مانعا. الحب زهرة الحياة، وهي تزهر على غير توقع ودون قاعدة معينة، ويجب أن تقطف أينما وجدت ويستمتع بها على مدى عمرها القصير. ديفيد هربرت لورنس.
0: ما خط القلم.
2: الكراهية تشل الحياة، والحب يطلقها، والكراهية تربك الحياة، والحب ينسقها، والكراهية تظلم الحياة، والحب ينيرها. الحب هو القوة الوحيدة القادرة على تحويل عدو إلى صديق. مارتن لوثر كينغ.

0: لما خط القلم.
1: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك الخشية في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء.
2: ما خط القلم،
0: ما خط القلم،
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

بغضها للظلم، من حبها للأمانة وبغضها للخيانة. ولعل من المواقف والقصص التي طالعنا بها تاريخ الإسلام ما يعتبر غريبا لدى الحضارات السابقة التي قام بعضها على السلب والنهب وتدمير المجتمعات قبل أن ترفرف راية المنتصر على سفوح جبال المغلوب. غزوة بني قريظة. لقد كان نجم المسلمين يصعد في سماء الجزيرة العربية وسط امتعاض من بعض قبائل اليهود الذين كانوا ينتظرون خروج الدعوة بين ظهرانيهم وأن يحتفي العالم بنبي يخرج منهم، إلا أن النبي الخاتم كان هذه المرة من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، ما جعلهم يضعون العقبات في طريق الدعوة كلما سنحت لهم الفرصة، إما بجهودهم وإما بتحالفهم مع أعداء المسلمين من مشركي قريش ومن شايعهم. لم يتمكن بعض اليهود من فتح صفحة جديدة من التعايش في المدينة وفق وثيقة تحفظ مصالح الجميع دون انتقاص من أحد، ما جعلهم يقومون بمحاولات الاغتيال التي آلت إلى طردهم من المدينة، حتى جاءت غزوة الخندق التي دافع فيها المسلمون بكل ما أوتوا من قوة وإيمان عن حمى المدينة الذي كان هدفاً ليهود بني النضير والقبائل التي تحالفت مع قريش ليقضوا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته إلى الأبد. كان بإمكان شركاء المسلمين في المدينة يهود بني قريظة أن يفوا بما عاهدوا عليه في صحيفة المدينة وأن يكونوا عوناً للمدينة ضد أعدائها المتربصين بها، إلا أنهم آلوا على أنفسهم الوقوف بجانب العدو المتربص واستهدفوا النساء والأطفال في المدينة الذين تحصنوا في حصن بني حارثة، فاتحين بذلك ثغرة تهدد أمن وسلامة المدينة والمقيمين بها. لقد كان لغدر بني قريظة الأثر البالغ في تقوية جبهة المشركين، جريمة لا يمكن اغتفارها ولا التراخي عن المحاسبة. بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا وضع سلاحه واغتسل، بيد أن جبريل عليه السلام قد نزل بالأمر الإلهي أن يتوجه النبي بالمسلمين إلى بني قريظة لمحاسبتهم على غدرهم ونقضهم العهد والميثاق. امتثل النبي لأمر الله وأمر عليه الصلاة والسلام المسلمين بالتوجه إلى بني قريظة قائلا: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. تحركت جموع المسلمين ممتثلة لأمر النبي الكريم متجهة صوب حصون بني قريظة، وضربت جموع المسلمين والملائكة الحصار على حصونهم ومزارعهم 25 ليلة انتهت باستسلامهم وخضوعهم للمسلمين دون قيد أو شرط، لما أحسوه من الرعب والخوف ولما ذاقوه من البرد الشديد ومرارة الحصار. ورغم شدة بأسهم قبلوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فأمر عليه الصلاة والسلام بتقييدهم. عندها جاءت الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبين أن يحسن رسول الله فيهم، فبنو قريظة كانوا من موالي الأوس في الجاهلية حلفاء لهم،

في صفحات التاريخ العديد من القصص التي غيرت مجرى الأحداث، وكان لتلك التغييرات والمواقف أن تبنى على القيم والمبادئ الإنسانية التي تراعي قوانين الحروب، وتحفظ بذلك ما تتميز به النفس البشرية من حبها للعدل وبغضها

0: كما كانت بنو قينقاع من موالي الخزرج. فأشار عليهم رسول الله أن يحكم فيهم رجلا من الأوس مقترحا اسم سعد بن معاذ رضي الله عنه أحد سادات الأوس، فقبلت الأوس ويهود بني قريضة ذلك التحكيم قبل أن يقع، واستقبلت الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان متأثرا بجراحه من الخندق، واتجهت الأنظار نحو سعد بن معاذ تنتظر ما الذي سيكون عليه حكمه في من أراد النزول على حكمه من اليهود. فقالت الأوس لسعد:
1: يا سعد، أجمل في مواليك، فإن رسول الله قد حكمك لتحسن فيهم.
0: يقولون له ذلك وهو ساكت لا يرد عليهم، فلما أكثروا عليه الطلب قال بقلب ثابت: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزله الصحابة الكرام عن دابته لينظر في أمر يهود بني قريضة الذين اختاروه حكما، فسأل رضي الله عنه إن كان حكمه نافذا على الحاضرين جميعا لا يعترض عليه أحد، فأخذ الضمان في ذلك من يهود بني قريضة ومن المسلمين وحتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه:
2: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجل وتسبى الذرية وتقسم الأموال.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وبدأ المسلمون بتنفيذ الحكم بمن غدر من اليهود فقط، حتى جاءوا لحيي بن أخطب سيد بني النضير، وكان قد احتمى بحصن بني قريضة. جاء حيي وقد شق ثوبه بشقوق كثيرة حتى لا يغنمه أحد بعد موته، ونظر إلى قومه قائلا: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. وهكذا طويت صفحة من صفحات معاملة المسلمين للمخالفين لهم في الدين والعقيدة، فقلما نجد إن وجدنا نموذجا كنموذج محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المنتصر في الحرب يعرض على المهزوم طريقة الحكم التي يرتضيها. فلو أن سعدا رضي الله عنه عفى عن الغادرين من يهود بني قريضة لعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها مشيئة الله بأن الحق يؤخذ ولو بعد حين، وبأن يستحق المسلمون لقب أرحم الفاتحين.
3: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات

المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خل المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

البحرين مملكة الحب وواحة السلام، هنا فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا حضارة أرض خلد التاريخ مجدها فتجلى اسمها وتسامى قدرها. البحرين تمضي بثبات.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم فجر، عمرها 15 سنة. فجر كانت الشكوى مالتها ان هي طبعا كلها تعبانة، مرهقة، ما تركز في المدرسة، وكلها تبغي تنام. طبعا سبب الزيارة انهم يبون يسوون لها تحاليل دم للتأكد ان فحوصاتها تكون طبيعية، ان ما يكون عندها فقر دم، ما يكون عندها نقص في بعض المواد الغذائية، ما يكون عندها ايضا نقص في فيتامين دال. فبأخذ التاريخ الطبي، بأخذ الأسئلة، سألناها بعض الأسئلة، تبين ان فجر لاحظت من خلال الفترة الزمنية الأخيرة ان وزنها قاعد يزيد. وفي بعض الصديقات قالوا لها وزنك زاد، ليش وزنك زاد؟ فطبعا في هالعمر، عمر 15 سنة، أهم شيء عندهم الإيمج، أهم شيء عندهم الشيب. فصارت فجر ما تأكل الوجبات الأساسية، خايفة من زيادة الوزن. طبعا بالفحص تبين عندها جفاف، تبين عندها سوء في التغذية، فتم تحويلها لأخصائية التغذية اللي عن طريق هذه الأخصائية أعطائها بعض النظام الغذائي المتكامل من غير أي حرمان. تم شرح لفجر، بينا لها اللي هو الأكسبتنس، القبول، قبول الوزن، التقبل، على أساس ما تكون هناك أي ردة فعل مثل ردة الفعل اللي صادتها والحرمان. فالحمد لله فجر تقبلت أن هي بالرياضة ممكن ينزل وزنها، بالنظام المتكامل اللي ما في أي حرمان ممكن أن ينزل وزنها، وليس بالحرمان من جميع الوجبات الغذائية الأساسية والرئيسية. فالحمد لله فجر رجعت بنشاط للمدرسة، رجعت بتركيز، مستواها وتحصيلها العلمي زاد والحمد لله. ومشكلة فجر ترى تتكرر عند في كثير من البنات، عندهم يواجهون هذه المشكلة. فنتمنى أن يكون الرجيم اللي بيتخذونه لتنزيل الوزن يكون رجيم متكامل، ما في حرمان، أخذ العناصر الغذائية الرئيسية مع

0: الرياضة، اللي بالفعل الرياضة أيضا المفروض ما يكون منها أي خوف، لأن هي ما بتضعف، بالعكس الرياضة حق اللي عندهم نزول في الوزن بتزيد من وزنهم، لأن هناك بيصير بناء للعضلات. أتمنى الصحة والسلامة للجميع.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: رسالة الحب.
2: رسالة الحب.
1: بالحديث عن الحب، تأكد ما في أحد في الدنيا يقدر يعطيك شيء مو موجود فيك، وتأكد بعد أن ما في أحد يقدر يأخذ منك شيء هو في الأساس موجود فيك. فلما تبحث عن الحب وما تحصله في علاقاتك، فهذا دليل أنك ما تمتلك هذا الحب من الأساس. وفي المقابل، لما تحب أشخاص حب حقيقي ويرحلون عنك، ما يعني أبداً أنهم خذوا منك هالحب وما تقدر تعطيه لغيرهم، وإنما يفسر بأنهم لا يستحقون حبك وتقديرك، وبإمكانك أنك توظفه لغيرهم من يستحقونه، ومنهم في الأساس يمتلكون الحب في أعماقهم. اسمع للصوت الإيجابي وعيش الحب.
2: اسمع للصوت الإيجابي
1: وعيش الحب.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون مشروع الليوان في منطقة الهملة بالقرب من جسر الملك فهد، ويعتبر وجهة سياحية مميزة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي. تم تصميم الليوان عشان يكون مشروع مفتوح متعدد الاستخدامات، واللي ميزة انه يمتد على مساحة خضراء بواجهة حضارية. ويضم المشروع عدد كبير من المطاعم والمقاهي المتنوعة، واللي توفر للزوار تجربة مختلفة في كل زيارة، وعدد من محلات بيع التجزئة وصالة سينما وسوبر ماركت كبير ونادي رياضي، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي داخلي في مملكة البحرين، مركز يبيلة، واللي يضم أكثر من 150 لعبة عائلية ورياضية تفاعلية. ومؤخراً تم افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي العالمية في مشروع الليوان. أما بالنسبة لأوقات الافتتاح والإغلاق فهي تختلف حسب المكان اللي بتتوجه له، سواء مطعم أو كافيه أو أي مكان ثاني. وعشان تعرف كل التفاصيل المتعلقة بالمحلات بتلقاها في الهايلايت على الحساب الرسمي لمشروع الليوان على الإنستغرام. مشروع الليوان كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.

حياكم الله حبتنا في الانطلاقة الأولى من برنامج مشوار الظهيرة. بعد سنوات من الغياب يرجع لكم هذا البرنامج لنتشارك معاكم الكثير من التفاصيل، الكثير من القصص، الكثير من الحكايات الحلوة في ظهيرتنا الجميلة من خلال إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. راح نكون معاكم يوميا من الأحد إلى الخميس مع مشوار الظهيرة، وأكيد في كل يوم بيكون عندنا موضوع مختلف وزاوية جديدة نتناول فيها الكثير من أمورنا الحياتية الإنسانية الاجتماعية. طبعا كل من يحب يشاركنا على 1-7-6-8-4-8-8-8، وأيضا أحبتنا الإنستغراميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، وأيضا على حسابي الشخصي نسرين معروف. وما شاء الله يمكن أنا يوم أمس أول ما نشرت المحاور المتعلقة بحلقة اليوم وصلتني العديد من التفاعلات الجميلة والأصداء حول الموضوع اللي اليوم نحب نستفتح فيه رحلتنا في مشوار الظهيرة. طبعا أحبتنا لكل جيل حكايات المختلفة، ولكل زمن تفاصيله، وهذا الشيء احنا كلنا نتفق عليه. هذه التفاصيل اللي تبقى عالقة في ذاكرة الإنسان مهما مر فيه الزمن ومهما مرت فيه السنين. في ناس يقولون ان الماضي كان وايد اجمل ببساطة، بدفء علاقات، عفوية الناس، القلوب البسيطة، البيوت كانت مفتوحة على بعض، امور كثيرة. ناس اخرين يقولون ان الحاضر أجمل لأن منحنا الكثير من الرفاهية اللي ما كانت موجودة في السابق، كثير من الأمور صارت سهلة في حياتنا عما كانت عليه في الماضي، هناك الكثير من الفرص اللي ما كانت موجودة قبل لكنها موجودة اليوم. يبقى السؤال مفتوح، هل تغير الزمن فقط؟ أم إحنا أيضا تغيرنا؟ في حلقة اليوم من مشوار الظهيرة ما رح نحاول نحكم على الماضي أو الحاضر، بل راح نحاول ان احنا نستمع الى تجاربكم، الى ارائكم، الى نظرتكم انتم ما بين الماضي والحاضر. راح نسالكم شنو ربحنا مع التطور، وشنو ايضا خسرنا وفقدنا في زحمه الحياه. شلون ممكن نجمع بين جمال الامس وامكانيات اليوم علشان تكون حياتنا اكثر توازنا. يمكن الاسئله اللي طرحناها عبر حسابنا في الانستغرام، حساب إذاعة البحرين الرسمي، في البوست الخاص في برنامج مشوار الظهيرة، أول سؤال كان باختصار: أنتم مع بساطة الأمس أو رفاهية اليوم؟ هل فقدنا شيء في زحمة التطور ومتغيرات الحياة المتسارعة؟ وبين الماضي والحاضر يا ترى شنو هو الأفضل وشنو هو الأسوأ؟ شنو هي الإيجابيات وشنو هي السلبيات برايكم؟ شاركوني من خلال مسجاتكم أو تفاعلكم عبر الإنستغرام على حساب إذاعة البحرين الرسمي، أو أيضا حسابي نسرين معروف، وأيضا من خلال الاتصال المباشر على 1-7-6-8-4-8-8-8. عندي الكثير والكثير من الرسائل حقيقة أنا

وايد سعيدة بكل المسجات اللي وصلتني، أشكركم جزيل الشكر كل المنصات الإعلامية اللي يمكن أرسلت لهم يعني حلقة اليوم أو محاور حلقة اليوم، ما شاء الله وصلتني الكثير من التفاعلات. أشكر بالأخص منصة إعلاميو الخليج اللي طبعا زميلتنا العزيزة الإعلامية القديرة شيخة الخاطر من دولة قطر الشقيقة، يمكن يعني هي أسست لنا هذه المنصة وما شاء الله حصلنا فيها تفاعل جميل على موضوع اليوم. أيضا الكثير من الجروبات اللي أرسلت لهم، جروب العلاقات العامة، جروب الملتقى الثقافة، الكثير من الجروبات اللي ما شاء الله حصلنا فيهم تفاعلات جميلة جدا حول موضوعنا اليوم. رح أقرأ كل المسجات إن شاء الله بعد قليل. إذن إحنا معاكم نتواصل الآن عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية وبرنامج مشوار الظهيرة.

حياكم الله مستمعينا، واحنا معاكم في برنامج مشوار الظهيرة، متواصلين حتى الساعة 3 ان شاء الله في هذا البرنامج المتجدد اللي يعود لكم اليوم بعد سنوات من الغياب ليضفي على الظهيرة ان شاء الله الكثير من الحيوية والكثير من النشاط، ونفتح معاكم نافذة مسائية جميلة نتناول فيها الكثير من المواضيع الاجتماعية ونسمع آراءكم ونقرأ أيضا مسجاتكم المتعلقة بكل ما سوف نطرحه إن شاء الله في هذا اللقاء. اليوم مثل ما قلنا موضوعنا يتناول بصائر

بساطة الأمس ورفاهية اليوم. يا ترى شو اللي فقدناه إحنا في زحمة التطور ومتغيرات الحياة المتسارعة بين الماضي والحاضر؟ شنو تشوفون؟ شنو هو الأفضل وشنو هو الأسوأ؟ يا ترى شنو هي الإيجابيات وشنو هي السلبيات؟ أنتم مع أي فريق؟ فريق الماضي ولا فريق الحاضر؟ هل كانت الحياة أجمل وأفضل قبل زمن أول، زمن أبهاتنا وأجدادنا وزمننا إحنا يوم كنا صغار، ولا حياتنا الحين وايد أسهل وأجمل وأفضل لأن فيها الكثير من الأشياء وفيها الكثير من الفرص والأمور اللي تسهل علينا الكثير من جوانب الحياة، سواء في التواصل، في المعيشة، يعني في الحصول على الخدمات، في أمور كثيرة أمانة. إذا إحنا معاكم نتواصل، وأنا عندي أمان الكثير الكثير الكثير من المسجات اللي يعني وصلتني، سواء عبر الحساب الرسمي أو عفواً عبر حسابي أو حتى من خلال الجروبات اللي ما شاء الله تفاعلت مع هذا الموضوع. راح أبتدي أقرأ معاكم أول مسج. طبعاً المسج هذا من أخوي العزيز أبو أحمد، يقول في البداية أمسي عليك بالخير أختي أم عبد الله، وما تتخيلين إش كثر استانست لما شفت البوست وأن برنامج مشوار الظهيرة بيرجع، وأنت تحديداً اللي بتقدمين هذا البرنامج، جزاك الله خير يا أبو أحمد من طيبك وذوقك. يقول أمانة أم عبد الله اشتقنا لمثل هذه النوعية من البرامج، وخاصة أن أنا كنت من المتابعين لبرنامج مشوار الظهيرة في السنوات الماضية، وكنت دائما أحب أتفاعل مع كل الموضوعات اللي كانت تطرح في تلك الفترة. موضوعك أمانة في بداية الحلقة الأولى موضوع وايد مهم، وعني أنا عشت المرحلتين، وأقدر أقول أن الحياة فعلا اليوم أسهل من ناحية الخدمات ومن ناحية التقنية والتواصل، ولكن أكون صادق يا عبد الله، الضغوط صارت أكبر بكثير من السابق. زمان كنا نتعب في الحصول على الشيء وكنا نفرح فيه أكثر، لكن اليوم فعلا كل شيء صار متوفر، ولكن للأسف الرضا والقناعة قلوا عن قبل، وصارت حياتنا تبدو أصعب من السابق، لأن فعلا إحنا وعيالنا افتقدنا الكثير من الأمور اللي ترضينا على بساطتها. شكرا يا أبو أحمد، أشكرك جدا على الرأي، أشكرك جدا على إطرائك وإطرائك طبعا في البداية، ألف ألف شكر لك يا أخوي. أيضا مستمعنا الدائم أخوي الكريم أبو عبد الله اللي دائما يتواصل مع يعني كل ما نطرحها في إذاعة البحرين، شكرا لك يا أبو عبد الله. يقول امتداد لروادنا الغاليين، غفر الله تعالى لمن توفاه منهم وعافى من موجود. أختنا العزيزة سائرة على خطى مشوار الظهيرة، منورة كعادتكم. شكرا لك يا أبو عبد الله، بارك الله فيك ويعطيك الصحة والعافية، وأسعد دايما بتواصلك. أيضا في رسالة وصلتني من أختي العزيزة منار محمد عبر الانستغرام طبعا، تقول لأم عبد الله أنا سعيدة جدا بسماعك مجددا، ومشوار الظهيرة من البرامج المميزة. يمكن أنا في ذاك الوقت كنت وايد صغيرة، أتوقع أني كنت في بداية المرحلة الابتدائية، ولكن أتذكر لما أبوي كان يأخذني من المدرسة كان يحرص الله يطول في عمره أنه يحط الإذاعة على برنامج مشوار الظهيرة، ويمكن في ذاك الوقت ما كنت وايد أنتبه أو أفهم حق الموضوعات المطروحة، ولكن فعلا أحييك أن أنت رجعتي وأحييتي هذا البرنامج. شكرا يا منار حبيبتي. تقول برأيي مع عبد الله أن المشكلة مو في الماضي ولا في الحاضر، المشكلة أن إحنا حياتنا صارت وايد سريعة. يعني تخيلي حتى جلسة أو يلسة القهوة مع الأهل صرنا خلالها كلنا نطالع تليفوناتنا ونكون مشغولين بالتليفون أكثر من انشغالنا مع بعضنا البعض، وهذا الشيء أشعر أن إحنا خسرنا فعلا مع الوقت الإحساس بقيمة اليمعة واللمة. يمكن هذه أكثر شيء أكرهه في وقتنا الحاضر، ولكن أيضا ما أنكر أن الزمن الحالي فيه الكثير من الأمور المتطورة اللي سهلت علينا حياتنا. شكرا حبيبتي منار، يعطيك ألف ألف عافية. أخوي أبو سلمان أمسي عليك بالخير، يقول أختي نسرين يعطيك الصحة والعافية، أتذكر أيام الطفولة كنا ننتظر الإجازة بفارغ الصبر ونقضي ساعات طويلة مع عيال الفريج من دون أي ملل، وما كنا نشعر بالوقت. اليوم عيالي عندهم كل شيء، عندهم الألعاب والأجهزة اللي ما تنتهي، ولا أقدر أقول لك شنو عندهم وشنو ما عندهم، صادق يا أبو سلمان لأن كل الناس كذي، ولكنهم ملولين يملون بسرعة. أعتقد أن وفرة الخيارات

الإحساس بمتعة الأشياء يقل مع الوقت. أتفق معاك تماماً أبو سلمان، فعلاً الجيل الحالي أتوقع صار دائماً يشعر بالملل، دائماً ما عندهم يعني مثل ما نقول خلق أو مالهم بارض مثل ما نقولها بالعامية، وكله يقولون إنه يعني إحنا متمللين رغم إن عندهم كل شيء. أنا استغرب فعلاً من عيال هذا الجيل، عندهم كل شيء، يعني خاصة هذه الأجهزة الحديثة اللي يمكن ما كانت موجودة إحنا على زماننا قبل، الآيباد، البلاي ستيشن، الأكس بوكس، أنواع الكمبيوترات المحمولة، الأجهزة الذكية هذه بكل أنواعها، كل شيء موجود عندهم متوفر، ومع ذلك هم دائما متمللين وما لهم بارض. خلوني بعد لحظة أرجع إلى بعض الجروبات اللي عندي اللي فيها العديد من المسجات. لازم أفتح جروب، كل جروب بنفس. طيب طبعا أخونا العزيز محمد يوسف الضاعن، أبو يوسف الله يعطيك الصحة والعافية، يقول مواضيع مهمة ومفيدة للوقت الحاضر، وطبعا النسبة الكبيرة بين الأمس واليوم التكنولوجيا والانفتاح، التطور العمراني والبيئي والاستثماري والاقتصادي والنفسي، أيضا العادات والتقاليد كلها غير وتغيرت يمكن إلى الأفضل، وفي أشياء تغيرت إلى الأسوأ، والتواصل الاجتماعي يمكن يعني لهم دور كبير في تغيير الحياة. جميلة هذه النقطة أبو أحب ويوسف بشكل عام. فقط هذه بعض الملاحظات على السريع مع عبد الله، والله يوفقك. شكرا يا أبو يوسف، الله يعطيك ألف ألف عافية. أختي العزيزة أيضا أم شاهين شاعرتنا المتميزة جيهان الفاتح تقول أختي نسرين، بين الماضي والحاضر تتغير الحياة وتتبدل الظروف، ولكل منهم مميزاته وتحدياته. الماضي امتاز ببساطة العيش وقوة العلاقات الاجتماعية وهدوء إيقاع الحياة، ولكنه كان يفتقر إلى الكثير من الخدمات والتقنيات والفرص المتاحة اللي نشهدها اليوم. أما الحاضر فقد وفر تقدم علمي وتقني كبير وسهل الوصول إلى المعرفة والتواصل، إلا أن أيضا جاء بتحديات مثل تسارع وتيرة الحياة، ضغوطها، تراجع بعض القيم الاجتماعية، العادات والتقاليد. ويبقى الأفضل أن احنا نستفيد من إيجابيات الماضي ونوظف إمكانيات الحاضر لبناء مستقبل أكثر توازناً وازدهاراً، ونعلم أطفالنا عن طريق المحاكاة أهمية الدمج بين الأزمنة. موضوع شيق أختي نسرين، يعطيكم العافية حبيبتي أم شاهين، شكراً لك على هالمشاركة القيمة جداً. إذا احنا معاكم في مشوار الظهيرة رح نكمل هذه المشوار، خلكم معانا، وأكيد عندي العديد من الآراء اللي رح استعرضها بعد لحظات.

حيا الله مساكم وظهيرتكم الجميلة أحبتنا، وإحنا معاكم نتواصل عبر مشوار الظهيرة من إذاعة مملكة البحرين العربية. هذا المشوار اللي بيكون معاكم يوميا من الأحد إلى الخميس إن شاء الله في تمام الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا. في كل يوم بيكون عندنا موضوع مميز وجميل بصحبتكم، وموضوعنا اليوم يقول بين بساطة الأمس أو رفاهية اليوم، هل فقدنا شيء في زحمة التطور ومتغيرات الحياة المتسارعة؟ وبين الماضي والحاضر يا ترى شنو هو الأفضل وشنو هو الأسوأ من وجهة نظركم؟ تواصلوا معنا عبر قنواتنا، عبر الإنستغرام على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال التواصل معي مباشرة عبر حسابي نسري معروف، أيضا من خلال الاتصال على 1-7-6-8-4-8-8-8. دقائق سريعة وراجعين لكم مع مشوار الظهيرة، خلكم ويانا.

حياكم الله حبتنا. يمكن يعني من أكثر الأمور أهمية في حياتنا المعاصرة اللي قاعدين نعيشها الآن مع التطور التكنولوجي والتقني، وإحنا اليوم نعيش زمن الذكاء الاصطناعي بكل مخرجاته طبعا وبكل ما فرضه علينا من أمور دخلت في حياتنا بشكل عام. اليوم توظيف الذكاء الاصطناعي أصبح موجود في الكثير من الجوانب الحياتية، سواء على المستوى يعني

الإعلامي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التكنولوجي، على مستوى الحكومات الإلكترونية، مستوى كثير. أحد يمكن أبرز خلينا نقول الأمثلة لتوظيف الذكاء الاصطناعي هذه الأغنية اللي إحنا قاعدين نسمعها الحين قبل شوي، طبعا هي من يعني تنفيذ أخونا المخرج المبدع حمد الشريان، ونفذها أمانة عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه يمكن اليوم فعلا تحدي جديد احنا قاعدين نواجهه، ولكن جميل ان احنا نحاول نطوع تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدمنا، بما يخدم حياتنا، بما يضيف على شغلنا، على الخدمات اللي نقدمها بعد اكثر وبعد اعمق. يمكن يعني فعلا الذكاء الاصطناعي اليوم ثورة يا جماعة، مهما تكلمنا عنها تحتاج منا إلى حلقات طويلة، ونستضيف فيها العديد من المتخصصين اللي ممكن يوضحون لنا ايش كثر هذا الذكاء الاصطناعي اليوم طوع أمور في حياتنا ربما سهلها، ولكن احنا أيضا نقول إن إلى الكثير من الإيجابيات اللي فعلا يوظفها لنا الذكاء الاصطناعي أيضا يجب أن نكون حذرين عند استخدامه، وواعيين وقادرين على استخدامه بالشكل الصحيح، وعندنا الدراية الكافية بالتعامل مع هذه التقنيات الحديثة. أنا أحب أحيي مستمعنا العزيز القدير اللي ما شاء الله عليه مخلص لكل برامج إذاعة البحرين، أخونا العزيز الأستاذ صلاح حسين، يعطيك الصحة والعافية أبو حسين. طبعا يقول السلام عليكم، سعيد بهذا البرنامج الراقي، شكرا لك أستاذ نسرين معروف، جدا سعيد ولي الشرف أن عندنا أخت مميزة، وربي يوفقكم، تحياتي لهذا البرنامج بالنجاح لكم، وشكرا لتواصلك الراقي، أخوكم صلاح حسين من مملكة البحرين. شكرا لك يا أبو حسين، شكرا لك على إخلاصك لإذاعة البحرين، وأنت جزء لا يتجزأ من المنظومة الجماهيرية الكبيرة لإذاعة البحرين اللي احنا نعتز فيها. بارك الله فيك ويعطيك الصحة والعافية. طيب احنا قلنا اليوم في مشوار الظهيرة موضوعنا وايد مهم، بين الماضي والحاضر، بين بساطة الأمس ورفاهية اليوم، هل فقدنا شيء في زحمة التطور ومتغيرات الحياة المتسارعة؟ بين الماضي والحاضر يا ترى ما هو الأجمل، ما هو الأفضل، ما هو الأروع، وأيضا في نفس الوقت ما هو الأسوأ، وما هو الشيء السلبي اللي نقدر نقول إن هناك إيجابيات في الماضي وسلبيات في الماضي، وأيضا هناك سلبيات في الحاضر وإيجابيات في الحاضر. أرجع إلى منصتنا الجميلة، منصة إعلاميو الخليج، ويمكن كان هناك تفاعل من الزملاء الإعلاميين الله يعطيهم العافية مع يعني هذا الموضوع المطروح. أولى التفاعلات وصلتنا من الإعلامية القديرة أختنا العزيزة شيخ الخاطر من دولة قطر الشقيقة، تقول يعطيك العافية أختي نسرين وبالتوفيق. يمكن يعني من الأسئلة أيضا اللي أحب أطرحها، وربما هي تساؤلات تثري هذا الموضوع، يا ترى أيهما أفضل؟ ماذا يجب أن نحمل معانا من الماضي ونحن نتجه إلى المستقبل؟ ممكن أيضا لما نسلط الضوء على القيم وأهميتها في هذا السياق، ما هي القيم اللي ما ينبغي أنها تتغير مهما تطورت حياتنا؟ هل يمكن أن نجمع بين رفاهية اليوم ودفء الأمس؟ أيضا هناك سؤال يحمل بعد إنساني كبير، لو أتيح لنا أن نحن نستعيد شيء واحد فقط من حياة الأمس ونحتفظ بشيء واحد فقط من حياة اليوم، يا ترى شنو رح نختار وليش؟ يمكن هذه الأسئلة تفتح آفاق للتفكير وتمنحنا بعد فلسفي وإنساني بعيد عن الأحكام المطلقة، ويجعل حياتنا أكثر ثراء وتفاعلية. أخونا ولد المرشد نمسي عليك بالخير، يقول مع عبد الله ترى من بداية الحلقة وأنا أتصل. ولد المرشد تتصل على أي رقم؟ 17684888. مخرجنا واخونا العزيز حمد الشريان يعني يريد تتأكد لنا بس من البدالة إذا هي شقالة ولا فيه إشكالية، عشان أيضا إذا في أي شيء نحاول نتأكد من هذه الموضوع. عموما احنا معاكم متواصلين 17684888، وأيضا حسابنا إذاعة البحرين راديو بحرين على الانستغرام، وأيضا من خلال حسابي الرسمي نسرين معروف. حياكم الله.

مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يوجه كلمة سامية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027، وأشاد جلالته حفظه الله ورعاه بما اتخذته الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من إجراءات حكيمة أسهمت في استمرار العملية التعليمية وصانت تحصيل الطلبة من أي انقطاع، معربا عن اعتزازه وتقديره بجهود الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية التي حققت استمرارية التعليم عبر البوابة التعليمية. وزير الخارجية يشارك عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزيرة الخارجية الرومانية بمناسبة عقد الاجتماع السنوي للدبلوماسية الرومانية، وأكد سعادته على ضرورة معالجة كافة الملفات الإيرانية، محذرا من أن الهجمات على السفن والشحن والناقلات تؤدي مباشرة إلى رفع أسعار التأمين وتغيير مسارات الشحن والإضرار بالتجارة الدولية. وزارة الخارجية ووزارة الخارجية الرومانية توقعان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين، وتنص المذكرة على إجراء مشاورات منتظمة بين وزارتي الخارجية لتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية وتنسيق موقفهما إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. مملكة البحرين تستضيف الاجتماع التحضيري 12 لوكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتؤكد على أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز مسارات التعاون الصحي من أجل مواصلة الارتقاء بجودة وكفاءة الأنظمة والخدمات الصحية بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس لتحقيق التنمية المستدامة. المدارس الحكومية تستقبل الهيئات التعليمية والإدارية إذانا ببدء العام الدراسي الجديد، فيما تنطلق الدراسة لجميع المراحل التعليمية والتعليم المستمر في 3 سبتمبر الجاري، وتأتي العودة التدريجية ضمن تنظيم العام الدراسي لاستكمال التجهيزات اللازمة لانطلاقة العام ومراجعة الترتيبات المرتبطة بالطلبة والجداول الدراسية والعملية التعليمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.

0: جدا منكم مستمعينا، يمكن هذه يعني من المهم جدا أن ننوه أن نتغير رقم الاتصال. إحنا فعلا يمكن رقم البدالة عندنا 1-7-6-8-4-8-8-8، ولكن يظهر أن هذه الرقم يعني غير مستخدم الآن حاليا في هذه الفترة، فترة الظهيرة، لأمور تقنية. بنحول على الرقم الثاني ورح نعلن عنه دائما للتواصل، 1-7-4-3-5-2-2، 1-7-4-5-5-5-2-2. إذن رقمنا في مشوار الظهيرة 1-7-4-3-5-2-2، وهناك اتصال. مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد، يا هلا.
1: حبيت أمسي عليك أختي نسرية أم عبد الله.
0: حياك الله يا أبو محمد.
1: الله يسلم عليك أختي، الله يحافظك. و قبل جاي مطلع الإعلام الإعلامونة
0: بمحمد عذرا، صوتك انقطع، قاعد يتقطع. ماري، هل الخلل من عندك ولا من عندنا؟ الحين يمكن أوضح، تفضل. إيه
1: والله عندكم ما أدري.
0: نعم، الحين الصوت واضح بمحمد، تفضل.
1: أقول لك يا أختي الله يحفظك، إحنا نفتخر في وزارة الإعلام في البحرين وفي كوادرها أمثالك وأمثال باقي الأخوة والأخوات. ولما كنت واجد في أي مكان يعني نسمع إحنا يعني صدى يعني أفعالكم اللي أنتوا يعني تسوونها في هذه الإذاعة المحببة لقلوبنا الصراحة.
0: الله يخليك يا أبو محمد، ألف شكر لك.
1: فإحنا نقول للبحرين يعني هنيئا لك للأمانة وليس مجاملة، هنيئا لك هذه الكوادر الإعلامية البحرينية اللي إحنا نفتخر فيها في أي مكان نروح، سواء في دول مجلس التعاون أو حتى في الوطن العربي. لما تنذكر إذاعة البحرين تنذكر أسماءكم الله يحفظكم، وهذا يعني فخر لنا إحنا مو بس لكم أنتم.
0: عسى ربي سلمك، شهادة فخر نعتز فيها وسام على صدورنا يا أبو محمد، ما تقصر.
1: الله يحفظك يا أختي، الله يحفظك.
0: أبو محمد، أنت مع الماضي ولا مع الحاضر؟
1: إيه، أنا مع الاثنين.
0: شنو الأفضل بالنسبة لك؟
1: طبعاً الماضي يعني أكيد إن في يعني أمور إحنا يعني نسعد لما نتذكرها.
0: نعم.
1: الحاضر أكيد يعني هالحاضر وجودنا، إحنا موجودين في الحاضر حالياً. يعني إحنا لازم نكون دائماً متفائلين. لأن نعرف إحنا الله سبحانه وتعالى يعني ينظر ما في القلوب.
0: نعم.
1: وعلى ضوء ذلك يعني تيسر لك الأمور على.
0: صحيح. أبو محمد، أحس يعني صوتي كان يتقطع أمانة، أنا شاكرة له، بس أتمنى، ما أعرف حمد هل المشكلة عندنا في البدالة أو يمكن كان من خط أبو محمد. نستقبل اتصال ثاني وبنشوف. مساء الخير.
2: مساكم الله بالخير وطاعة الرحمن والنور والسعادة.
0: يا هلا، حي الله المس الطيب من أخونا الطيب.
2: مكتشف الخلل بين الماضي والحاضر.
0: الله يسعدك يا ولد المرشد يا أخوي، ما قصرت على التنبيه صراحة.
2: لأن معي هاست مع بادي. سمعت بأحمد الله يحافظه. أقول ليها أشياء على التلفون خراف.
0: اي والله اعتذر منكم يا يعني اخوي ولد المرشد، يمكن احنا ما كنا منتبهين امانه ان في خلل على ذاك الرقم، بس شكرا لك على التوضيح. رقمنا الحالي 1-7-4-3-5-2-2. حياك ولد المرشد اخوي، تفضل.
2: اول شيء اسعد لمساك اختي على هالبرنامج الطيب، واعاده واحياء هذا البرنامج شيء مميز لنا كلنا كمستمعين وكمواطنين وكمقيمين في هذه الارض الطيبه.
0: الله يخليك
2: على هالبرامج الحلوه والتراثيه.
0: الله يسلمك.
2: بين الماضي والحاضر يحن قلبي للماضي، فهناك امي وابي لقد رحلا،
0: رحمه الله.
2: وبين الحاضر
0: عليك.
2: هناك امور مستعجله. يعني الماضي كانت الانسانيه غير، النفسيه غير، البشريه غير، الدنيا ما تغير فيها شيء.
0: لنفوس
2: الحاضر،
0: لنفوس اللي تغيرت ولد المرشد، نقدر نقول لنفوس هي اللي تغيرت بين الماضي
2: وايد
0: والحاضر.
2: وايد في الحاضر صار كل شيء حصل بسهولة.
0: صح.
2: السوشيال ميديا ما شاء الله سوى فينا السوالف.
0: صح.
2: بالمعنى في طاقات إيجابية وفي طاقات سلبية، واستخدامك
0: صح
2: بالاستخدام الصحيح أو الاستخدام الخطأ.
0: نعم.
2: هذه في الحاضر اللي احنا حصلناه.
0: كيف عليك.
2: صح. أن مملكتنا بفضل من سيدي صاحب الجلالة الملك حمد
0: المعظم
2: ملك البلاد الله يحفظه لنا ويخليه
0: آمين.
2: طور البلد، طورها ليه صارت مملكة، ليه صار

0: اسمنا يذكر في جميع المحافل العالمية، في صح. جميع الدول العالمية اسم مملكة البحرين يكون الأول.
1: نعم نعم،
0: شيء حلو احنا نحبه، ولأن نسافر نفخر انا بحريني.
1: يا سلام،
0: ما لي هوية غير البحرين
1: اكيد.
0: ولكن بيننا بين بعض امورنا صارت وايد متغايره في زمن السرعه. زمن يعني انا قلت ليش حنيت للماضي؟ الماضي كانت في بساطه،
1: وايد بساطه،
0: الجار يسأل عن جاره، الاخ يسأل عن
1: البيبان مبطله على بعض.
0: الحين وين؟ والله يا ام عبد الله الحين جارك يسكع عنك الباب، اخوك تتصل لك يعذر لك، اختك تهرب. هذا اللي شفناه في الحاضر. يريد أن يكونون قسمين ما بين الحاضر والماضي، يدمجون الحاضر والماضي وتشوفونها مثل ما أنت تفضلت بهالبرنامج الطيب.
1: يا سلام عليك والله، يا
0: وماخذ وقتي ترى عندي كلام وايد.
1: والله والله كلامك حلو ولد المرشد، بالعكس أنت أضفت بعد جميل لموضوعنا اليوم.
0: أترك وقت حق المتابعين اللي عقبي، لأن في ناس أحسن مني تقدر تتكلم.
1: ما عليك زود يا أخوي، شكرا لك
0: في خاطري.
1: وشرفتنا بهالمتابعة الطيبة والمشاركة القيمة يا أخوي، ألف شكر لك.
0: سلمت يا أختي عبد الله،
1: يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك، مع السلامة. بعد في اتصال، نقول مساء الخير.
2: مساء النور، يا هلا والله،
1: حياك الله يا أخوي، أهلا وسهلا.
2: كيف الحال؟
1: طول عمرك، شرفنا باسمك الكريم.
2: أبو الياس حسن.
1: والنعم يا أبو الياس، حياك، تفضل يا أخوي.
2: والله يسعدنا انك رجعتي بهالبرنامج الطيب، والله الله يحرمنا من هالبرنامج.
1: الله يخليك يسلمك،
2: حتى كان المواضيع الصراحة.
1: الله يطول عمرك يا بولياس، شرف لنا هالمتابعة. انت مع اي فريق بولياس، الماضي ولا الحاضر؟
2: انا اقول لك انا مو من الماضي ولا من الحاضر، يعني جيل التسعينات صراحة.
1: اي والنعم،
2: ثمانينات التسعينات هذا عشرة فترتين يعني.
1: بالضبط، الجيل المعاصر اللي عاصر الماضي ودخل في الحاضر بعد. صح
2: صحيح.
1: اللي
2: ما له أول ما له تالي يعني، صراحة
1: كفو عليك،
2: المقصد يعني.
1: نعم، ولكن شنو أكثر شيء بو إلياس تفتقده من الماضي؟ شنو أكثر شيء؟
2: أكثر شيء فقدته يعني في الماضي؟
1: أي تحس إنه كان قبل موجود وحين وايد أنت مشتاق له، مو موجود في هالزمن.
2: هذا التواصل يعني.
1: التواصل
2: صراحة اللي هو اللي يسأل عن المسافات اللي تحس إن قريبة لغت أول.
1: إيه.
2: الحين قصدي أول لا، تحس إن في متكلفني يعني من هالمسافة عشان يسلم.
1: نعم صحيح. يعني الدفء اللي كان في العلاقات بين الناس يمكن ما عاد موجود.
2: الحين كله بس بالواتساب يعني، حتى تكرمين اللي هو المتعاوزي بعد كله بالواتساب، كله بالرسائل،
1: يعني دفء العلاقات نقدر نقول. صح بولياس، دفء العلاقات يمكن شيء نفتقده في السابق، كان موجود أكثر، كنا نحس ببعض أكثر، يعني تواصلنا كان في نوع من الحميمية والحنين أكثر من الحين يمكن. جميل
2: والله، الله ما شاء الله يبتيها صح التعبيره.
1: الله يطول عمرك يا ابو الياس، اسعدني اتصالك يا اخوي، شكرا لك.
2: ان شاء الله دوم هالبرنامج،
1: عسى عمرك طويل ان شاء الله معاكم، احنا متواصلين، شرف لنا هالمتابعه، شكرا لك، مع السلامه. ما شاء الله لما تغير الرقم الساعه كانت عندنا مشكله، خساره انه يمكن احنا قاعد الوقت يداركنا، ولكن احنا مستمرين يوميا ان شاء الله من الاحد الخميس من الساعه 2 الى 3 على 1-7-4-3-5-2-2. وفي اتصال، مساء الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أخونا الأستاذ صلاح حسين.
3: أستاذتنا الكبيرة،
1: حياك الله، يمسيك بالنور والرضا، حيا الله أستاذ صلاح، يا مرحبا فيك.
3: الله أنت يا أستاذي، الله يحفظك.
1: الله يطول عمرك يسلمك،
3: الإنسان الراقي المميزة، يطول عمرك.
1: ما عليك زود، الله يحفظك.
3: الله يخليك. في البداية طبعا كل التحيات لك ولهذا البرنامج اللي راح نستمتع ونعيش بأجواء جميلة بهذا الصوت الإذاعي الكبير في مملكة البحرين، وترجعون الماضي مثل ما أنت تفضلتي. الكل راح يستانس ويقدم الأشياء اللي في خاطره، لأن أنتم دائما تقدمون بما في خواطر المستمعين.
1: شكرا لك.
3: البداية طبعا أحسن الله عزاكم في المتوفي، الله يرحمه،
1: الله عليه.
3: يطول لي عمرك. طبعا شكرا للمخرج المتميز أخونا حمد، وشكرا لك لهذا البرنامج اللي فعلا أنا من أسبوع كنت مشتاق أبي أسمع هذا الصوت الإذاعي المميز عندنا في مملكة البحرين. طبعا أخواننا الله يجزاهم الله الخير، طبعا ود المرشد وبعض الأخوان اللي قدموا الكلمات الجميلة في حقهم، هذا طبعا دلالة كبيرة أن إذاعة مملكة البحرين الإذاعة المرموقة وال

0: كبيرة عندنا في مملكتنا الغالية.
1: جزاك الله خير. تفضل يا صلاح.
0: الله يحفظكم. بالنسبة للماضي والحاضر، الماضي يمكن احنا عشناه في فترات طبعا، يعني شوي بس لما شوي كبرنا هم عشنا، بس مثل ما كانوا يقولون الأولين الماضي كان أجمل بالبساطة والأمور الطيبة. مثلا الحين خلنا نقول الحاضر، الناس حتى في السيارة يستعمل التليفون، يمشي بالتليفون ويقعد في الميلس في التليفون و عقله في التليفون،
1: ما يقدرون يفارقون لحظة التليفون. صح، ما صرنا ما نقدر نفارق التليفون لحظة يا صلاح، يعني سبحان
0: أنا
1: الله.
0: أتذكر واحد وأذكر اسمه، اسمه يوسف، زين بس بدون ذكر الألقاب، كان راقد في الليل، انقطع عنا التليفون يبي يشحن النت، قاعد ساعة 2:30 ما أدري كم، راح شحن النت ورجع البيت، إذا نام قال لا لا بالتليفون.
1: اي تخيل. صح،
0: الماضي انا اتوقع يعني ايام بعض مسميات للتليفونات، طبعا ما بنذكر الاسماء للدعايه،
1: نعم،
0: بس اتذكر الماضي يعني اللي عشناه فيه شوي كانت في راحه نفسيه. الحين الناس مشغولين في الحياه التليفون، يعني كمثال يعني يشتغل في السياره التليفون، يمشي في السيارة التليفون، أنا شفت مثلا واحد يحلق في التليفون، شفت واحدة مثلا تتماكيج في السيارة بالمكياج مثلا. الحياة مو مثل الأول. أنا أتذكر أيام أبوي الله يرحمه، والدتي
1: الله يرحمه،
0: المتوفى من الناس اللي كانوا، الحياة كانت بساطة جميلة كانت. بس الحين الكل قاعد ينشغل بالحياة ويقول إن أنا مشغول، بس الحياة الأولية يعني كنت أتمنى أن أعيشها، عشتها شوي، بس الحياة الحالية حليوة.
1: نعم.
0: بس نتمنى نرجع لبعض العادات القديمة، وأتمنى لهذا البرنامج النجاح.
1: نعم.
0: الكبير.
1: جميل.
0: لأن الأستاذة نسرين اللي تقدم هذا البرنامج، طبعا المذيعين السابقين اللي قدموا هذا البرنامج، الأستاذة نسرين أنت ما قصرتي، قدمتي أجمل الكلمات وذكرتي أجمل الأسماء بأسلوب راقي، وشكرا لك أستاذ نسرين،
1: شكرا لك
0: لمخرجنا حمد،
1: الشكر لك، ما قصرت يا أخوي، يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك على التواصل، شرفنا فيك. جميل هذا التفاعل، وما شاء الله يمكن الوقت يدارك، يعني احنا تقريبا بقينا دقائق سريعة ونختم البرنامج. في مسج أيضا يقول الأستاذ العزيزة الإعلامية نسرين معروف، أشكركم على هذا الموضوع الجميل اللي عادنا جميعا إلى لحظات نتأمل فيها حياتنا، معاك اختك من قطر روضة العامري، باحثة في الشؤون الاجتماعية والثقافية، برأيي حول ما طرحتي من محاور أن لكل واحد منا حنين يسكنه، كل ما تذكر تفاصيل الأمس. وبالنسبة لي ما أقدر أقول أن الماضي كان أجمل ولا أن الحاضر هو الأفضل، بالأمس كانت البيوت أصغر لكن القلوب كانت تتسع للجميع، وكانت الإمكانيات أقل ولكن الطمأنينة كانت أكبر، كنا نعرف جيراننا وننتظر الجلسات العائلية ونفرح أبسط الأشياء. واليوم لا يمكن أن ننكر أن احنا نعيش نعمة كبيرة، وأصبحت حياتنا أسهل والمعرفة أقرب والفرص أكثر، والخدمات اللي نحصل عليها كانت يوم ما مجرد أحلام. لكن أؤمن أن الإنسان لا يبحث عن الماضي لأنه كان كامل، لأنه يفتقد شعور عاش فيه، ويحب الحاضر لأنه يمنح الأمل فيما هو قادم. لذلك ليتنا لا نضع الأمس واليوم في كفتي الميزان، بل نجمع بينهم، ناخذ من الأمس دفء العلاقات واحترام الكبير وصلة الرحم، وناخذ من اليوم العلم والابتكار وجودة الحياة. إذن السعادة مو في زمن معين، بل في قدرتنا على أن نحافظ على إنسانيتنا مهما تغير الزمن، وكل عصر لجماله، لكن أجمل العصور هو ذاك الزمن اللي نبقى فيه قريبين من بعض وقريبين من قيمنا. أخيرا شكر موصول لكم، وشكرا لك اختي روضة على هالرأي الجميل والقيم، بارك الله فيك وما قصرتي على المشاركة، شكرا لكل من شاركنا في رحلتنا اليوم. طبعا في مسج أخير بقرأ من أخوي العزيز ومستمعنا الدائم أبو عيسى، يقول عودة حميدة بحلة جديدة مع مذيعة فريدة، حي من يه وحي من هش، ليت الزمان يرجع مع سقية الماية، وليت اللي راح يعود وما تكون لنهاية، وطرا حلو مضى بس للأسف ماية، ما بقى لا عندنا الحين غير آخ وآية، سلوتنا من اليوم في سرد حزاية، عاشوه أياويد كرام في أصلهم.

آية، طيبهم من طيب عودهم ورضوة بعضهم غاية، ما يعرفون المايلة والعدلة عندهم راية، تشهد لهم فرجانهم وبيوتهم منها البقايا، أطلال لها شموخ ما تجاريها اليوم بناية، وذكرهم يشرح القلب وقولهم خذناه هداية، وأفعالهم من ينكرها جاهل مرتكب جناية، وفنونهم تنبع أصل ما لقت منه رعاية، فنون من أهلها زويد وبطبنية وعلاية وغيرهم آلاف، شهرتهم ما تبي كناية، ربي يرحمهم جنته ويستجيب دعاية. أخونا الغالي أبو عيسى، ألف شكر لك على هالكلام الجميل، ما قصرت وشرفتنا ونورتنا بهال التواصل الطيب. سعيدة بعودتكم أحبتنا، سعيدة بعودة هذا اللقاء المتجدد وهذه الظهرية المميزة. نعتذر إذا كانت يمكن اليوم شوي البداية حصلت فيها بعض الأمور التقنية الخارجة عن إرادتنا، ربما في الصوت أو في البداية كان هناك خلل في رقم التواصل أو في البدالة، ولكن أذكركم أن رقمنا بيكون المعتمد 174-352-172 174-352-22. في ختام رحلتنا اليوم في مشوار الظهيرة، أكيد أقول شكرا لكل من شاركنا، شكرا لكل من تواصل معنا. أمانة أراءكم أضافت يمكن لهذا البرنامج الشيء الكثير. في ختام هذا الحلقة في ختام هذه الحلقة وفي ختام رحلتنا اليوم، في النهاية بنقول قد لا يكون الماضي أجمل في كل شيء ولا الحاضر أفضل في كل شيء، لكل زمن ميزاته وتحدياته ولكل مرحلة ذكرياتها ودروسها، ربما تكمن الحكمة في أن نحافظ على القيم الجميلة اللي تربينا عليها ونستفيد في الوقت ذاته من كل ما يقدمه لنا الحاضر من علم وتطور وفرص. شكرا لكل من شاركنا اليوم برايه وبتفاعله وبصداكم الجميل، اتريتوا هذا الحوار وخليتوه اكثر قربا من واقعنا. نلتقي ان شاء الله بكره في حلقه متجدده من برنامج مشوار الظهيره، حتى ذاك الحين لكم اجمل تحيه مني اختكم المحبه نسرين معروف، وتحيات مخرجنا المبدع الزميل حمد الشريان. نلتقي على خير بكره، لا تنسوا موعدنا الساعه 2 الظهر مع مشوار الظهيره. مع السلامه وفي امان الله.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية. المسؤولية الوطنية هي أهم وسيلة للدفاع في المواجهة، فشكراً لكل من حمل على عاتقه هذه المسؤولية. البحرين تمضي بثبات.
1: لبسك لحزام الأمان يحميك في لحظة ويحمي أسرتك.

0: مع تحيات الإدارة العامة للمرور.
1: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
2: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواصل

0: يا سلام هذه بدي ما صدق عيني.
1: ليش ما تصدق؟ كنت تتوقع اني اكون اكبر او اصغر من كذي؟
0: ابدا، انت بنفس الصوره اللي رسمتها لك. طبعا اللي رسمتها لك في عقلك وفي الحقيقه احسن.
1: خلاص عيل، برد قلبك؟
0: لا ما برد، قلبي زادت دقته. اي نعم، واظن ان البدايه الحقيقيه صارت من هاللحظه.
1: أي بداية يا جبار؟
0: يا سلام، جبار جبار، تطلع من لسانك مثل الموسيقى الجميلة. إي والله إي والله.
1: أرجوك أرجوك يا جبار، أنا لازم أمشي، أخاف أحد يعني يشوف إن أنا واقفة معاك.
0: تو الناس يا والله ما عرفت حتى اسمك للحين.
1: لا لا لا، باكر بقول لك على اسمي، الحين أنا لازم أمشي.
0: زين زين، خليني أدفع عنك قيمة الأكل اللي شريتي.
1: لا لا لا لا، ما يصير ما يصير، بتصل فيك، مع السلامة.
0: يا سلام، وينك وينك عن الدنيا يا عبد الجبار، وينك؟

0: قبل يرقدون.
1: مو معقولة، انت شفيك؟ انت مو في وعيك يا عبد الجبار؟ نسيت انك متصل بالتليفون وقايل بتجيب لهم عشاء من برا؟
0: عشاء؟ وانا؟
1: لا لا لا لا لا، هذه مو حالة معك. انت هالايام كلش متغير وعقلك كله شارد. ما تقول ليش صاير يا عبد الجبار؟
0: ها لا لا لا، ما صاير شيء، ما صاير شيء، بس صار عندي شغل في اخر لحظة ونسيت.

0: قولي لي، ما تحرش فيك الحقل العود؟
1: وانت يهمك اذا تحرش فيني ولا لا؟
0: طبعا يهمني، واذا غلط عليك بكلمه قولي، انا اروح للبيت وادبج دمرتك.
1: ترك عنك هالكذب، انت ما عاد يهمك شيء، صارت مصلحتك فوق كل اعتبار، حتى انا ما لي قيمه عندك.
0: الله يا روضة، الله، احد انا كل اللي اسويه علشانك، كل هذه علشان ارجع فلوسك من الشخص اللي تآمر علينا واستغل طيبتنا وثقتنا فيه.
1: بس الاسلوب رخيص وغير اخلاقي.
0: الموقف اللي صار قبل شوي ما بيتكرر ابدا، وانا كل اللي ابيه ان عبد الجبار يثق ان وجودك واقعي، ان انت الشخص له وجود بالفعل. حتى نلعب.
1: بعد بنلعب
0: بالتليفون؟ بس أبيش تتصلين في أول ما نوصل البيت.
1: سعد،
0: مكالمة صغيرة، تسمعين صوتك وتسكين الخط.

0: Allô? Allô? Allô? هذا اللي نساك عش اليهال؟ هذا اللي مطير عقلك؟
1: انت شو تقولين يا ام عبد الله؟ شو تقولين؟ مو بعيب تشكين فيني، مو بعيب.
0: عيب؟ العيب عليك، انت اللي ابتديت تصغر في عيني يوم عن يوم.
1: يا مريم، ما له لزوم هالكلام، تليفوني ونصك خلاص.
0: ايه بس هذه مو اول تليفونية وينصك، التليفونات زادت، واللي زاد بعد تصرفاتك الغريبة وسلوكك اللي مو متعودين عليه.
1: اوهو، خلي الليلة تمر على خير يا مريم، خلي.
0: تهددني؟
1: لا حول الله ولا قوة الا بالله العظيم، احسن شيء اخلي لك البيت واطلع.

0: فكرت يا ابو عبد الله والله شلون انا خايف ان الريال يتصرف في البنايه.
1: يا ريال ايش فيك يا منصور؟ عطى اللي يبي. المهم البنايه ما تروح من يدنا.
0: بلى
1: انا احس ان الله بيكتب لنا من وراها نصيب وحياه جديده. نعم كنت محروم منها من زمان.
0: من البنايه اللي كنت لعنها ليل ونهار.
1: انت ما تدري عن شيء. المهم خلص لي الموضوع بسرعه.
0: والفلوس؟
1: الفلوس الفلوس نصها موجود والنصف الثاني يبقى بيتدبر.
0: زين انت يعني شوف المشتري خلي يعطيك مقدم ولا يعني جزء من الثمن.
1: يا يبا لا خلي المشتري بعيد عن هالسالفة. نعم وبعدين ما اقدر اطلب من المشتري مثل هالطلب.
0: ليش ما تقدر؟ هذه حال السوق وكل بيعة ولا شروطها.
1: لا يبا هذه حالة خاصة جدا فوق كل شروط. نعم فوق كل شروط السوق.
0: حالة خاصة؟

0: خلاص خلاص خلاص انا اشتريت انا اشتريت.
1: انت
0: ايه؟
1: انت
0: ايه؟
1: تقدر تشتري بنايه؟
0: يعني قصدي الزبون، الزبون اللي عندي اشترى. ايه
1: قول كذي قول كذي. ايه واعرف انت يعني تحكي على قدك. ومن من من من هالزبون؟
0: قلنا لك الزبون ما يبقي يطلع اسمه. انت اللي عليك تاخذ فلوسك وتمشي بس. بس
1: اعطني عربون.
0: ما في عرابين ولا تطويل.
1: ياه.
0: اي قلنا الريال شراي ويبقي يخلص مره واحده.
1: انزل ابوي الدافع كاش مثل ما سلمتك الفلوس من قبل تردهم لي هني على الطاولة.
0: يعني ونقعد نحسب الفلوس طول النهار؟
1: هذه شرطي.
0: أمرنا لله. موافقين موافقين موافقين.
1: ومتى بتدفع؟ وبشرط ما تزيد عن 3 أيام.
0: إن شاء الله إن شاء الله ما بتزيد على 3 أيام بعد. آمر آمر.

0: الو،
1: هلا روضة.
0: من مريم؟ مريم شلونك؟
1: الحمد لله انا بخير. انتي اللي وينك هالقاطعه؟ صار لك اسبوع ما جيتي. اليهال يسالون عنك وحتى تليفون ما تتصلين.
0: الحقيقه مريم كنت مريضه شويه وما قدرت اتصل بكم.
1: مريضه؟ ها، لا تشذبين علي، انتي اصلا مو مريضه، لاني كنت اسال عنك في المدرسه كل يوم، يقولون لي ان عندك حصص.
0: صراحه يا مريم، زوجي سعد دار اني اعطي دروس خصوصيه واستحمق وصارت عندنا مشاكل في هالموضوع.
1: يعني ما بنشوفش مره ثانيه؟
0: ما ادري، بس خليها للظروف.
1: يعني زين كذي، عقب ما حبيتك وصرنا صديقات تقومين تنقطعين عني في الوقت اللي انا محتاجه لك فيه؟
0: خير يا مريم، قولي لي ايش اقدر اسوي لك وانا مستعده.
1: انت ما تقدرين تسوين لي شيء، بس انا محتاجه حق صديقه توقف معاي واستشيرها، لان الصراحه صارت عندي مشاكل مع عبد الجبار.
0: مشاكل؟

0: خلاص خلاص سلم ريالك. وبكره بكره بكره بيجيب فلوس البناية في خيشه طحين.
1: صدقني يا سعد، هذه أقدر صفقة تجارية.
0: أي أقدر أنت بعد؟ نسيتي، مو أنت اللي كنتي تراكضين ورا الفلوس، مو أنت اللي تعطيني دروس خصوصية وتجمعين الزريعة تيج. شوفي شوفي يا روضة، سعد السوالك قدرت أرجع لك فلوسك الضعف في ظرف أسبوعين.
1: أنت وصلت حق آخر الحدود، وأتمنى أتمنى يا سعد أنك ما تتجاوزها علشان لا تأذي نفسك وتأذي غيرك.
0: قلت لك جبار المختار، هذه لازم نخليه على الحديدة، لازم نرجع مثل ما كان قبل يتزوج المدام اللي شالت من الثرى للثرية.
1: من فضلك، انت قلبك متروس وايد حقد على الناس، وانا ما اقدر امشي معك في هالطريق. من اليوم انا اقول لك انا ما راح اساعدك في اي شيء تطلبه مني.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة أصالة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم

0: وما خط القلم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، أو قال على كل حال. قالوا في الأمثال: الوردة التي يشمها الكثيرون تفقد عبيرها، من يجعل نفسه عسلاً يلحسه الذباب، بيضة اليوم خير من دجاجة الغد، وإذا كان سقفك من زجاج فلا ترمي الآخرين بالحجارة. قال بعض الحكماء في الجوار: أحسن إلى الجار ولو جار، استدع شارد النعم بالشكر، واستدم راهنها بحسن الجوار، تزاوروا ولا تجاوروا، الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، وحسن الجوار عمارة الديار. ما خط القلم. قال أحد الحكماء: إني لأستحيي من ربي أن أعبده رجاء ثواب الجنة، فأكون كالأجير السوء إن أعطي أجراً عمل وإلا لم يعمل، وإني لأستحيي من ربي أن أعبده مخافة النار، فأكون كالعبد السوء إن رهب عمل وإن لم يرهب لم يعمل، ولكن أعبده لما هو له أهل.
1: ما خط القلم.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها.

0: Oxygen. Oxygen. Oxygen.
1: الكثير من الناس ينفقون المئات بل الآلاف من الدنانير للحصول على أسنان بيضاء مشرقة أو بشرة نظرة أو شعر ناعم من خلال العيادات وزيارة الأطباء بمختلف تخصصاتهم أو حتى من خلال الإعلانات التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي. ومن أهم المشاكل اللي يواجهها العديد من الناس هي مشكلة الصلع أو الشعر الأشيب، وبالخصوص الأشخاص

0: الثالث للحصول على علاجات ناجعة أو بديلة لهذه المشاكل لدى أفضل الأطباء والعيادات المتخصصة.
1: أوكسجين.
0: ولكن السؤال، هل هناك علاقة بين تساقط الشعر والصلع والنظام الغذائي اللي يتناول الإنسان؟ بحسب موقع كيرتو، يمكن ببساطة توفير الوقت والمال وتوجيههم لمجالات أخرى. فوفقاً لدراسة جديدة أجراها باحثين في جامعة جونز هوبكنز، يمكن تجنب مشاكل سقوط الشعر والصلع والشعر الرمادي المبكر بمجرد تغيير نظامنا الغذائي. توصلت الدراسة اللي نشرت في موقع نيتشر العلمي إلى أن تناول وجبات بعينها يؤدي إلى تساقط الشعر والشيب على حد سواء، ويمكن أن تؤدي تلك الوجبات إلى حدوث مجموعة من الأمراض الجلدية. الدراسة أكدت أن هناك العديد من الوجبات الغذائية الضارة واللي تحتوي على كميات كبيرة من الأغذية الحيوانية، وبالتالي الدهون الحيوانية المعروفة باسم الدهون المشبعة والسكر الأبيض والأطعمة السكرية والصودا والأطعمة المقلية، وأي وجبات محفوظة تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكر والمواد المضافة.
1: أوكسجين.
0: وفقاً للباحثين في جامعة جونز هوبكنز، فإن هذه العادات الغذائية تتسبب في زيادة الوزن وخطر الإصابة بأمراض القلب، وأنها تتسبب أيضاً في أن يصبح شعر الرأس رمادياً وأكثر نحافة وضعف البشرة والجلد في نفس الوقت. كما وجد الباحثين أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والكوليسترول، وهو النظام الغذائي اللي يتناول معظم الناس يومياً، يؤثر سلبياً على ثلاث دهون مرتبطة بصحة الجلد. ويوصي الباحثون بأن يحرص الجميع على التحول إلى نظام غذائي مفيد للصحة وللمظهر العام في آن واحد، من خلال تجنب هذه المنتجات، ومنها أن يحرص الجميع على قراءة البيانات الخاصة بمحتويات كل الوجبات الجاهزة أو المحفوظة أو المعبأة قبل الشراء، وتجنب الأطعمة اللي تحتوي على المكونات الصناعية والدهون الضارة والكميات المفرطة من السكر. كما يوصي أيضاً الباحثين بتناول المزيد من الأغذية النباتية، وعلى الجميع أن يعلموا بأن إذا تناولوا المزيد من الخضروات راح يحصلون على ما تحتاج إليه أجسامهم من البروتين والكالسيوم، ولذلك يجب البدء بتناول كميات أقل من اللحوم والألبان. بالإضافة إلى ذلك، أوصت الدراسة بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل المكسرات، اللوز غير المملح، والجوز والكاشو، والبذور مثل بذور الكتان، والبقوليات مثل الحمص والفاصوليا، والبدائل النباتية للحوم والحليب والجبن. والدراسة في نفس الوقت لم تغفل أهمية الأطعمة الملونة، والتي يمكن التعرف على المحتوى الغذائي للعديد من الأطعمة في بادئ الأمر من خلال الألوان الزاهية مثل الفلفل الأصفر والجزر البرتقالي أو القرع والطماطم الحمراء والعنب على سبيل المثال للحصر. ويجب تناول مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات الملونة يوميا.
1: أوكسجين. أوكسجين. أوكسجين.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
2: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة أصالة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: الحقيقة بدقيقة. في جميع دول مجلس التعاون الخليجي هناك مؤسسات وصناديق تهتم بإنشاء المشاريع التنموية في العديد من دول العالم، دول العالم الثالث. توجهت هذه الصناديق إلى الدول الصديقة التي تعاني من الجفاف، فأقامت فيها مشاريع الري واستصلاح الأراضي.
2: ساهمت دول المجلس في توفير الطاقة الكهربائية للعديد من المناطق الغارقة في الظلام.
1: ساهمت دول المجلس في مشاريع النقل البري، ففتحت الطرق السريعة وأقامت الجسور ومدت خطوط السكك الحديدية.
2: وأخيراً قامت بإنشاء السدود على مجاري الأنهار لمنع الفيضانات وحفظ المياه لاستخدامها في مجالات عديدة.
1: هكذا تعمل دول مجلس التعاون الخليجي بإراداتها، وهكذا تجسد معنى الأخوة الإنسانية بين مجتمعات دول العالم،
2: لأن من أجل هذه الأهداف السامية كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.

حماية حدود الوطن وأمنه من كل ضرر كالصرح، شيدته السواعد الوطنية المخلصة بكل شجاعة وجسارة. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات،

0: جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: كثيرا يا عزيزي المستمع ما يتقاسم البطولة في عمل رائع واحد. مجموعة من الناس وحدوا جهودهم وتكاتفوا في إيثار يحرك النفس بعظمة للوصول إلى غاية بعينها، باذلين في سبيل ذلك أغلى ما وهبنا الخالق، الحياة نفسها.
1: وإنك لا تجد هذا التقاسم الرائع في الحرب فقط، بل إنك لتجده أروع ما تجده في ميدان العلم،
0: كهذا الإنجاز العلمي الرائع الذي تحقق في يوم كيومنا هذا من عام 1900 على أيدي مجموعة من العلماء جمعهم القدر في مكان واحد في هافانا.
1: تبدأ المغامرة الرائعة بقصاصة صغيرة تصل إلى أحد الأطباء في مركز البحوث.
2: اذهب إلى هافانا وابحث عن أسباب مرض الحمى الصفراء وطرق الكفيلة بالقضاء عليها.
1: تلك هي الرسالة الصغيرة التي وصلت الدكتور ريد. ذهبنا إلى معمله نسأله لماذا أرسلوه إلى هافانا بالذات.
2: لأن هذا الوباء يا سيدتي يفتك بالآلاف من أهالي كوبا.
1: كوبا فقط؟
2: إنه موجود في كل البلاد الحارة تقريبا، بل لقد طرق أمريكا الجنوبية والشمالية في عنف شديد عام 1707. الواقع أنه دخل أمريكا الشمالية وحدها 86 مرة منذ عام 1600 حتى الآن،
0: ولا أحد يعرف عنه شيئا؟
2: لا أحد يعرف متى يضرب ضربته، ولماذا يضربها بهذه الشدة والقسوة، ولماذا ينتقل فجأة من مكان إلى آخر يبعد عنه آلاف الأميال.
1: ستذهب وحدك يا دكتور ريد؟
2: أصرت زوجتي على أن تذهب معي، وبالطبع سأختار أحد الشبان الخبراء في البكتيريا. لقد اخترت الدكتور لازير، فإن له نظرية خاصة في سبب انتشار هذا المرض. ها هو الدكتور لازير، فلعلك تريدين أن تستوضحي نظريته.
3: إنها ليست نظرية يا سيدتي، مجرد علامة استفهام كبيرة. فقد سبق للعمل في هافانا ورأيت بعيني هاتين رجلا ينام في سرير المرضى بالحمى الصفراء ويستعمل فراشهم وأدواتهم، ومع ذلك لا تصيبه الحمى.
1: فما هي علامة الاستفهام الكبيرة التي تتكلم عنها يا دكتور لازير؟
3: هي أيمكن أن يكون انتشار هذه الحمى عن طريق آخر غير طريق العدوى؟
1: ماذا مثلا؟
3: لا أدري، وعلامة الاستفهام هذه ليست من وضعي على أي حال، إنها من وضع طبيب برازيلي يعيش في أحراش كوبا معتزلا العالم. أعتقد
2: بحق السماء لا تحدثها عن هذا المخرب فنلاي.
1: اسمه فنلاي؟
3: أجل، دكتور فنلاي، صديقنا دكتور ريد لا يحترم فنلاي كثيرا.
1: ولما؟
3: يقولون، وهذه مجرد شائعات، إنه اعتزل العالم ليس حبا في العلم وإجراء التجارب، ولكن لأنه يعاشر امرأة بيضاء دون زواج، وأنه يدمن تدخين الإفيون.
1: ولكنك يا دكتور لازير تقول إنه صانع نظرية جديدة في الحمى الصفراء، فكيف يتسنى له ذلك من هذه الحياة التي يتهم بأنه يحياها؟
3: أعتقد يا سيدتي أنه مظلوم. لقد جلست مع الرجل في مؤتمر طبي فأدهشني بذكائه وحسن تحليله للمعلومات الطبية الحديثة، وإني أنصح الدكتور ريد بمقابلته فور وصولنا إلى هافانا.
2: مستحيل، أنا أقابل مدمن أفيون؟ مستحيل.
0: ولكن من أجل التاريخ

0: رأينا أن نزور الدكتور فيلاي. استقبلنا العجوز في منزل متواضع في أحراش هافانا، وأدهشنا أن رأيناه ممسكا بغليون تفوح منه رائحة الأفيون.
1: لا تحملق يا سيدي في الغليون، أجل إني أدخن الأفيون، لست أحبه، بل الحقيقة إنه يؤذيني جدا، ولكني أقوم بالتجارب على هذه المادة الشيطانية، وقريبا أنشر نتائج هذه التجارب. أعرف لماذا جئت وهذه السيدة الرقيقة لتسأل عن نظريتي في الحمى الصفراء.
0: أجل،
1: النظرية واضحة ولست أدري كيف ينكرها الأطباء. لنبدأ من أول الطريق. الحمى الصفراء هي حمى المستنقعات، وموسمها هو الصيف، موافق؟
0: وما دليلك؟
1: الدليل أنك لا تجد حالة واحدة في الأماكن المرتفعة الشديدة الرياح، ولا في الشهور القارصة البرد. لقد قضيت حياتي كلها في دراسة هذه الحمى اللعينة، وتأكد لي من تجاربي وأبحاثي أن هذا المرض لا ينتقل بالمخالطة.
0: بماذا إذن؟
1: بالبعوض. البعوض هو حامل الميكروب.
0: هذا أيضا يحتاج إلى دليل.
1: حدث في يوم يا سيدي أن قابلت رئيس أحد الأديرة هنا في هافانا، وشكى لي ما يسببه البعوض للقساوسة من متاعب أثناء تأدية واجباتهم الدينية، فأشرت عليه بأن يغطي نوافذ الدير كلها بستائر تمنع دخول البعوض. بعد أن وضع الستائر لم تحدث في الدير حالة واحدة من الحمى الصفراء. انظر يا سيدي، انظري يا سيدتي، هذه الستائر التي تغطي نوافذ بيتي، بفضل هذه الستائر لم يمرض إنسان واحد من أهل بيتي، بينما يموت المئات من المرضى خارجه.
2: هذا يثير التفكير حقا يا دكتور فينلاي.
1: قولي هذا يا سيدتي للأطباء الذين عهدت إليهم الحكومة ببحث الموضوع، قولي لهم أن يبدأوا بالبعوض حامل الميكروب.
2: ومن أين يحصلون عليه؟
1: عندي منه الكثير، إني على استعداد أن أعطيهم كل ما عندي، ولا أطمع حتى في أن يشيروا إلى نظرياتي في تقاريرهم ليفوزوا بالفضل كله، بشرط أن يصلوا إلى الحقيقة.
2: بجهد جهيد أقنعنا دكتور ريد بوضع نظرية فينلاي موضع التجربة، وبدأت التجارب في هافانا على استحياء ودون حماس، ولكن الأزير الطبيب الشاب كان شديد الإيمان بنظرية مواطنه فينلاي.
3: دكتور ريد، ليست هناك غير طريقة واحدة لإثبات صحة أو خطأ نظرية فينلاي. إني على استعداد لأن أدع هذا البعوض يلدغني. لقد غذاه دكتور فينلاي على دماء المرضى بالحمى الصفراء. إن كانت النظرية صادقة فسأمرض بالحمى.
4: إن كان هناك من يجب أن يتعرض لتجربة كهذه فهو أنا، لأني أريد أن أثبت خطأ نظرية فلاي مدمن الأفيون.
3: إنك في الخمسين يا دكتور ريد، وهذا سن خطير بالنسبة للحمى الصفراء، لا ينجو منها كما تعلم إلا الشبان. سندع هذا البعوض يلدغني ولنرى ما يحدث.
4: هذا جنون لن أسمح به أبدا. إني أمنعك من مجرد التفكير في شيء كهذا يا دكتور لازير. لو كررت هذا الرأي مرة أخرى لطلبت نقلك إلى مكان آخر.
0: ولكن لازير الشاب اختلى بنفسه يوما وترك بعوض فيلاي يلدغه في أكثر من مكان في جسمه، ومرت أيام، وبينما كان يعاون الدكتور ريد أحس بصداع شديد، ثم سقط فاقد الوعي.
2: وهاجمته الحمى الصفراء في عنف، وقاوم شبابه ما استطاع المقاومة، ولكن جراثيم بعوض فيلاي كانت قد أسقطت كل قلاع المقاومة في جسده.
0: وفي يوم كيومنا هذا من سبتمبر، في 25 من سبتمبر عام 1900، مات دكتور جيسي لازير من الحمى الصفراء، تاركا خلفه زوجة وطفلا لم يتعد الشهر الأول من حياته.
2: عندها فقط آمن ريد بأن بعوض فينلاي هو قاتل زميله الشاب لازير، فقرر أن يقدم للعالم دليلا على صحة النظرية التي مات لازير لإثباتها. على ما عزمت يا دكتور ريد؟
4: إن فكرتي أن نبني 7 منازل تتدرج من المكان القذر الذي لا يصلح للسكنة إلا إلى الأنيق النظيف المجهز بكل عناصر الراحة والصحة، ونضع المتطوعين في هذه البيوت يستعملون فيها أدوات المرضى الذين ماتوا بالحمى الصفراء، أغطية الأسرة، الأكواب، المناشف، كل شيء. إذا صحت النظرية فلن يمرضوا، لأن المرض عندئذ لا يكون بالعدوى.
2: ومن أين تأتي بالمتطوعين؟
4: سنعرض مكافأة سخية لكل من يتطوع بالدخول في هذا المعسكر. بالمناسبة يا سيدتي، سنسمي هذا المعسكر

0: معسكر دكتور لازير.
1: وجاء المتطوعون بالعشرات، بل إن شابين لهما قوة هرقلية أصرا على أن يتعرض كل منهما للذعات البعوض القاتل، وبدأت التجربة بكل دقة وعناية.
2: تعرض الشابان للدغ بعوض فينلاي، ثم أدخلا غرفة نظيفة معقمة في أسرة نظيفة ذات أغطية جديدة.
1: بينما أدخل بعض المتطوعين الآخرين في غرف متناهية في القذارة على أسرة مات عليها مرضى الحمى الصفراء، وبها كل الأدوات التي استعملها هؤلاء المرضى، وأغلقت الأبواب على الجميع. ومرت الأيام بطيئة متثاقلة، وبعد 21 يوما ثقيلة بدأت أعراض المرض تظهر على الشابين اللذين لدغا من البعوض. وبقلوب واجفة بذل لهم الأطباء كل العناية اللازمة، وقاوم شبابهما المرض الخبيث ودخل دور النقاهة. أما سكان الغرف الأخرى، الغرف التي بها كل حاجيات موت الحمى الصفراء، فلم يظهر عليهم أي علامات للمرض. خرجوا من الغرف بعد شهرين في أتم صحة وعافية.
2: وكتب ويليام ريد في تقريره المرفوع إلى الحكومة:
0: لم يعد هناك أدنى شك في أن البعوض الذي يسمى علميا بعوض إيدس إيجيبتي هو ناقل ميكروب الحمى الصفراء، وإن مقاومة هذا المرض اللعين لا يكون إلا بمقاومة البعوض وإبادته في مناطق توالده.
1: وبدأت مرحلة أخرى كان يجب أن يتم بها عمل مجموعة الأبطال الذين اشتركوا في هذه الحرب العنيفة ضد البعوض. وهذه المرحلة بدأها دكتور جورجاس الكوبي. ما هو عملك بالضبط يا دكتور جورجاس؟
3: إبادة بعوض فلاي من كل مكان.
1: هذه المهمة بالغة الصعوبة يا دكتور.
3: أعرف، ولكن يجب أن أنظف كل شبر من كوبا من هذا المرض اللعين. ثم لا تنسى يا سيدي أن العمال الفرنسيين الذين يقومون بشق قناة بنما يموتون الآن بالمئات من الحمى الصفراء. يجب ألا تذهب تضحية دكتور لازير عبثا يا سيدي.
2: وبدأ الدكتور جورجاس في تطهير مناطق فقس البعوض بكل همة وحماس، وثار عليه الأهالي وكرهوه، ولكنه استمر يفرغ الزيت في أماكن تجمع البعوض، في المستنقعات، في الأحواش الرطبة، في مستودعات المياه بالمنازل والفنادق، في كل مكان يرى فيه يرقة واحدة للبعوض الرمادي القاتل.
1: ولم يأخذ حذره ذات يوم فلدغته فيه بعوضة رمادية. بعد 10 أيام مات دكتور جورجاس أيضا ضحية للعلم كما مات لازير من قبل.
2: وحاول طبيب ألماني هو دكتور ستوكس أن يستمر في العمل الجليل، فلحقته هو الآخر لعنة بعوض فينلاي فلحق بزميله، ولكن بعد أن أهدى للبشرية أروع الهدايا، المصل الواقي من الحمى الصفراء.
1: ترى لمن يعود الفضل في النصر الذي تحقق؟ إلى فينلاي الذي كان أول من اكتشف طريقة نقل الميكروب بواسطة البعوض؟
2: إلى لازير الشاب الذي كان أول من قدم حياته عن رضا عند محراب العلم في يوم كيومنا هذا من عام 1900؟
1: إلى ويليام ريد الذي أثبت صحة نظرية فينلاي بإقامة معسكر لازير؟
2: إلى جورجاس الذي طهر مناطق الفقس في أمريكا الوسطى والجنوبية؟
1: إلى ستوكس الذي صنع المصل الواقي من الحمى الصفراء؟
2: نعتقد يا عزيزي المستمع أن الفضل يعود إلى كل هؤلاء مجتمعين. هؤلاء جميعا وحدوا جهودهم وتكاتفوا في إثار يحرك النفس بعظمته للانتصار على عدو من أعداء البشرية الألداء، المرض.
4: غدا لنا لقاء عزيزي المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة

0: المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: زيارة خاطفة. تمام الثامنة، موعد زيارة عم أبي طلال.
1: أعرف عمي معرفة جيدة، لن يتأخر لحظة واحدة. 3-2-1-0. قلت لكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا عم، كيف حالك؟
2: قبل السلام والكلام، بيتكم في حاجة إلى الهواء النقي. أم طلال افتح النوافذ بسرعة.
3: حاضر. طلال افتح النوافذ.
2: قلت أم طلال. ابقى حيث أنت يا طلال، لدي ما أقوله لك.
3: خيرا يا عمي.
2: حركتك هزيلة يا بني، من الواضح أنك لم تمارس الرياضة الصباحية منذ مدة.
3: صحيح.
0: لا مشكلة فيما قاله العم العجوز، تجديد الهواء داخل المنزل أمر ضروري، والرياضة الصباحية لا بد منها أيضا.
2: واحد اثنان. هذا رائع، أحسنتم يا أطفال، كرروا هذا التمرين 10 مرات.
3: تفضلوا، طعام الإفطار في انتظاركم.
0: ضيف مميز يعني فطور مميز، هذا ما فكرت به أم طلال وهي تعد الطعام.
2: ما شاء الله ما شاء الله، مائدة الطعام فيها كل ما لذ وطاب، ولكن
3: ماذا؟
2: لكنك خلطت 3 وجبات في وجبة واحدة. هيا يا طلال، هيا فاطمة، كل البيض والجبن والحليب فقط.
0: ليس هناك من يخالف العم العجوز في رأيه.
2: طلال.
3: خيرا يا عمي.
2: أنت جالس أمام الألعاب الإلكترونية مدة طويلة، حقا اليوم عطلة، ولكن يوم العطلة لا يعني إهمال الوقت. دروسك أولا، الوقت كالسيف.
3: حاضر يا عمي.
0: فاطمة تدرس بجد لتجد الوقت اللازم للعب، ولكن
2: المشكلة في جلستك، عليك الاعتياد على الجلسة الصحية حتى لا يتقوس عمودك الفقري.
3: هكذا؟
2: أجل هكذا.
0: صنبور المياه معطل، من المسؤول عن هذا الأمر؟ دورك يا أبا طلال.
2: يا أبا طلال.
1: نعم يا عمي نعم.
2: هذا هدر لا يقبله الله، إن الله لا يحب المسرفين.
1: هذا صحيح يا عمي.
4: أين هو الآن؟
1: إنه يروي أزهار الحديقة، عمي يقول إن الغروب هو الوقت الأفضل لري المزروعات.
4: عمك رجل طيب يا والدي، لكن معذرة، إنه يتدخل في كثير من التفاصيل، هذا ممل.
5: سأطلب منه عدم التدخل.
6: هذا عيب يا أطفال، احترام من هم أكبر منا واجب.
0: تذكروا جيدا أن الاستفادة من تجارب من هم أكبر منا سنا أمر في غاية الأهمية، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
7: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
8: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض،

0: صوت الأصالة والتجديد نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة أصالة. أوقات سعيدة نرجوها لكم. تتميز مملكة البحرين بالتعددية والتعايش السلمي في جو يسوده الاحترام المتبادل والتسامح الديني بين أفراده، كما تعتبر مملكة البحرين وتاريخها الحضاري الضارب بجذوره في القدم نموذجاً واقعياً للتنوع ومظاهره كمجتمع متعدد الأديان والثقافات يحتذى به في دعم وتعزيز قيم التفاهم والتعايش السلمي.

0: البحرين العربية. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الاكتئاب.

0: ماذا تفعل يا أكرم؟
1: أقرأ مجلة، هل تريد شيئا؟
0: لا لا، ولكني أشعر بملل وإحباط وضجر، فالحياة أصبحت روتينية لا شيء ممتع فيها.
1: على مهلك يا أسعد، ما بك؟ لا تتشائم، فإن فشل مشروع زواجك وخسارتك للصفقة الأخيرة في العمل لا تعني نهاية العالم. ثم يا صديقي، الأمر مر عليه شهران ونيف، ولابد أن تستعيد نشاطك وحماسك، لا تستسلم.
0: أستسلم؟ وهل أنا أملك شيئا أصلا حتى أستسلم أو لا أستسلم؟ إني رجل مهزوم، ليس بيده سوى الرضا بالأمر الواقع.
1: أنت مخطئ، حالتك أصبحت خطيرة. أين أسعد الذي تعودنا على نشاطه وعلى حيويته وعلى مزاحه؟ أين هو صديقي أسعد الذي...
0: لقد مات هذا الأسعد منذ أن فشل زواجه وخسر عمله وبات عالة على الناس وعلى المجتمع.
1: فشل زواجه وخسر عمله، ما بك يا أسعد؟ لا تضخم الأمر، وإلا أصبحت حياتك جحيما.
0: لقد أصبحت بالفعل. أتعلم أني أفكر جديا بالهجرة إلى بلد لا يعرفني فيه أحد وأعمل هناك أي عمل؟
1: لا، يبدو أن حالتك قد ساءت كثيرا، لابد أن نقصد سويا طبيبا نفسيا.
0: ماذا؟ طبيبا نفسيا؟ وهل تراني مجنونا؟ هل تراني أمزق ثيابي وأتكلم؟

0: أعلم بكلام غريب.
1: أسعد، أسعد، زيارة الطبيب النفسي لا يعني أنك مجنون، ولكن يعني أن هناك عوامل نفسية تؤثر عليك وتشعرك بكل ما تشعر به الآن.
0: أنا لا أحتاج إلى طبيب نفسي، ولكن إلى طبيب صحة عامة، فأنا أشعر بتعب وإرهاق في جسدي.
1: حسناً حسناً، سأزور معك طبيب الصحة العامة، على أن تزور معي الطبيب النفسي.
0: أنا موافق، وسأثبت لك أن كلامك حول الطبيب النفسي عبث لا طائلة منه.
1: اتفقنا، هيا بنا.

0: مساء الخير أيها الطبيب.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، تفضلا.
0: دكتور، صديقي أسعد خاض مشروع زواج فاشل ثم خسر صفقة مهمة في عمله، مما أثر سلبا على نفسيته، ولكن يعتقد أنه لا يحتاج إلى طبيب نفسي، ولكن إلى طبيب يعالج ما يعانيه من إرهاق وألم.
2: عذرا أيها الطبيب، ولكني لست مجنونا ولا يصدر مني أي عمل خارج عن طبيعة البشر.
1: اسمع يا سيد أسعد، زيارة الطبيب النفسي لا تعني أن المريض مجنون، وسأثبت لك ذلك الآن وحالا، ولكن على أن تعدني بالمساعدة وأن تكون صادقا معي ومع نفسك، اتفقنا؟
2: اتفقنا.
1: إذن هيا بنا نبدأ.

0: اسمع يا سيد أسعد، سأذكر لك بعض الأمور وعليك أن تجيبني إن كنت تشعر بها بنعم أو لا.
1: تفضل واسمع يا أكرم حتى تصدق كلامي.
2: كلي أذان صاغية.
0: هل تشعر بالإحباط والملل؟
1: بصراحة نعم.
0: هل تشعر بعدم الاستمتاع بمباهج الحياة؟
1: نعم.
0: اضطرابات بالنوم تكون في صورة صعوبة في النوم أو كثرته؟
1: نعم يا دكتور.
0: فقدان الشهية للأكل أو الأكل بشراهة؟
1: نعم، فقدان الشهية.
0: صعوبة في التركيز والتذكر واتخاذ القرارات؟
1: نعم، هذا صحيح.
0: نظرة تشاؤمية للماضي والحاضر والمستقبل؟
1: نعم نعم.
0: وتقول يا صديقي إنك لا تحتاج إلى طبيب نفسي؟
2: ما قولك يا صديقي العزيز؟ هل صدقت كلامي؟
1: لا لا، فالطبيب لم يقل شيئا بعد.

0: اسمع يا سيد أسعد، سأكون صريحا معك لأني أريد أن تساعدني في عملية العلاج. أنت مصاب باكتئاب نفسي حاد.
1: ماذا؟
0: ليس هذا بالأمر الخطير إن اعترف المصاب بما به وسعى إلى العلاج.
1: وما هو الاكتئاب أيها الطبيب؟
0: الاكتئاب النفسي هو المرض الذي يؤثر سلبا على طريقة التفكير والتصرف، وقد يصاب به أي إنسان، الذكور والإناث، الصغار والكبار والمسنون، الجميع عرضة للإصابة به.
1: وهل هو مرض مزمن أو خطير؟
0: لا يا سيد أسعد، بل هو من الأمراض التي يمكن علاجها، فأغلبية المرضى من الذين يواظبون على العلاج الموصوف لهم يتم شفاؤهم بنسب عالية. ولكن أخطر أنواع الاكتئاب النفسي عندما لا يشعر الإنسان أنه مريض ويحتاج إلى استشارة الطبيب. لذلك أعتقد أنك مدين باعتذار لصديقك الذي أتى بك إلى هنا.
1: أنا لم أقل إني لا أحتاج إلى طبيب نفسي، ولكن قلت إني...
2: لا تكابر يا أسعد، عليك الاعتذار. هيا هيا اعتذر وسوف أسامحك.

0: أيها الطبيب، من أين أتاني الاكتئاب؟
1: اسمع يا سيد أسعد.
0: نعم،
1: هناك أسباب عدة تتداخل معا لظهور أعراض الاكتئاب. فهناك أسباب عضوية، أهمها تغيرات في بعض كيميائيات المخ كمادة سيروتونين ومادة النور أدرينالين. فمن المعتقد أن لهما دورا هاما في حدوث الاكتئاب النفسي عند نقصهما. وكذلك هناك عوامل وراثية لظهور الاكتئاب في بعض العائلات.
0: ولكن هذه الأمور غير متوفرة لدي.
1: لأنها ليست الأسباب الوحيدة، فهناك العوامل البيئية مثل كثرة التعرض للعنف أو الاعتداء النفسي أو الجسدي، أو كثرة الضغوط الخارجية على الإنسان دون وجود متنفس لها، كلها تدعو إلى الشعور بعدم جدوى الحياة، وهي أهم المؤديات للاكتئاب. كما أن الاكتئاب النفسي رغم كل المسببات السابق ذكرها من الممكن حدوثه لإنسان يعيش حياة عادية قد نعتبرها نحن مثالية وخلية من المشاكل ومن الضغوط.
0: ولكن يا دكتور، هذه أمور من الطبيعي أن يتأثر الإنسان بها.
1: طبعا، فالكثير منا يشعر بحالات الاكتئاب أو إحباط من وقت لآخر. فحدوث حالة وفاة في العائلة، أو فشل في الحب، أو فقدان وظيفة، أو حالة مرض خطير، أو أزمات الحياة المختلفة، كلها تسبب الشعور بالحزن والوحدة أو الإحباط لمعظم الناس، ولكن لفترة من الوقت. فحدوث حالة من الحزن هي رد فعل طبيعي في مثل هذه الحالات، ولكن عندما يستمر هذا الشعور بالاكتئاب والحزن والوحدة ويمنعك هذا الشعور من الاستمرار بالعيش بشكل طبيعي، فأنت إذن تعاني من اضطراب في الحالة المزاجية، وهي التي تسمى اكتئاب.

0: صوت الموسيقى هذه كفيل بإزالة أي توترات، ولكن يا دكتور كيف يمكن علاج الاكتئاب؟
1: من المهم أولاً أن نعرف أن الاكتئاب هو مرض نفسي، وبالتالي فهو يحتاج إلى علاج دوائي لتعويض الخلل الكيميائي الذي حدث بالمخ، لأن ممارسة الرياضة أو تغيير العادات اليومية والذهاب إلى إجازة فقط لن يعالج الحالة، وإن كان له تأثير في سرعة الشفاء.
2: أخبرني يا دكتور، ما هي أساليب العلاج؟
1: هناك عدة أساليب. أولاً العلاج الدوائي، أي مضادات الاكتئاب، ثم العلاج النفسي.
0: وصلنا إلى الجد.
1: صحيح، فجلسات العلاج النفسي تتيح فرصة للتعرف على كيفية التعامل مع الضغوط الخارجية والتحدث عنها، وكذلك التعرف على أفضل السبل للتعامل مع الأعراض التي يعاني منها المريض أثناء المرض. وهذه الجلسات يتبع فيها أساليب مختلفة للعلاج، فهناك علاج سلوكي وعلاج معرفي وعلاج نفسي تحليلي وعلاج أسري وغيرها.
2: حسناً، أشعر الآن بتحسن بسيط وأنا مستعد للعلاج.
0: ليس قبل أن تعتذر لي.
2: حسناً، أنا آسف يا صديقي.
1: اسمع يا سيد أسعد، الاكتئاب النفسي هو مرض العصر الحديث، لذلك أريد ألا تشعر بأي خجل أو حرج، بل أن تتعاون معي حتى نحصل على الشفاء التام، وسوف نبدأ جلسات العلاج منذ الغد. اتفقنا؟
2: اتفقنا.
0: شكرا لك أيها الطبيب، وأعدك أنني سوف أتابع الأمر مع أسعد يوميا، ولن أسمح له بالتغيب عن أي جلسة.
1: هذا أمر مشجع.
2: وأنا مستعد.
0: إذن نراك قريبا أيها الطبيب، هيا يا أسعد.
2: لقد اعتذرت لك، ماذا تريد بعد؟
0: أريدك أن تسمع الكلام. من أنا؟

من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.
2: من مركز الأخبار، حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
3: جلالة الملك المعظم يشيد بما اتخذته الحكومة من إجراءات حكيمة أسهمت في استمرار العملية التعليمية وصانت تحصيل الطلبة من أي انقطاع. وزير الداخلية يشيد بقيام دول مجلس التعاون في تعاملها مع التداعيات السلبية لإغلاق مضيق هرمز بإطلاق آلية استثنائية مؤقتة للعبور اللوجستي. وزير الخارجية يشيد بعلاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية روماليا بعد مضي 35 عاما منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. نحو 28 مليون و 260 ألف متر مربع إجمالي المناطق الصناعية في المملكة ضمن خريطة صناعية تتكامل فيها المواقع والخدمات اللوجستية.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 للميلاد.
1: الإخوة والأخوات الأساتذة وأولياء الأمور الكرام، أبناءنا الأعزاء، الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ونحن نستقبل العام الدراسي والأكاديمي الجديد 2026-2027 وعودة الجميع إلى النظام الحضوري في كافة المؤسسات التعليمية، أن نرفع لكم أطيب تمنياتنا بعام مميز حافل بالتفوق والإنجاز على جميع الأصعدة التربوية. أبناءنا الأعزاء، أيها المربون الكرام، لقد مرت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية

0: الحضوري في كافة المؤسسات التعليمية، أن نرفع لكم أطيب تمنياتنا بعام مميز حافل بالتفوق والإنجاز على جميع الأصعدة التربوية. أبناءنا الأعزاء، أيها المربون الكرام، لقد مرت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية بظرف استثنائي، إذ تعرضت لاعتداءات إيرانية آثمة طالت عدداً من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، اقتضت حفاظاً على سلامة الجميع تفعيل نظام التعلم عن بعد. وإننا لنشيد بما اتخذته حكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من إجراءات حكيمة أسهمت في استمرار العملية التعليمية وصانت تحصيل أبنائنا الطلبة من أي انقطاع، كما نعتز ونقدر عالياً جهود الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية في مؤسساتنا التربوية التي حققت استمرارية التعليم عبر البوابة التعليمية في تجربة أكدت نجاح مشروعنا الرائد مدارس المستقبل الذي انطلق منذ عام 2005 في نقلة نوعية نحو التمكين الرقمي. ونتوجه بالشكر لأولياء الأمور على حسن تعاونهم ودعمهم المتواصل لأبنائهم الطلبة، كما نشيد بالروح الوطنية الأصيلة التي عبر عنها شعب البحرين بوثائق الولاء والتأييد، وكذلك الصادرة عن مؤسساتنا وفعالياتنا المجتمعية، خير دليل على صدق الانتماء وثبات دعم استقرار الوطن العزيز. والله تعالى ولي التوفيق، وكل عام وأنتم جميعا بخير.
1: قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ورئيس لجنة المتابعة الوزارية للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة بحريننا بزيارة معسكر جادها جونيور التدريبي للناشئة للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية التي يقدمها المعسكر وما يتضمنه من تجربة متكاملة تهدف إلى تنمية قدرات الناشئة. وكان في استقبال معالي وزير الداخلية لدى وصوله مركز البحرين العالمي للمعارض السيد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمعسكر. وفي بداية جولته بمرافق المعسكر أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والتقدير لسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على توجيهات سموه بإقامة المعسكر وإطلاق فعالياته وبرامجه النوعية البناءة، معبرا عن تقديره لمتابعة سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. وقد استمع معاليه إلى شرح حول فكرة وأهداف المعسكر وآليات التدريب والإشراف وسير البرامج والفعاليات وما يتم توفيره من بيئة تعليمية وتدريبية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. كما تابع معاليه جانبا من التدريبات والبرامج المتنوعة المقدمة للناشئة وما تحمله من مضامين هادفة تجمع بين التدريب البدني وتنمية المهارات الشخصية وغرس قيم الالتزام والانضباط والاعتماد على النفس وتعزيز الانتماء الوطني. وأشاد معالي الوزير بما شهده من مشاركة واسعة وتفاعل كبير من الناشئة، منوها إلى المستوى الإيجابي المتميز لمعسكر جادها جونيور والذي يأتي في وقته المناسب ويعكس الإجماع الوطني على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وهو ما يلقي بمسؤوليات كبيرة على عاتق هذه البرامج النوعية والمشاريع الوطنية ودورها في بناء المستقبل، لافتا إلى ما يتضمنه المعسكر من برامج وأنشطة تسهم في تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء وتنمية روح الفريق الواحد وإكساب الناشئة مهارات تنعكس إيجابا على مسيرتهم المستقبلية وتمكنهم من المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن. وأعرب معاليه عن تقديره لجهود القائمين على المعسكر وكافة فرق العمل في إعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة النوعية، مشيدا بالتزام المشاركين ودور البيئة التدريبية في اكتشاف طاقاتهم وتوجيهها نحو خدمة الوطن، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والاستفادة من هذه التجربة.

وفي تعزيز القيم الوطنية وبناء جيل واع قادر على تحمل المسؤوليات وخدمة الوطن. استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 18 للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد في مملكة البحرين. وفي بداية اللقاء أعرب معالي وزير الداخلية عن تقديره لجهود الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والذي يحظى بدعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مشيدا بقيام دول المجلس في تعاملها مع التداعيات السلبية لإغلاق مضيق هرمز بإطلاق آلية استثنائية مؤقتة للعبور اللوجستي، والتي كان لها دور أساسي في تسريع حركة البضائع بين دول المجلس وضمان انسيابية انتقالها، ولا سيما المواد الغذائية والطبية، وهو ما تحقق من خلال سرعة تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات وتوحيد الجهود الجمركية، بما يعكس مستوى الجاهزية بين دول المجلس في التعامل مع الظروف الطارئة والحفاظ على استمرارية حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة الإنجاز وتطوير العمل المشترك في ظل التحديات المتلاحقة، وصولا إلى استكمال قيام الاتحاد الجمركي وتحقيق أهدافه على أرض الواقع، مشيرا إلى دور الأنظمة والإجراءات الجمركية في رفع كفاءة المنافذ وتأمين سلاسل الإمداد والمحافظة على أمن وسلامة دول المجلس ومصالحها الاقتصادية. وخلال اللقاء أشاد معالي وزير الداخلية بجهود هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورها في استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي وتطوير مسيرة العمل الجمركي الخليجي المشترك، معربا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لاجتماع المجلس التنفيذي للهيئة في تحقيق أهدافه المرجوة. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عبر الاتصال المرئي في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الخارجية الرومانية بالعاصمة بوخارست بمناسبة عقد الاجتماع السنوي للدبلوماسية الرومانية تحت عنوان الوضع الراهن في الشرق الأوسط وآفاق ما بعد النزاع. وقد افتتحت السيدة أوانا تويو وزيرة الخارجية الرومانية الجلسة بكلمة أعربت فيها عن شكرها لوزير الخارجية على تلبية الدعوة للمشاركة كضيف خاص في الجلسة الحوارية، معربة عن تطلع رومانيا إلى علاقات ثنائية أكثر قوة وتنسيق أوثق في المحافل المتعددة الأطراف. وأكدت الوزيرة الرومانية أهمية الحاجة إلى عمل جماعي لحماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري والإقليمي والدولي، مشيدة بالدور الذي تطلع به مملكة البحرين إقليميا ودوليا ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن. من جانبها أشاد سعادة وزير الخارجية بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، والتي مضى عليها 35 عاما منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تنطوي على إمكانات واسعة لتعزيزها. وفي كلمته خلال الجلسة قال وزير الخارجية إن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون تعرضت لاعتداءات إيرانية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أصابت المدن المكتظة بالسكان والبنية التحتية والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية دون أن تكون طرفا في الحرب. وأضاف أن اقتصاد دول الخليج تضرر بسبب قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، وأن السفن التجارية في خليج عمان تحول من مساراتها وتفتش وتعطل في بعض الحالات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التأمين وتعطل تجارة دول المنطقة مع أوروبا ودول العالم. وأكد وزير الخارجية على ضرورة معالجة كافة الملفات الإيرانية مجتمعة بما فيها الملف النووي والصواريخ الباليستية ودعم الجماعات المسلحة، مشددا على أن أي عملية دبلوماسية مستقبلية تمس أمن الخليج يجب أن تكون دول الخليج نفسها في صميمها. وحذر وزير الخارجية من أن الهجمات على سفن الشحن والناقلات تؤدي مباشرة إلى رفع أسعار التأمين وتغيير

0: مسارات الشحن والإضرار بالتجارة الدولية، مؤكدا أن الدفاع عن حرية الملاحة ينبغي أن يقلق كل دولة تعيش على التصدير البحري، سواء كان بحرها في الجنوب أو في الشمال. وقال إن ذلك يتطلب تعاونا دوليا يشمل الإنذار المبكر وتبادل المعلومات وحماية البنية التحتية والتخطيط للطوارئ والتنسيق الفعال متعدد الأطراف. وأشار وزير الخارجية إلى الأوضاع الراهنة في قطاع غزة الذي شهد طوال عامين حربا مدمرة، مشيرا إلى أن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي أوقفت الحرب وتشكل على ضوئها مجلس السلام والذي تشارك مملكة البحرين فيه كعضو مؤسس، مضيفا أن المملكة تريد نجاح عملية إعادة الإعمار في غزة وأن يكون نزع السلاح حقيقيا ولا رجعة فيه، مشددا على أن إعادة الإعمار من دون أفق سياسي ليست سلاما دائما. وأضاف أن مملكة البحرين ستواصل بما في ذلك من خلال عضويتها في مجلس الأمن من أجل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. وأوضح وزير الخارجية أن مملكة البحرين تطلع حاليا بمسؤوليات إقليمية ودولية مهمة، إذ تشغل المقعد العربي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى نهاية عام 2027، وتتولى رئاسة كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، وأن المملكة عازمة على الاطلاع بهذه المسؤوليات بفعالية وعلى النحو المنشود. هذا ووقعت وزارة الخارجية ووزارة الخارجية الرومانية على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين. ووقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بينما وقعها عن وزارة الخارجية الرومانية السيدة أوانا تويو وزيرة الخارجية في جمهورية رومانيا الصديقة، وذلك عبر الاتصال المرئي. وتنص مذكرة التفاهم على إجراء مشاورات منتظمة بين وزارتي الخارجية لتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية وتنسيق مواقفهما إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار المؤسسات والمحافل الدولية. وقد أعرب الجانبان عن الاعتزاز بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية رومانيا، وتطلعهما لتوسيع آفاق التعاون المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه خير وصالح البلدين. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب إضافة ترخيص بيئي. وفي هذا السياق أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني المجلس الأعلى للبيئة حلولا رقمية مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وتحسين تجربة المستفيدين من المواطنين والمستثمرين ورفع كفاءة الإنجاز، مضيفة أن إطلاق التحديث على الخدمة يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خدماته بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات ويعزز فعالية منظومة العمل، مشيرة إلى أن هذا التحديث يأتي ضمن خطة أوسع تشمل تطوير 50 خدمة إلكترونية أخرى خلال الفترة القادمة. في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. أهلا ومرحبا بك دكتور. في البداية، ما الدوافع الرئيسية لتطوير خدمة تجديد تسجيل المنتجات الصحية، وما أبرز التحسينات التي تضمنتها الخدمة المطورة؟
1: شكرا على الاستضافة. تطوير الخدمة جاء ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث الخدمات الحكومية وإعادة هندستها بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي. وقد ركز التطوير على تبسيط الإجراءات، تقليل المتطلبات اللازمة لإنجاز الخدمة بما يسهم في تسريع عملية التجديد ورفع كفاءة الأداء وتعزيز رضا المستفيدين من الوكلاء والشركات العاملة في قطاع المنتجات الصحية. شهدت الخدمة عدداً من التحسينات النوعية، أبرزها تقليص عدد خطوات الخدمة من 4 خطوات إلى 3

0: خطوات فقط: تقليل عدد المستندات المطلوبة بنسبة 75% من 12 مستند إلى 4 مستندات، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني الكامل للخدمة بنسبة 100%، وهذا يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها وإنجازها إلكترونياً بكل سهولة ومرونة.
1: طيب دكتور، كيف انعكس تطوير الخدمة على سرعة إنجاز الطلبات وكفاءة الإجراءات وتعزيز جودة العمل الرقابي على المنتجات الصحية أيضاً؟
0: أسهمت التحسينات في تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمة من 15 يوم عمل إلى 10 أيام عمل، وذلك من خلال أتمتة الإجراءات وتحسين تدفق العمليات بين الوحدات المعنية، كما تم تبسيط رحلة المتعامل وتقليل الإجراءات غير الضرورية، الأمر الذي يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستوى الكفاءة التشغيلية. رغم تبسيط الإجراءات وتسريعها، فقد حرصت الهيئة على المحافظة على أعلى مستويات الرقابة والجودة من خلال تطوير آليات المراجعة والتحقق إلكترونيا، بما يضمن سلامة وجودة عمليات التجديد للمنتجات الصحية المسجلة، كما يدعم النظام المطور مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة، ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل الرقابي.
1: كيف يعني ينسجم تطوير هذا التطوير مع رؤية الهيئة للتحول الرقمي وتطوير القطاع الصحي؟
0: يعكس هذا المشروع التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية، بما يدعم أهداف التحول الرقمي الحكومي ويعزز تنافسية بيئة الأعمال في القطاع الصحي، كما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتوفير خدمات حكومية مبتكرة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير التنظيمية العالمية.
1: بالتأكيد الدكتور أحمد محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لك. استقبلت المدارس الحكومية اليوم الهيئات التعليمية والإدارية إذانا ببدء العام الدراسي الجديد، فيما تنطلق الدراسة لجميع المراحل التعليمية والتعليم المستمر في 3 سبتمبر الجاري. هذا وعممت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس التعليمات اللازمة للهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة بشأن ما يتعلق بالعام الدراسي 2026-2027 بهدف تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بكافة مخرجاتها.
2: استعدادا للعام الدراسي 2026-2027، عممت وزارة التربية والتعليم على المدارس التعليمات اللازمة للهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة، ويتضمن التعميم أبرز استعدادات استقبال الطلاب والتركيز على وضع خطة لتنظيم انصرافهم خلال فترة الظهيرة. كما تضمن التعميم تنظيم برامج استقبال الطلبة طوال الأسبوع الأول من عودتهم إلى مقاعد الدراسة، والوقوف على أهم التفاصيل اللازمة لتعريف الطلبة بها تحقيقاً لانسيابية اليوم الدراسي وجودته، بالإضافة إلى تنظيم برامج تهيئة لطلبة الصف الأول الابتدائي وأولياء أمورهم، مع ضرورة تزويد إدارة العمليات التعليمية المعنية بنسخة عن خطة تنفيذ هذه البرامج. ودعت التربية والتعليم في التعميم إلى تحديث بيانات الطلبة في برنامج الإدارة المدرسية، والتأكد من تسكين جميع الطلبة وتوزيعهم على الصفوف الدراسية، وتزويدهم بالجدول الدراسي، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل فاعلة مع أولياء الأمور. وتزامناً مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، تضمن التعميم تفعيل الطابور الصباحي في الصالة الرياضية أو داخل الفصول الدراسية، مع التأكيد على الراغبين في الاستفادة من خدمة المواصلات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص بحسب فترات التسجيل المحددة. كما شمل التعميم أوقات الحضور والانصراف لكافة المراحل الدراسية، حيث يعتمد حضور وانصراف الطلبة بحسب المرحلة التعليمية. ويأتي هذا التعميم بهدف تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بكافة مخرجاتها لمواكبة متطلبات التنمية.
1: تمثل المناطق الصناعية ركيزة مهمة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في مملكة البحرين، حيث بلغ إجمالي المساحات الصناعية المخصصة نحو 28 مليون و260 ألف متر مربع خلال الربع الأول من عام 2026.
3: تشكل المناطق الصناعية أحد الركائز الداعمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية في مملكة البحرين، إذ تكشف أحدث البيانات الرسمية أن إجمالي المساحات المخصصة لها

0: بلغ نحو 28 مليون و260 ألف متر مربع خلال الربع الأول من عام 2026. وتستحوذ المحافظة الجنوبية على النصيب الأكبر من هذه المساحات بنسبة 57.5%، مع تركز عدد من المشاريع الصناعية الكبرى والأنشطة المرتبطة بالطاقة والصناعات التحويلية، فيما تتوزع المساحات الأخرى بين العاصمة والمحرق والمحافظة الشمالية. ويعكس توزيع المناطق الصناعية طبيعة الأنشطة والمزايا التي تتمتع بها كل محافظة، لا سيما قرب بعضها من الموانئ والمطار وشبكات النقل، بما يعزز تكامل القطاع الصناعي مع الخدمات اللوجستية. ولا تقتصر أهمية هذه المساحات على امتدادها الجغرافي، بل ترتبط بقدرتها على استيعاب المشاريع والاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة متكاملة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة. كما يسهم تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بها في دعم حركة المنتجات الوطنية ووصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الصناعية. خارطة صناعية تمثل مساحاتها وموقعها وبنيتها التحتية رصيداً اقتصادياً لدعم الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في مملكة البحرين.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث أكد البيان المشترك للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك على مواصلة دعم جهود خفض التصعيد وضبط النفس وتشجيع الحلول السلمية للأزمات. وجددت المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية عزمها على العمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار المستدام ومواصلة تطوير التعاون في إطار اتفاق مكة، بما يعزز التضامن ومصداقية الدفاع الجماعي. واتفقت الدول الثلاث على اتخاذ خطوات إضافية لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون، بما يعزز مسارات تحقيق سلام عادل وشامل ودائم. أكد الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن برنامج ملم يجسد نموذجاً عملياً للعمل الخليجي المشترك في مجال التوعية الاستثمارية وإيصال رسالة الثقافة المالية والاستثمارية إلى مختلف شرائح المجتمع. جاء ذلك خلال الحفل السنوي الرابع لجائزة المستثمر الذكي الخليجي والذي يقيم في مدينة الرياض. وأشار البديوي أن تعزيز الثقافة المالية والوعي الاستثماري يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات خليجية أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المالية السليمة، لافتا إلى أن القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بلغت نحو 4 تريليونات دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين جراء العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع. وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما فيها المستشفيات وعدم استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وشركائها يواصلون الاستعداد لموسم الأمطار في قطاع غزة. حذر مكتب الأمم المتحدة للتنسيق والشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف في السودان يهدد حياة المدنيين ويتسبب في نزوح الآلاف في عدد من الولايات. وأفادت السلطات السودانية في ولاية النيل الأزرق بنزوح نحو 22 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي، فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 450 شخصا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في شمال كردفان. في تونس، تواصل فرق الحماية المدنية والغابات عمليات السيطرة على حريق جبل برقو بولاية سليانة وسط جهود مكثفة لاحتواء الحرائق والحد من امتدادها إلى المناطق المجاورة. ومع اقتراب النيران من عدد من التجمعات السكنية، أجلت السلطات نحو 100 عائلة من جبل قيطون إلى جانب إجلاء عدد من العائلات في ولاية سليانة ضمن إجراءات احترازية لحماية السكان دون تسجيل خسائر بشرية. إلى تطورات الأوضاع في النيبال، حيث أعلنت الأمم المتحدة والحكومة النيبالية نشر أكثر من 20,000 فرد للمشاركة

0: في عمليات البحث والإنقاذ. وفي إطار الاستجابة الإنسانية، أرسل برنامج الأغذية العالمي نحو 80 طنا من المواد الغذائية، ونقلت منظمة اليونيسيف أغذية علاجية لنحو 500 طفل يعانون سوء التغذية الحاد. وتقدر الأمم المتحدة احتياج نحو 65 ألف شخص في دعم عاجل في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة، فيما يحتاج أكثر من 22 ألف طفل إلى خدمات الحماية. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول منظمة شانغهاي للتعاون إلى مواصلة الجهود المنسقة في قطاع الطاقة، مؤكدا أهمية اتباع سياسة متوازنة في هذا المجال. وأشار بوتين خلال اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون المنعقد في العاصمة القرغيزية إلى أن التعاون بين أعضاء المنظمة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية يساعد على ضمان التنمية المخططة والمستدامة لكل دولة، ويسهم في خلق مناخ من السلام والاستقرار والثقة والتعاون في القارة الأوراسية. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة

مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة أصالة. أوقات سعيدة نرجوها لكم. البحرين حضارة وتاريخ.
1: أثبتت التنقيبات الأثرية أن البحرين هي دلم المشار إليها في النصوص المسمارية القديمة بمراحلها التاريخية المتعاقبة، بل هي مركزها النابض بالنشاط والحيوية، ففيها المستوطنات من مدن وقرى تعج بحياة القصور والدور والأسواق والعيون الطبيعية والقنوات، وفيها المعابد المقدسة، وفيها مئات الآلاف من المدافن على مختلف الأشكال والأحجام، وتدل الأواني الفخارية والحجرية والأختام الدائرية والمقتنيات الأثرية الأخرى على تطور نمط الحياة وتقدم الصناعة والتجارة واتساعها، حتى لعب الدلم دور الوسيط التجاري بين حضارات وادي الرافدين ووادي السند وأنحاء الجزيرة العربية الأخرى.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نستعرض معاكم من خلال هذا البرنامج كثير من المفردات والألفاظ والتعابير الشعبية، ونلقي عليها الضوء، ونقف عندما يتطلب الأمر الوقوف لنشرح مفردة أو نتحدث عن مصطلح. والآن إلى الصفحة الأولى. تحت عنوان تعابير جارية على الألسنة، اخترنا لكم تعبير يقول يده يابسة.

عادة يوصف البخيل بكنايات كثيرة. أول كناية نقول عنه برص، والبرص في حرف الباء سبق أن تحدثنا عنه، الأرض القاحلة التي لا تنبت أي زرع، فكأن العامة شبهت هذا الرجل بالشخص القاحل اللي ما يتندى أبدا. الآن أيضا من الصفات التي تطلق على البخيل يقولون شوية يده يابسة، هي العرب تقول يده مغلولة. لاحظوا العامة قالت يده يابسة، والعرب تقول يده مغلولة، وفي الذكر الحكيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، صدق الله العظيم. اليد هي التي تعطي، لذلك عدوها رمز للكرم.

سواء كان في اللغة الأم أو في اللهجة الشعبية. فاليد هي الرمز، فيده يابسة تعني أن هذا الرجل بخيل. وإلى صفحة أخرى. تحت عنوان من العام الفصيح عندنا عدد من المفردات ذات المدلول العامي والاعتقاد السائد بأنها عامية، ولكن اكتشفنا أنها مفردات فصيحة. من ذلك مفردة يشف. يشف تعني يأخذ جانب من الجوانب في قضية تتطلب تحكيم. على سبيل المثال يقال للحكم المنحاز إلى فريق دون الآخر في لعبة رياضية نقول حكم شفاف، أي انحاز إلى الفريق الخصم أما عاد ما أعطينا فلوس أو لسبب من الأسباب. يشف عربية فصيحة بنفس المعنى، يقولون أشف فلان ولده على بعض، بمعنى فضله. العرب تقول أشف، احنا نقول شف نحذف الألف. وطبعا من معاني الشفاف يعني من معانيه ما رق من ثياب أو ستارة أو غيره. يقال زجاج شفاف وثوب شفاف، أي ما يستر ما وراءه. وأخذوا منها الشف. الشف تعني رقة الحال، يعني العرب تقول شفن الحب والوجد، والعامة تقول أيضا ما همني غيرك، لو جه ولو صار أنت الذي للشف عندي ذخيرة. أنت عندما أصاب برقة الحال تكون ذخيرتي، أو أنت الذي أريدك أن تنحاز إلي عندما يتطلب الأمر مني مثل هذه الأمور. نصفح صفحة جديدة ونجد تحت عنوان مفردات منتقى من اللهجة، نجد في حرف الحاء مفردة حزاء. يقولون الأم تحازي ولدها، أي تروي له الحكاية والقصص الجميلة حتى ينام، والقصة المروية يسمونها حزاء أو حزاية، والجمع حزاوي. هل سمعتوا حزاوي الدار؟ في هذا المعنى يدور السياق. والحزاية أيضا تعني اللغز في اللهجة المحلية. وتشوفوا شلون بشرح الآن كيف الشعب البحريني نحت من الفصحى هذه المفردة. في اللغة العربية يقال حاز يحازي، أي يتكهن، والفعل الحازي، وصيغة المبالغة منها الحزاء الذي يحرز الأشياء ويقدرها بالظن والتخمين. اللغز في حد ذاته، لما أقول لك لغز يعني طير طار في الأبحار لا لريش ولا منقار، شنو تقعد تفكر وتخمن وتضرب أخماس في أسداس، شنو ذي ما لريش ولا منقار وطار وإلى آخره، وتتكهن. بعدين تقول الشيء الفلاني، يقول لك لا، تريد تتكهن مرة ثانية الشيء الفلاني، يقول لك لا. هني تسمية اللغز بالحزاية ذات أصل فصيح. الآن اللغز يسمى لغز في الفصحى، ما يسمون حزاية. ليس من حزاية لأن يتطلب أو تتطلب الإجابة عليه تكهن، ويحتاج حله إلى ظن وتمعن وتكهن والنظر فيه بالتقدير والتخمين.

يجب أن تحرز الأشياء. ففي الحالة ذي أنت حذاء، من حاز يحازي، وهي حذاء، هي لغز. فعزيزي المستمع، الحذاء هي اللغز في كلا الحالات. الحذاء هي اللغز في العربية الفصحى، وما هي إلا نحت من اللغة الأم، اللغة العظيمة. وعندنا أيضا في حرف الحاء مفردة حمس. حمس فهو حمسان، وهم حمسانين، أي بدت عليهم علامات الزعل والاحتجاج وعدم الرضا. وحمس تعني قلق، والحمسة ما تحمسه من لحم وبصل وخلافه، أي شيء تحمسه تقليه يعني في قاعة الطابة يسمونها حمسة. الواقع فقهاء اللغة قالوا الحميسة، سموها الحميسة، ما تحمسه ما تقليه من بصل وخلافه. وأضافوا إنها من النوادر، يعني لغة عربية غير مستعملة. إذن اللهجة البحرينية احتفظت ببعض المفردات القديمة التي كانت موجودة مستعملة عند العرب، واختفت من زمان، ولكن ظلت متداولة في اللهجة إلى اليوم. وإحنا جينا الآن من خلال هذا البرنامج وبيناها لكم، ومن ضمنها مفردة حمسة وحميسة ويحمس بمعنى يقلي، كانت تستخدم عند العرب بنفس التسمية، ولكن الآن يعني ما أعتقد أنها تستخدم في الفصحى وبقيت في اللهجة. ولكن إذا سمعت أو سمعت من يتحدث بأنها فصيحة، فثق عزيزي المستمع أنها فصيحة.

0: وأيضا الحمسة هي سلحفاة البحر تجمع على حمس، والعرب يسمونها أيضا الغيلم أو الحمسة بنفس التسمية العربية. وعندنا حمشة أي يعني الخبز المحموش في اللهجة، التي أحرقت النار وجهه ففقد ليونته وأصبح شبه جاف. بعض الناس يحبون الخبز بالطريقة ذي ويأمرون الخباز يقول لك عطني محمش حمش لنا يقول شوي. وفي الفصحى احتمش الشحم أذابه بالنار حتى كاد أن يحرقه. إذا حتى مفردة الخبز المحموش أو محمش أكثر فصاحة من محمص المستخدمة في الوقت الحاضر، هي محمش هي الفصيحة. وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، ولنا عودة في مثل هذا الوقت كل يوم إن شاء الله. نتمنى نشوفكم، ومع السلامة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج أحمد صالح.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ونبدأ معكم أخبارنا من الإنجازات البحرينية. فقد أحرز لاعب المنتخب الوطني للجودو سعيد صدر المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن تحت 100 كيلوغرام، وذلك ضمن منافسات بطولة لوزان جراند سلام للجودو والتي استضافتها العاصمة الأولمبية لوزان بسويسرا بمشاركة نخبة من أبرز أبطال اللعبة على مستوى العالم.

وفي إنجازات التنس حققت لاعبة الاتحاد البحريني للتنس غزل عيسى المركز الأول في منافسات فئة تحت 10 سنوات أورنج بول ضمن بطولة فردية التنس الأرضية التي نظمتها أكاديمية استراتيجي بندية الخبر في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس. وسجل لاعبو الاتحاد البحريني للتنس حضورا مميزا حيث أحرز اللاعب ناصر الصائغ المركز الثالث في محل اللاعب سالم الدوسري في المركز الرابع ليحجز لاعبو الاتحاد 3 مراكز ضمن الأربعة الأولى في منافسات الفئات.

أقام نادي توبلي الرياضي بطولة مفتوحة لكرة الطاولة تحت رعاية سعادة الشيخ حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة على مدار يومين بمشاركة 156 لاعبا ولاعبة، حيث قامت مع السيد عباس توبلاني رئيس نادي توبلي الرياضي بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى. أشاد سعادة السيد خليفة بن عبد القعود رئيس اللجنة البحرينية للرياضات للموروث الشعبي بإطلاق مهرجان الفريج الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب في مركز تمكين شباب السهلة الشمالية بالتعاون مع اللجنة، مؤكدا أن المهرجان يقدم نموذجا متميزا للبرامج المجتمعية التي تستحضر الموروث البحريني الأصيل وتقدمه للأجيال الجديدة بأسلوب شبابي معاصر وجاذب.

وفي الحديث عن المشاركات الخارجية ومشاركة نادي النصر للناشئين للكرة الطائرة في بطولة العين الدولية، يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا الاتصال رئيس الوفد الأستاذ محمد خليفة.

0: فحياك الله معنا ابو خليفه.
1: يا هلا يا هلا اخوي خالد، العافيه مسيك عليك، مسيك الله بالنور والسعاده.
0: الله يسلمك
1: القائمين على البرنامج.
0: الله يعافيك ابو خليفه. في البدايه كلمنا عن هذه المشاركه وكيف جاءت.
1: طبعا نشكر طبعا الجهود اللي قاموا في دولة الإمارات العربية المتحدة،
0: نعم،
1: قيادة شيوخها. جاءتنا الدعوة من نادي العين. طبعا نادي العين نادي معروف في تنظيم البطولات، وتمت الموافقة السريعة والحمد لله توفقنا احنا نوصل إلى أرض الإمارات المتحدة والعربية المتحدة ونشارك ويا الجماعة. هذه صارت على مثل ما يقولون بسرعة لأن الظروف شوي والأجواء،
0: نعم.
1: إن شاء الله نتوفق في هذه البطولة
0: إن شاء الله. طيب كيف وضع نادي النصر الآن في البطولة؟ أنا اللي عرفت أنه فزتوا مباراتين، هل هناك كانت مباراة أخرى؟
1: اليوم فزنا في المباراة الثالثة
0: ما شاء الله، ألف مبروك.
1: وإن شاء الله يوم بكرة راحة، الخميس بتكون مع العين والجمعة مع القادسية، وإن شاء الله فالنا الفوز والبطولة إن شاء الله
0: تستاهلون
1: إن شاء الله.
0: طيب أبو خليفة، تكلمنا عن هذه يعني الفئة من الناشئة والاهتمام فيها، شلون أنت شايفها؟
1: والله هذه البطولة للأمانة هي كانت من زمان مفروض تكون عند دول مجلس التعاون، لأن هذه الفئة هي الفئة مثل ما يقولون المظلومة
0: صح
1: في الصورة. فتجمع هذا الشباب والناشئ إلى هذه الفئة إحنا يفرج صدورنا لما نشوف دول أهل مجلس التعاون على بوفيه على قاعدين يأخذون يعطون، هذه عندنا الفوز ما في كل ما في
0: صح،
1: لكن الأعداد حق المستقبل فعلا هذه البطولات هي اللي تعد الفرق للمستقبل في الكرة.
0: يعني خاصة أن أشوف ما شاء الله المشاركات الخارجية البحرينية في هاي الفئة متميزة، شفنا أيضا دار كليب يفوز في بطولة كلبة، أنتم ما شاء الله الحين تقدمون أداء مميز. شلون تشوف أن هاي الشيء ممكن ينعكس حتى على الدوري أو بطولة الكاس لهاي الفئات؟
1: طبعا هذا دافع قوي أنه يمول المنتخب، ومعروفة البحرين يعني بكوادرها المحلية عناصرها المحلية، وهذا دافع يعطينا أن احنا نمول المنتخبات. بالعكس دار كليب والنصر يعني الطاقم كامل بحريني
0: اكيد، نعم.
1: هذا طبعا هذا فخر لنا يعني احنا كبحرينيين.
0: جميل،
1: وان شاء الله نضل على هذه السياسه من في الكوره
0: ان شاء الله،
1: دائما البحريني هو الاول.
0: نعم
1: والاولى اليه
0: اكيد. طيب ابو خليفه، نستغل ايضا تواجدك ناخذ اخر اخبار نادي النصر في الوقت الحالي.
1: والله احنا كاداره جديده داخلين ان شاء الله، وقاعدين نشتغل على الفئات العمريه السنيه هذه، وان شاء الله يعني يبقى لنا كم سنه ان شاء الله نبدأ نرجع النصر على ما كان
0: ان شاء الله،
1: والترتيبات ان شاء الله تسعد الجميع ان شاء الله
0: باذن الله اكيد بإذن يعني الله. عوده النصر عوده للطائره البحرينيه، خاصه ان من اعمده يعني الطائره في البحرين.
1: اكيد طبعا ان شاء الله، طبعا الكل يشتغل لكل كل مشاهد نصيب
0: ان شاء الله
1: احنا نكون نصيب لنا في السنين القادمه.
0: تستاهلون كل خير وبالتوفيق في هاي البطوله وفي قادم البطولات ان شاء الله. شكرا.
1: الله يسلمك، مشكور على اتصالك واهتمامكم الى الانديه البحرينيه.
0: تستاهلون كل خير
1: الخارج، وان شاء الله نرفع راس البلد وللقياده. هذه الفوز نقدمه هديه للقياده ان شاء الله
0: باذن الله. كل التوفيق لكم. شكرا
1: اخوي خالد.
0: الله يسلمك.

أكد رئيس لجنة الإعلام بجمعية الصحفيين البحرينية عيسى شريد أن القرار رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بشأن إصدار لائحة تنظيم المهن الرياضية يعد خطوة مفصلية وناقلة نوعية في مسار الحوكمة وتطوير القطاعين الرياضي والإعلامي في مملكة البحرين. وأوضح شريد أن هذا القرار يعكس الرؤية الثاقبة والحريصة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في تنظيم الميدان الرياضي بجميع قطاعاته وتوفير بيئة عمل احترافية تقوم على أطر تنظيمية ودقيقة، مشيدا بشكل خاص بإدراج المهن الإعلامية والإنتاج الرياضي ضمن التخصصات الخاضعة للترخيص والالتزامات المهنية.

تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد البحرين للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عقدة اللجنة التنفيذية بالاتحاد البحرين للسيارات اجتماعا لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمشاركة الاتحاد في تنظيم جائزة طيران الخليج الكبرى لسباق الفورمولا 1 المقرر إقامتها على مضمار حلب السيبانغ الدولية في ماليزيا خلال الفترة من 2 ولغاية 4 من أكتوبر المقبل.

في الأخبار العربية والعالمية، أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس قادما من أرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2029 بعدما أخفق في ضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد. وجه السير ديفيد بيكام الأسطورة السابق للمنتخب الإنجليزي رسالة مؤثرة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إعلان نجم منتخب الأرجنتين اعتزاله اللاعب الدولي، مؤكدا أن إرثه سيظل خالدا بعد مسيرة استثنائية مع منتخب بلاده. وأسدل ميسي الستار على مسيرته الدولية بعدما خاض 207 مباريات مع الأرجنتين وسجل 125 هدفا وقاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر قبل أن يخوض مباراته الدولية الأخيرة في نهائي كأس العالم هذا الصيف عندما خسرت الأرجنتين أمام إسبانيا. في أخبار الانتقالات، أعلن نادي الاتحاد السعودي عن انتقال لاعبه الفرنسي موسى ديابي إلى صفوف باير ليفركوزن الألماني. وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وافقت إدارة النادي على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب ديابي إلى نادي باير ليفركوزن، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة بين الطرفين.

سجل المصري حمزة عبد الكريم مشاركته الرسمية الأولى مع ناديه برشلونة الإسباني خلال مواجهة رايو فاليكانو في بطولة الدوري الإسباني، وشارك حمزة بديلا في الدقيقة 86 خلال المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين. وكان برشلونة قد فعل في يونيو الماضي خيار شراء عبد الكريم من الأهلي المصري بصورة نهائية، وقع اللاعب عقدا يمتد حتى 2029 بعدما سجل 6 أهداف خلال 11 مباراة مع فرق الشباب بالنادي عقب انتقاله إلى إسبانيا. حقق أرسنال حامل لقب فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على أستون فيلا بهدف مقابل لا شيء بهدف سجله ساكا في الشوط الثاني. واحتلت فرق برينفورد ونيوكاسل وإيفرتون وليدز يونايتد المراكز من الخامس إلى الثامن برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل لكل منهما. واحتل برايتون ومانشستر يونايتد وسندرلاند وإبسويتش تاون المراكز من التاسع ولغاية الثاني عشر برصيد فوز وخسارة. يجري يوفنتوس محادثات مع نيوكاسل يونايتد بشأن صفقة محتملة لضم المهاجم فولتيمادي على سبيل الإعارة. ولم يشارك المهاجم البالغ من العمر 24 عاما في تعادل نيوكاسل بهدفين لكل منهما مع ليفربول في افتتاح الموسم، إذ فضل المدير الفني ماتياس بايسلي الاعتماد على إيوان ويزا وويليام أوزولا في مركز المهاجم. وبعد ذلك شارك فولتيمادي بديلا لمدة 20 دقيقة في انتصار نيوكاسل على توتنهام هوتسبير بفارق هدفين. أكد الإيطالي سيميوني إنزاغي مدرب فريق الهلال أن إمكانية مشاركة الإنجليزي واتكنز وحسان تنبكتي في مواجهة الأهلي ستتحدد بعد ميران اليوم. وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: اللاعبان تمرنا مع الفريق وعلى حسب جاهزيتهما في ميران اليوم سنقرر أمر مشاركتهما. أعلن نادي الهلال رسميا إنهاء علاقته التعاقدية مع النجم الفرنسي كريم بنزيما بالتراضي بين الطرفين لتنتهي تجربة المهاجم الفرنسي مع الفريق الأزرق بعد 7 أشهر فقط من انضمامه إلى النادي بعقد يمتد لعام ونصف العام. وكانت الشرق الأوسط قد كشفت نقلا عن مصادر مطلعة عن توصل الهلال وبنزيما إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي. في أخبار الملاكمة، تسجل المقاتلة السعودية الواعدة فاطمة العماري ظهورها الأول على مسرح رابطة المقاتلين المحترفين عندما تواجه الجزائرية آيا لوناس في نزال الهواة ضمن وزن الديك، وذلك في 2 أكتوبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض على هامش منافسات نصف نهائي بطولة دوري المقاتلين.

يستعد أولي واتكنز اللي خوض أول اختبار كبير بقميص الهلال عندما يواجه الأهلي ومهاجمه الإنجليزي إيفان توني في الرياض في واحدة من أبرز مواجهات بداية الموسم في الدوري السعودي. وكان المهاجمان قد تشارك عرض الملعب لمدة 33 دقيقة مع منتخب إنجلترا قبل أسابيع خلال الفوز على فرنسا بستة أهداف مقابل أربعة في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم. في الخبر الأخير، يخضع البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح أرسنال للفحوص الطبية تمهيدا لإتمام انتقاله إلى الهلال بحسب الغارديان البريطانية، بعدما توصل الناديان إلى اتفاق بشأن الصفقة على أن تستكمل إجراءات التوقيع تمهيدا للإعلان الرسمي.

بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وهذه تحيات الإخراج تقبلوها من المخرج أحمد صالح. نستودعكم الله في أمان الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج شخصيات صنعت الأثير، والذي من خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي العريق. ويشرفنا حقيقة في هذه الحلقة أن نلتقي بقامة إذاعية إعلامية رائدة استمعنا إلى صوتها منذ سنوات طويلة في تقديم نشرات الأخبار وتقديم البرامج، مختلف البرامج حقيقة، والتي ترك من خلالها ضيف هذه الحلقة بصمته في مكتبة وأرشيف الإذاعة. باسمكم جميعا أرحب بالإعلامي القدير الأستاذ إبراهيم عبد الكريم. أستاذ إبراهيم، حياك الله ويانا في هذا اللقاء، سعداء بتواجدك معنا، يا مرحبا.
7: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا بلقائي معاكم، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم وعلى المستمعين أيضا.
2: حياك الله أستاذ إبراهيم، وإحنا يعني نشكرك على قبولك هذه الاستضافة، وأنك استضفتنا حقيقة في منزلك العامر. نرجو حقيقة أن احنا نتجاذب من خلال هذا اللقاء أطراف الحديث اللي راح يرجعنا إن شاء الله ذكريات إلى أيام جميلة عشتوها في

رحاب وزارة الإعلام وتحديدا في إذاعة البحرين، وعشناها معكم إحنا كجمهور حقيقة محب لصوتكم ولأدائكم. الله يحفظك. إحنا يعني عادة مع ضيوفنا أستاذ إبراهيم عادة نبتدي معاهم من البدايات، كونها أحيانا يعني البدايات اللي تكون يعني منذ الصغر تشكل ملامح الشخصية الإعلامية، وهي يعني خلينا نقول اللي تمهد حق الإعلامي إنه هو يعني يصل إلى ما وصل إليه. فشلون كانت البداية مع الأستاذ إبراهيم عبد الكريم، سواء كانت في يعني مرحلة الدراسة المبكرة أو حتى الدراسة في

0: لكم على هذا اللقاء، وتذكر أني كنت الله يسلمك يدرسني الأستاذ عبد اللطيف جناحي في مدرسة الحدة الشمالية في الابتدائي.
1: نعم.
0: وفي ذاك الوقت كان هو اللي اختارني ألقي كلمات الصباح. من ذاك الوقت الحمد لله كل ما أشوف أستاذ عبد اللطيف أقول له شكرا، لأنك أنت أعطيتني الفرصة أني أتحول إلى مذيع من 1973 من أول ما ياول RTV في البحرين. وبعدين طبعا يشرفني أني كنت أول مرافق إعلامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في زيارته الرسمية اللي كانت لإيران بدعوة من همايون ابن الشاه في ذاك الوقت.
1: نعم.
0: وطبعا كانت زيارة رسمية وأيضا زيارة أخرى نشاط رياضي. والحمد لله طبعا أنا جدا سعيد جدا بأن رافقت جلالة الملك، وكنت أتشرفت أني أشوفه هناك. وكان سفيرنا في ذاك الوقت الأستاذ عبد العزيز بوعلي، وهو اللي درسني أيضا في مدرسة الحد الشمالية.
1: إذن مرحلة الدراسة يعني كان لها تأثير كبير على يعني خلينا نقول المناحل الإعلامية أبو محمد.
0: جدا جدا، وأنا محجب صراحة فيك بلغتك العربية السليمة ما شاء الله عليك، يعني قواعد في كل كلمة تجيبها مضبوطة، الكسر واللمس أمزة والضمة ضمة.
1: هذا أعتز فيها والله، انت علم منكم استاذ وشاهد أعتز فيها حقيقة. وأنا لحين أتذكر حقيقة يعني لما كنت أتابع نشرات الأخبار، برغم من أنا يعني كنت صغير يمكن ما أفقه وايد يعني في الأخبار اللي كانت يعني تذاع وتبث، لكن كان يشدني يعني للأمانة أدائك للنشرة ويعني إتقانك لي يعني حقيقة مخارج الحروف اللي يعني كانت تطلع بسلاسة ومرونة يعني فيها يعني لذة بالنسبة للمستمع حقيقة. أستاذ إبراهيم، بعد مرحلة الدراسة ذكرت بأن هناك يعني شركة RTV، ويعني كانت هي فترة ما قبل تلفزيون البحرين.
0: نعم.
1: وأذكر بأني قرأت مقالة للأستاذ القدير خليل الذوادي، نوجه له تحية، وذكر بأن يعني هو راح معك وقدم في RTV بعد مشورة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
0: نعم، كان ذاك الوقت مراقب عام وزارة الإعلام الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة. الشيخ عيسى قال لي لا تروح عندي لك دورة في الأهرام في جمهورية مصر العربية. قلت له لا، أنا خلاص يعني توكلت على الله وخلصت الأمور وياهم. وقلت حق خليل الذوادي، الأستاذ خليل الذوادي حياك ويانا جرب. وترك أيضا وزارة الإعلام واشتغلنا مع بعض.
1: نعم. وكان مكانهم في المجمع الوزارة حاليا صحيح؟
0: نعم، كان يعني عبارة عن مبنى صغير جدا جدا، كلش صغير.
1: لو نرجع إلى مرحلة الدراسة اللي شكلت ملامح النهج الإعلامي للأستاذ إبراهيم عبد الكريم، حرصك أستاذ على مخارج الحروف وعلى إتقان اللغة العربية منذ الصغر، إلى من يرجع الفضل في هذا الموضوع؟
0: والله قلت لك أنا يرجع الفضل كله إلى الأستاذ عبد اللطيف جناحي اللي كان أستاذ يعني بمعنى الكلمة ومخارج الحروف واللغة العربية درسنا. يعني هذه استفدت مني جدا جدا جدا، استفدت مني. الله يطول في عمره إن شاء الله.
1: آمين. انضمامك إلى RTV هل كان قبل ولا بعد انضمامك لإذاعة البحرين؟
0: انضمامي إلى RTV 1973 أول ما فتح طبعا، وبعدين أخذت بعد ما فلست الشركة أخذت وزارة الإعلام، وكان الأستاذ طارق عبد الرحمن المؤيد الله يرحمه ذاك الوقت هو اللي بنى هالإمبراطورية الآن الكبيرة، يعود الفضل له.
1: نعم. إذن بعد ما تسلمت وزارة الإعلام التلفزيون انتقلت معها أيضا إلى تلفزيون البحرين.
0: نعم، انتقلت إلى تلفزيون البحرين إذاعة والتلفزيون. طبعا كنت أعمل أيضا في وزارة النفط والصناعة، لكن في وزارة الإعلام كنت أعمل مؤقت بارت تايم.
1: نعم. دخولك إلى إذاعة البحرين، هل هناك قصة وراء هذه الخطوة؟
0: نعم، اتصلت بمحمد

0: مطلق كان ذاك الوقت اللي هو سكرتير وزير الإعلام. قلت أبي أعود إلى بعد ما تركت العمل لفترة أعود للإذاعة، فرحبوا فيني. والأستاذة هالة العمران قابلته، وطبعا بديت وياهم سنة على ما أعتقد 95 رجعت مرة ثانية، لأن كنت في عمل حر. وطبعا تركت العمل الحر ورجعت إلى وزارة النفط والصناعة كرئيس قسم الإحصاء والمعلومات. وبعدين مثل ما قلت لك اتصلت فيهم وقلت أبي أرجع، فرحبوا فيني، خذوا علي اختبار. خالد الزياني أيضا كان مراقب لقسم الأخبار، والحمد لله وفقني ورجعت لهم.
1: إذن كان قسم الأخبار هو القسم اللي فلنقل متشعب ما بين الإذاعة والتلفزيون.
0: نعم.
1: وكان جدول الأخبار الإذاعية الأسماء اللي في هذا الجدول أيضا تنزل في جدول التلفزيون، ولا هناك خصوصية في؟
0: لازم ما يتعرض، يكون لما يكون عندك تلفزيون لازم تكون ما عندك فترة إذاعية.
1: نعم نعم. هل تذكر الأسماء اللي كانت معك أستاذ إبراهيم بالنسبة لجدول الإذاعة؟
0: نعم نعم، كثيرين. المرحوم أحمد حسين الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: والأستاذ عطف صلطي الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: والأستاذ عبد الجليل الطريف الله يطول في عمره، كانوا نوابغ في اللغة العربية، والكثير الكثير الذي لا تحضرين الآن الأسماء.
1: نعم. فترة العمل في الإذاعة سنعود إليها، وسنعود كذلك للبرامج اللي يعني أيضا تفضلت بتقديمها، وكذلك إعدادها أيضا، ذلك الإعداد اللي يعني ترك ربما ذكريات لدى بعض المستمعين. لكن ذكرت أستاذ يعني مرحلة مهمة أيضا كانت في يعني فترة ولاية عهد حضرة صاحب الجلالة، لما كان في سفرته إلى إيران.
0: نعم.
1: ولقائه بنجل شاه إيران.
0: نعم، بدعوة من هميون ابن شاه إيران.
1: نعم.
0: وقابلنا أيضا الشاه أيضا، وأقام مندوبة عشاء تكريما لجلالة الملك المعظم لما كان ولي العهد في ذلك الوقت.
1: نعم. مهمتك في هذا الوفد أستاذ إبراهيم يعني بما كانت تتمثل؟
0: التغطية الكاملة، أول واحد يعني في البحرين أو أول وفد مرافق وفد إعلامي لجلالة الملك المعظم، كنت أغطي وأطرش. وأيضا أتذكر لما رجعنا البحرين الساعة 11 خلصنا من البث التلفزيوني، وعملت شريط خاص لمدة نص ساعة استغرق من الساعة 11 مساء متواصل حتى 7 صباحا لليوم الثاني، وأهديناه إلى جلالة الملك المعظم.
1: ما شاء الله، جميل جدا أستاذ إبراهيم، ويعني لا شك بأن هذه الرحلة محفورة في الذاكرة بما تحمله من مواقف ويعني تفاصيل يعني جميلة أن نستحضرها في هذا اللقاء حقيقة.
0: جدا جدا جدا.
1: نعود إلى الإذاعة، ويعني بعد مرحلة دخولك إذاعة البحرين عن طريق قراءة نشرات الأخبار، تقديمك إلى البرامج هل كان بمبادرة منك أستاذ إبراهيم، ولا أيضا يعني فلنقل ترتيب من إدارة الإذاعة؟
0: كنت أتقدم طبعا بمقترح لإعداد البرامج، وأفضل برنامج كنت أقدمه صوت السهارة. في ذلك الوقت كان المخرج محمد عتيق والمخرج المساعد عبد الناصر النعار، وكنت أعتمد على عبد الناصر النعار أكثر شيء، وكنت طبعا أجيب لهم سبونسر بآلاف الدنانير من قبل الشركات العاملة، وكنت أخذ نصيبي اللي هو 20% وأوزعهم على الستاف اللي معاي.
1: نعم. كان في كيفية معينة في البرنامج اللي يعني طرح الأسئلة والإجابة على الأسئلة هذه وإشراك الجمهور معك، تذكر لنا إياها أستاذ؟
0: مغامرات كانت، هي عبارة عن مغامرات كانت، يعني كنت أسوي أدفن أيضا في بعض الأماكن المبالغ أو مبالغ معينة، وأدعو الجمهور للبحث وكان طبعا يروحون بأعداد كبيرة ويبحثون، وصاحب الحظ السعيد هو اللي يحصل على الظرف اللي

0: مكتوب فيه حصلت على مثلا 100 دينار أو كذا.
1: يعني كانت فلنقل يعني شبه ألغاز والجمهور يحلها يعني، والحل يكون ميداني يعني.
0: نعم. وأنا أشكر طبعا في أحب أستغل هذا الوقت لأشكر سعادة وزير الإعلام الأستاذ رمزان، اللي طبعا الحين في هذا الوقت جاب نوع من الشباب المثقف الوطني اللي يعد برامج برامج جدا يعني فيه الحس الوطني. وأذكر بالأخص الأستاذ إبراهيم علي التميمي اللي ما إن شاء الله عليه حس وطني، يقدم البرامج الوطنية. يعني عندك مثلا برنامج تحت الهواء ما شاء الله عليه، برنامج إضاءات، كأنه يعني دارس مشاريع البحرين كلها ما شاء الله. هذا الإنسان مثقف جدا، وهنيئا لوزارة الإعلام بهذه الكفاءات الجميلة جدا، وهذه الكفاءات النشطة، وهذه الكفاءات الوطنية، وهذه الكفاءات المثقفة. من ضمنها طبعا أذكر على سبيل المثال لا الحصر الأستاذ يونس العيد، والكثير الكثير الكثير من هذه البرامج، خاصة طبعا في برنامج شمس البحرين أو صباح البحرين الأستاذ يوسف الجلاف.
1: حقيقة هذه شهادة يعني لزملائنا، ولا شك بأنها شهادة يعتزون فيها من قامة إعلامية مثل الأستاذ إبراهيم عبد الكريم. أستاذ إبراهيم، بالنسبة لبرنامج صوت السهارة، وهو يعتبر من البرامج اللي يعني أعديتها وقدمتها كذلك، فحوى البرنامج كان يتكلم عن ماذا بالضبط؟
0: برنامج صوت السهارة برنامج منوع جدا، كان فيه استضافات لشخصيات كبيرة جدا. يعني أذكر على سبيل المثال مثلا جبنا أيمن زيدان الممثل السوري، وجبنا الكثير من الفنانين والفنانات اللي حتى أخذناهم على الهواء، سميرة سعيد لما كانت في مطار القاهرة، وجبنا وجبنا وجبنا إن شاء الله طبعا ما الحين ما تذكر الأسماء، لكن الحمد لله الكثيرين. وأهم واحد كان الشاعر الكبير قاسم حداد. هذا الإنسان الرائع جدا، حتى أتذكر الأستاذ عبد الله يوسف المذيع يقول لي كيف قدرت تجيب قاسم حداد اللي ما يقبل أي مقابلة؟ قلت له بطريقتي الخاصة أنا الحمد لله توفقت وجبته، وجبت خالد الشيخ، وجبت يعني الكثير من الفنانين والشعراء اللي عملت معهم المقابلات.
1: أيضا هناك العديد من الشعراء بدايتهم كانت مع برنامج صوت السهارة.
0: نعم.
1: تذكر منهم بعض الأسماء أستاذ؟
0: يعني أتذكر كنت أنا أسوي مسابقات أسبوعية حق الشعراء، واللي يفوز في الأسبوع نعلن الأسبوع القادم عن حصول على $100 من الإذاعة. السبونسر مالنا كان شركة البحرين للتسهيلات. من ضمن اللي حصلوا على الجوائز الأستاذ يونس سلمان اللي هو الآن وكيل مساعد الإذاعة والتلفزيون، وأيضا الشاعر الكبير العارف الهاشل اللي ما شاء الله عندهم قصائد وطنية جدا رائعة، مغنى حلوة جميلة جدا على أشاهدها على التلفزيون، هذه تتكرر هذه الأغاني.
1: إذن كان البرنامج يستقبل يعني ضيوف ما شاء الله يعني لها أسماء يعني عربيا حتى مشهورة
0: جدا، من ضمنهم أيضا خالد الشيخ جبته يوم واحد ليلة واحدة، وعملت له مقابلة جدا استانس بهذا اللقاء. خالد الشيخ أذكر درسته في مدرسة أبو بكر الإعدادية ولما كان صغير في أول إعدادي.
1: طيب أستاذ إبراهيم، إذن البرنامج كان يعني منوع بشكل يعني بشكل متلون أيضا، يعني حتى ويشارك الجمهور أيضا في المسابقات اللي يعني كان يأخذها كل موسم أيضا بطابع معين.
0: نعم
1: يعني
0: نعم. كل موسم بطابع معين، حتى كنت يعني في العيد الوطني أعمل مسابقات اللي يقرالي مثلا الإعلانات اللي مكتوبة في الشوارع، يعني تمنياتنا بالعيد الوطني لمملكة البحرين.

0: بالازدهار. أقول حق المشاهد أنت الحين في وين؟ قرالي لي. قال أنا مو موجود هني. قلت له أرجع روح. قال بيسبقوني ناس. قلت له أنتو حظك عاد، اللي جاوب على هذا السؤال يأخذ 100 دينار مثلا.
1: جميل. فالناس كانت تتسابق.
0: نعم.
1: ميدانيا يعني معرفة ما هو مكتوب على اللافتات اللي في الشوارع.
0: نعم. وكنت أطلب بعد من بعض الناس، يعني أقول له مثلا أنت في وين موجود؟ قال أنا موجود هنا. قلت له تقدر تروح السعودية تجيب لنا مثلا من الحزة؟ قال أقدر، أنا بس أسوي هالحركة عشان أشوف تفاعله. إذا قال إيه أقدر أروح، قلت له لا تروح، أنت حصلت الحين معنا الجائزة.
1: جميل جميل جدا أستاذ. يخبرنا الأستاذ عبد الناصر النعار أن كان في شهر رمضان في لك أيضا حضور من خلال المسابقات أيضا الإذاعية، وكنت أيضا يعني خلينا نقول تأخذ الأسئلة هذه من يعني بطون أمهات كتب السين جيم يعني اللي كانت موجودة في وقتها.
0: نعم. على مدى سنوات طويلة كنت أنا الوحيد اللي قدم المسابقات بكل سنة طبعا باسم معين أو بطريقة معينة أو بأسلوب معين. فكان أتقدم بالفكرة للأستاذ عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه، وهو كان طبعا والأستاذ سامي القوز يشوفون نوعية المسابقة ورأسا يوافقون عليها، لأنها كانت مسابقات جدا مفيدة ونقدم لهم الجوائز.
1: جميل جدا. بالنسبة لبرنامج صوت السهر أستاذ، قدم معاك أيضا مجموعة من الزملاء ومن الزميلات من الأصوات الإذاعية، تذكر منها من بالضبط في هذا المقام؟
0: بقول لك بالترتيب. أول واحدة كانت الأستاذة ناهد الشيخ. بعد ناهد الشيخ بروين حبيب الله يذكرها بالخير، تشتغل الآن لا زالت في تلفزيون دبي.
1: صحيح.
0: وبعدها طبعا الأستاذة أحلام محمد، وآخر واحدة الأستاذة سيما العريفي.
1: نعم. وأيضا هل هناك من المذيعين اللي أيضا شاركوا في التقديم، ولا فقط يعني كان من المذيعات في الإذاعة؟
0: لا بس المذيعات طبعا.
1: نعم. بس ما كان في مشاركات؟ يمكن
0: في مشاركات، أتذكر مشاركات عمار البناي، وأتذكر مشاركات كثيرة من السعودية تيني، من طاجكستان تيني، من الدوحة المنصوري كان يتغزل في البحرين وفي ليالي المحرق ويقول زهريات جدا جميلة، من السعودية من كل مكان يشاركون ويتصلون فينا.
1: تفاعلهم مع البرنامج، انطباعهم في المشاركة، وحرصهم على يعني الاتصال، ويعني انه هو ضروري انه هو يتصل على الإذاعة ويشارك في البرنامج، شو اللي كان يعني لك؟
0: أقول لك شيء واحد، كان بعض المشاركين يشاركون بقصائد، فيستمع لها مثلا وكيل المطرب اللي هو راشد الماجد، وهاي طبعا من ضمنهم بعض الشعراء أخذت كلماتهم وغناها الفنان الكبير راشد الماجد.
1: إذا كانت بعض الأغاني خلينا نقول الوطنية أو العاطفية مبدأها من برنامج صوت السهارة.
0: نعم.
1: نعم. إذن هو يعني برنامج ليس منوع فقط، وإنما أيضا يعني برنامج يكتشف المواهب، وأيضا يعني كان يعني يقف بجانبها لدرجة أنه حاز على الجائزة التقديرية في مهرجان القاهرة.
0: هذا صحيح، هذا صحيح. لولا طبعا كنت الشسمه في مهرجان القاهرة لما راح البرنامج، كان في المقدمة تقديم إبراهيم عبد الكريم وبروين حبيب. أهما قالوا ليش بروين مو موجودة؟ أنا بروح ذيك الليلة، لأن بروين كانت طبعا عندها ظروف ما حضرت. نعم. فعلى هذا الأساس ما حصل على جائزة، لكن حصل على جائزة تقديرية على نوعية البرامج والفكرة اللي موجود فيها.
1: نعم نعم ما شاء الله. طيب أستاذ إبراهيم، إلى جانب المخرجين أيضا اللي كانوا يعني موجودين وذكرتهم أيضا منذ قليل في البرامج، الأستاذ عبد الناصر النعار وكذلك الأستاذ محمد عتيق.
0: نعم.
1: من تستذكر أيضا من المخرجين اللي كانوا في يعني في وقتها في إذاعة البحرين، وأيضا كانوا معاك في

0: في البرامج يعني سواء كانت المباشرة أو المسجلة.
1: أتذكر نعم الأستاذ محمد حسن بطلال، وأتذكر عبد النبي حسين وإبراهيم عيسى الله يرحمه زوج المذيعة فتحية الجهوري، وأيضا الأستاذ عبد الواحد درويش، والأستاذ محمد الجابر، نبيل العلوي الله يرحمه، الأستاذ أحمد الشريان.
0: نعم، البرامج اللي يعني سواء كان صوت السهارة أو كان بقية البرامج، لا شك بأن مكتبة الإذاعة كان في لها دور كبير في تزويد البرامج هذه بالمواد اللي كان يعني يحتاجها، سواء كانت أغاني سواء كانت مقتطفات وغيرها. هل تذكر أيضا من مكتبة الإذاعة؟ نعم، في وقت تقريمك نشرات الأخبار أستاذ إبراهيم، هل تذكر من كان على فلنقل مهمة تنفيذ النشرات هذه في الإذاعة؟
1: نعم، كان طبعا الزملاء الأعزاء عدنان ملك ووهيب الجزاف، عبد الحميد العلي، المرحوم الأستاذ عيسى الجلاهمة، أيضا ما أنسى أيضا الأستاذ هشام خليفة والأستاذ محمد عتيق، طبعا زميل الأخ العزيز عبد الناصر النعار، هذه طبعا هم اللي كانوا ينفذون الأخبار.
0: نعم أستاذ إبراهيم، بالنسبة لبرنامج صوت السهارة، هل هناك حلقات تعتبرها من الحلقات المميزة فعلا؟
1: من ضمن اللي أتذكرها أيضا في صوت السهارة، في ليلة واحدة من الليالي أنا وبروين حبيب قعدنا يعني سوينا برنامج خاص عن وفاة الشاعر نزار غباني، كان عدين الحلقة من الصبح أنا، لكن بعد ما سمعت بوفاته تغيرت الحلقة تماما، خاصة إن كانت الأخت والمذيعة اللي تشاركني بتقديم البرنامج بروين حبيب متعلقة جدا بالشاعر نزار قباني، فتغيرت الحلقة تماما وكانت حلقة خاصة عن وفاته.
0: أستاذ إبراهيم، من بين البرامج اللي أعدتها وقدمتها في الإذاعة، هل ما زلت تذكر برنامج يعني لم تنسه أبدا؟
1: من ضمن أفضل البرامج اللي سويته برنامج خاص ليلة واحدة عن وفاة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، على الهواء مباشرة ساعتين على الهواء أنا والزميلة فروين حبيب، عدنا برنامج خاص في رثاء المرحوم هذا الإنسان العظيم والحاكم العظيم الذي بنى نهضة البحرين. طبعا من ضمن اللي اتصلوا فينا في هذا البرنامج الشاعر الكبير علوي الهاشمي، والذي طبعا أبدأ إعجابه بهذا البرنامج وبهذا الرثاء، واتصل فينا أيضا الأستاذ خليل الذوالي الذي كان في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وشكرنا على ما قدمناه من جهد كبير وحلقة خاصة بهذه المناسبة. رحم الله صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وطيب الله ثراه.
0: من بين من استضفتم في صوت السهارة أستاذ إبراهيم، أيضا زملائك أيضا من كبار الإعلاميين، من تذكر من زملائك الذين استضفتم في برنامج صوت السهارة؟
1: من ضمن من قعدت معهم لقاء خاص في صوت السهارة الإذاعية المخضرمة الكبيرة الأستاذة استقلال أحمد، التي استضفتها في برنامج صوت السهارة وأبدت إعجابها جدا بهذا البرنامج، وقالت إنها لم ترى أحسن من هذا الإعداد، وطبعا أشكرها وأشكر

0: جهودها أيضا في الإذاعة، وكانت نعمة الأخت، وكانت أيضا المذيعة الكبيرة الناجحة التي كانت تقدم صباح الخير، وكانت طبعا يتفاعل الناس معها جدا.
1: نعم، برنامج صوت السهارة لم يحصل على الإشادات من خارج الإذاعة فقط، بل حتى أيضا من داخل الإذاعة، صحيح؟
0: لا أنسى في صوت السهارة الحلقة المميزة التي استضفت فيها الأستاذة عائشة عبد اللطيف، كانت حلقة مميزة، كنت طبعا أعددت لها واستضفت فيها على الهواء مفاجأة زوجها الأستاذ الكبير حسن كمال هذا الشاعر. طبعا كنت طبعا أعد لهم مفاجآت اللي كنت أعد معهم المقابلة، سواء أزواجهم أو أمهاتهم أو أحد من عوائلهم أو أصدقائهم، فكانوا يتعجبون. طبعا من ضمن من أعددت معهم اللقاء أيضا الأستاذ حمد المناعي، يوم كان مديرا لإذاعة البحرين، فأعددت له مفاجأة استضافة الأستاذ الكبير وزير الإعلام السابق نبيل الحمر، وأيضا أخوه من أبو ظبي محمد المناعي. طبعا استغرب وقال كيف استطعت أن تعمل هذه المفاجآت لي، فطبعا شكرني وشكر كل من قام بإيصال هذه المعلومات. كثيرا المفاجآت التي كنت أعملها لضيوفي، وكانوا يستغربون ويرحبون بهذه الأفكار الجميلة. لو كنت أيضا لازلت أقدم برنامج صوت السهارة لاستضفت واحدا من أفضل المذيعين في إذاعة البحرين والمعدين، وهو الزميل والصديق والوطني إبراهيم التميمي. هذا الإنسان الكبير الذي بحسه الوطني أعد الكثير من البرامج، منها برنامج إضاءات، ومنها برنامج تحت الهواء، وضيوف من غرفة تجارة صناعة البحرين اللي كان يقدمه المرحوم الأستاذ يوسف محمد إسماعيل، الله يرحمه ويتقبل روحه الجنة. ما أنسى طبعا، ما أنسى هذا اللي كان من الشعراء اللي فهمون معاني أيضا، مثل ما قلت لكم سابقا الأستاذ يونس سلمان والشاعر عارف الهاشل. هذه نوعية طبعا من الشعراء اللي برزوا في صوت السهرة وأصبح لهم شأن كبير الآن في الحياة الشعرية في البحرين، لهم قصائد مغناة في حب الوطن بحسهم الوطني وحبهم لبلدهم البحرين. عاشت البحرين، عاشت البحرين، عاشت البحرين، في ظل قيادتنا الرشيدة، في ظل ملكنا حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. الله يطول في عمرهم إن شاء الله يا رب العالمين، وطبعا نوصل إلى أرفع الدرجات.
1: نعم أستاذ إبراهيم، من تذكر أيضا من زملائك المذيعين في إذاعة البحرين عندما كنت مقدما في موجة الإذاعة؟
0: من ضمن الزملاء اللي أذكرهم أيضا الأستاذ غازي عبد المحسن والمرحوم الأستاذ محمد الشروقي، جاءوا شباب من أحسن المذيعين وتطوروا بسرعة كبيرة جدا حتى وصلوا إلى أعلى المراتب في الإذاعة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، طوال فترة تواجدك في الإذاعة أستاذ إبراهيم، لا شك بأنك أيضا عاصرت أصوات جديدة وأجيال دخلت بعد ذلك إلى موجة الإذاعة والتحقت بجيل الرواد، فمن تذكر من الأصوات اللي كانت في وقتها أصوات شابة وجديدة؟

0: على إذاعة البحرين.
1: من ضمن الزميلات الجدد التي انضمن إلى الإذاعة وهن في سن صغيرة، شابات صغيرات، أذكر منهن معصومة عبد الكريم، ناهد الشيخ، خديجة الحمادي. طبعا حتى وصلنا إلى أعلى المراتب، كانت طبعا عيننا فقط لتقديم الفقرات الإذاعية، ومن ثم أصبحنا من كبار المذيعات، سواء يعني في إذاعة البحرين أو في الإذاعات أو التلفزيونات الخليجية في دول الخليج العربي.
0: ما الذي تعنيه الإذاعة لك أستاذ إبراهيم عبد الكريم، وما هو الدافع لك لهذا الإبداع؟
1: عشقي للإذاعة كبير جدا جدا جدا، وكنت طبعا أحاول أن أجدد أفكاري، وكنت أطرح عدة أفكار جديدة وأعرضها على المسؤولين في الإذاعة، وكانوا طبعا يوافقون عليها رأسا نظرا لما فيها من بعد كبير وإبداع. أنا لا أدعي الإبداع، ولكن طبعا فكري وحبي للإذاعة الكبير جعلني دوما أفكر في كل جديد، وفي كل عام أقدم مسابقة الرمضانية التي يتفاعل معها الجمهور. لعدة سنوات كنت أقدم مسابقات رمضانية، وكل عام بفكر جديد وأسلوب جديد وحكاية جديدة.
0: نعم أستاذ إبراهيم، في برنامج صوت السهارة لم تكن جميع الحلقات تبث من البحرين، هناك حلقة أذعتها من مصر أيضا، كلمنا عن هذه الحلقة أستاذ.
1: من ضمن الحلقات اللي سويت في صوت السهارة، كنت في دورة في مصر، ومن هناك اتصلت بالزميلة بروين حبيب اللي كانت تقدم لوحدها ذيك الليلة في ليلة من الليالي برنامج صوت السهارة. ومن القاهرة اتصلت مباشرة بالهواء، وطبعا سويت لي كم بيت من الشعر وشاركت معاهم من القاهرة، وكانت من أعظم الحلقات ومن أحسن الحلقات اللي قدمتها في صوت السهارة.
0: نعم أستاذ إبراهيم، ما يميز برنامج صوت السهارة أيضا استضافته أستاذ إبراهيم عبد الكريم لكبار الشعراء في البحرين، فكلمنا عن الحلقات اللي استضافت فيها كبار الشعراء على الساحة البحرينية أستاذ إبراهيم.
1: من ضمن استضافتهم أيضا في صوت السهارة الشاعر الكبير علي عبد الله خليفة، وكانت حلقة مميزة جدا أبدع فيها هذا الشاعر الكبير، وطبعا كانت من أجمل الحلقات أيضا.
0: جمهور إذاعة البحرين تعدى النطاق المحلي ووصل إلى النطاق الخليجي وكذلك العالمي، أليس كذلك؟
1: الكثير الكثير الذي قدمته في إذاعة البحرين من برامج ومن فقرات استمتع بها جمهور إذاعة البحرين، سواء من داخل البحرين أو من خارج البحرين، حتى وصلت المكالمات معنا من أذربيجان ومن إيران ومن كل مكان، حتى على الهواء مباشرة كانوا يتصلون معنا في برنامج العيد عيدين اللي عملته في مسابقة رمضان من القاهرة، كانوا يتابعون الإذاعة عن طريق التلفزيون، وكانوا يحصلون معنا على الجوائز القيمة التي كنا نقدمها لهم، سواء التي تقدمها إذاعة البحرين أو التي كنت أحصل عليها كسبونسر من شركات البحرينية.
0: كلمنا أستاذ عن فقرات برنامج صوت السهارة، البعض يعني وصف هذه الفقرات بالجريئة وأحيانا الغريبة، أليس كذلك؟
1: من الفقرات المميزة التي كنت طبعا أعدها وأعملها في صوت السهارة فقرة صيد الهاتف على غرار الكاميرا الخفية، كنا نتصل اتصالا عشوائيا بأي شخصية تظهر لنا. من ضمن هذه الشخصيات التي ظهرت معنا التاجر الكبير إبراهيم زينل، رئيس مجلس إدارة ترافكو، وطبعا بعد ما نجري معه اللقاء نهديه أغنية يحبها على الهواء مباشرة. من ضمن هذه الفقرات أيضا ظهر لنا في أحد اللقاءات طبعا واحد لا يتحدث العربية بلغة سليمة، هو هندي، وطبعا قال أنا في التلفزيون

0: قلنا له أنت في الإذاعة. قال ما هو الإذاعة؟ قلت له هذا هو الراديو. فقال طبعا طبعا بعد ما تحدثت معه قال أريد أن أسمع أغنية للمطرب المتين. من يقصد؟ لكن لم أكن أعرف. حتى قلت له هل هو نبيل شعير؟ قال هذا هو، نعم هذا هو. فأهديناه هذه الأغنية. حكايات غريبة عجيبة جدا في هذا البرنامج. طبعا كنت أعد فقرات خاصة جدا جدا، أفكر دائما في الجديد، دائما أفكر في الجديد.
1: أستاذ إبراهيم عبد الكريم، أنت قدمت العديد من البرامج، فلو سألتك أيها أقرب إليك؟
0: أفضل برنامج قدمته في إذاعة البحرين صوت السهرة، الذي استمر لسنوات طويلة وتفاعل معه الجمهور وكون قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، سواء داخل البحرين أو خارج البحرين، وخاصة من دولة قطر والمملكة العربية السعودية. طبعا أتذكر

0: أفضل برنامج قدمته في إذاعة البحرين صوت السهرة، الذي استمر لسنوات طويلة وتفاعل معه الجمهور وكون قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، سواء داخل البحرين أو خارج البحرين، وخاصة من دولة قطر والمملكة العربية السعودية. طبعا أتذكر المرحوم الأستاذ عبد الله قنبر الذي جاءنا إلى البحرين في الاستوديو، هو وزميله جاسم الأمان، وأعددنا له حلقة مميزة على الهواء مباشرة من إذاعة البحرين داخل الاستوديو. كان هذا الإنسان رحمه الله من أشد ومن أكبر المساهمين في برنامج صوت السهارة، كان يتصل أسبوعيا ويقدم الجديد، رحمه الله، كان له شعبية كبيرة في أوساط المستمعين.
1: أستاذ إبراهيم، بالإضافة إلى الأستاذ عبد الله قنبر صديق صوت السهارة اللي ذكرته أستاذ إبراهيم، من تتذكر أيضا من أصدقاء الإذاعة اللي كانوا يشاركون ويحرصون على المشاركة باستمرار على موجة إذاعة البحرين؟
0: للأمانة لا يجب أن أنسى مشاركات خاصة ومشاركات يعني جيدة جدا، مشاركات حلوة ومشاركات وطنية من أم حمد وطيف، وأيضا فاروق الدويب وحسن الذي يساهم مساهمات جدا طيبة، واستضفته في أحد الليالي وكان لقاء شيقا معه وتفاعل معه الجمهور تفاعلا تاما، وأيضا نادي العوفي صاحبة الصوت الجهور، هذه نادي العوفي كان لها عدة مستمعين يعجبون بإلقائها، كانت يعني إلقاء جيد لم أرى مثله في حياتي من صوتها الجهوري صاحبة الصوت، الله يذكرهم بالخير إن شاء الله، إن شاء الله يكونوا عايشين في أتم الصحة والسعادة يا رب.
1: نعم، في الإذاعة أستاذ إبراهيم عبد الكريم العمل ممتع ولا تربطك بطبيعة

0: الحال فقط الزمالة مع زملائك، وإنما أيضا تتكون صداقات. فمن من الزملاء الذين كانت تجمعك بهم صداقة وأوقات جميلة أثناء العمل؟
1: من أفضل الزملاء الذين كنت أحس بالمتعة معهم أثناء الفراقات والاستراحات القصيرة الزميل يوسف خيري والزميل المرحوم صلاح الله يرحمه، كان رئيس الاف ام في البحرين. ايضا كنت استمتع بالجلوس مع اخي
2: محمد تلفت
1: وزميلي المرحوم نبيل العلوي، وايضا مع الاخ محمد صالح. كانوا هؤلاء الذين استمتع معهم في الفراغات، اجلس معهم ارتشف معهم الشاي او القهوة. كانوا نعم الأصدقاء وأفضل الأصدقاء. لازلت أتواصل مع الأستاذ محمد صالح والأستاذ يوسف خيري، لازلت أتواصل معهم يوميا بدون انقطاع. الله يذكرهم بالخير ويطول في عمرهم ويعطيهم الصحة والعافية.
0: برنامج صوت السهارة توقف لدورة إذاعية، ولا شك بأنه ترك يعني لدى الجمهور مكان يعني ومساحة يصعب ملؤها، فكيف كانت ردة فعل الجمهور اللي ارتبط بالبرنامج وبفقرات البرنامج؟
1: أتذكر توقف برنامج صوت السهارة في دورة إذاعية جديدة، وطبعا كآخر حلقة تفاعل الجمهور معه وأبدوا انزعاجهم بتوقف هذا البرنامج. ومن كثر الاتصالات التي جاءت، سمع الأستاذ حمد المناعي يوم كان مديرا لإذاعة البحرين لهذه المطالبات، وعاد طبعا في دورته الجديدة برنامج صوت السهارة ولكن بمسمى آخر. وطبعا المسمى الجديد لم يمضي عليه سوى وقت قصير أعدنا اسمه مرة ثانية، وهو صوت السهارة. ففرح الجمهور فرحا كبيرا وتجاوبوا مع هذه اللفتة الكريمة من الأستاذ حمد المناعي.
0: نعم أستاذ إبراهيم، لو عاد الزمان بالأستاذ إبراهيم عبد الكريم، هل كان سيختار أيضا إذاعة البحرين؟
1: هذه لمحة بسيطة عن حياتي مع إذاعة البحرين. لقد استمتعت وأتذكر الحكاية والذكريات الجميلة الآن. يا ريت يعود بي الزمان حتى أعود للانضمام إلى هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي بناه الأستاذ الله يرحمه طارق المؤيد، الذي بنى هذه الإمبراطورية الكبيرة رحمه الله رحمة واسعة. حكاياتي لا تنتهي مع إذاعة البحرين. لو عاد بي الزمان لكنت أيضا أختار نفس المكان إذاعة البحرين، وأقدم البرامج المفيدة والبرامج الشيقة التي لاقت استحسان الجمهور. شيء واحد نسيت أن أذكره، وهو أن الأستاذ سامي القوز حينما كان رئيسا للإذاعة كان يقدم برنامجا يوميا في الاقتصاد، وعندما يكون خارج البحرين لا يريد أن يعده ويقدمه إلا أنا، فيكلفني بهذه المهمة وله جزيل الشكر على ذلك وثقته الكبيرة. أشكره شكرا جزيلا يا أستاذ سامي القوذ، أين أنت الآن؟ الله يذكرك بالخير. كنت نعم الرئيس وكنت نعم المذيع وكنت عندك الحس الطاقي الوطني. الله يعطيك الصحة والعافية ويطول في عمرك. لك مني تحياتي، لا أنساك لا أنساك لا أنساك.
0: احنا يمكن وصلنا الى محطة ختامنا في هذا اللقاء، ولكن يعني بودي ان يعني اسالك استاذ ابراهيم، كون يعني الان وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل يعني مقتطفات جميلة كانت لتقديمك لنشرات الاخبار وتعليقات الجمهور

0: الأمور اللي يعني ما زال يتذكر الأستاذ إبراهيم عبد الكريم ويدعو له دائما بالتوفيق وطولة العمر. شنو شعورك أستاذ يعني تجاه هذا الجمهور وش تحب توجه له؟
1: أنا سعيد جدا بتواصلي مع الجمهور، لازلت أتواصل معهم البعض صباحا أطفش لهم التحيات الصباحية وأيام الجمعة المباركة، ولا لا أنسى كل الزملاء طبعا كلهم أنساهم، من ضمن اللي أتواصل وياه أيضا أنور أحمد.
0: طيب احنا يعني حقيقة نكرر سعادتنا بتواجدنا عندك أستاذ إبراهيم، ويعني كون احنا رجعنا معاك إلى ذكريات العمل الإذاعي شاكرين لك شكر جزيل حقيقة، وراجين دائما أنك تكون بخير وصحة وسلامة، وأن رب العالمين يسبق عليك طول العمر والبركة دائما.
1: شكرا، شكرا لكل من ساندني، وشكرا لكل من وقف معي، وشكرا لكل من شجعني على إعداد وتقديم البرامج، وشكرا من القلب لكل جمهور البحرين والجمهور الخليجي والعربي، وألف ألف ألف ألف تحية لكل شخص أعجب بتقديمي وأعجب بإلقائي. لكم من القلب كل تحية صادقة، ولكم إن شاء الله الصحة والعافية وطول العمر، وشكرا جدا هذه الزيارة، وأتشرف فيكم أي وقت تحبون أقدم لكم طبعا ذكرياتي الجميلة اللي عشتها في الإذاعة والتلفزيون، والله يذكركم ويذكرني إن شاء الله دائما بالخير، وأكون عند حسن ظن الجميع.
0: الأستاذ القدير الإعلامي القدير الأستاذ إبراهيم عبد الكريم، شكرا جزيلا لك، وشكرا كذلك لكم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
1: في أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم.
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات، من المتابعة ليالي عاشير، شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين،
13: هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا إلى بلد جميل يقع في جنوب شرق آسيا، ويعتبر من أهم الوجهات السياحية في العالم والأكثر شعبية بين دول جنوب شرق آسيا. تتمتع السياحة فيه بمقومات كثيرة تجعل من هذه الدولة مزار سياحي مميز، فهي تمتلك الطبيعة الساحرة من شواطئ رملية مشهورة عالمياً وجزر غاية في الروعة، بالإضافة إلى اشتهارها بالفواكه الاستوائية والطعام المميز. تايلاند.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أحب أسافر تايلاند خصوصاً في الصيف، زرتها أكثر من مرة. الحلو اللي فيها هي تمر رحلات سياحية ترفيهية. زرت فيها عدة جزر مثل جزيرة جيمس بوند، جزيرة كوسوماي، وجزيرة بيبي آيلاند. وأحب الأكل التايلندي واجد. أكثر شيء أحبه
3: واجد استمتعت من سافرت لتايلاند، زرت فيها العاصمة بانكوك وبتايا، رحت فيهم واجد أماكن مثل الجزر، حديقة الحيوان، وأماكن الرقص الشعبي التايلندي، بتايا بارك، ميني سيام. تعتبر ميني سيام هي حديقة فيها مجسمات مصغرة حق أبرز المعالم اللي في العالم. تعتبر تايلاند دولة رخيصة حق التسوق. تتميز تايلاند يعني بالأكل البحري.
4: أنا زرت تايلاند من قبل وزرت منطقتين، بوكيت وشانغ ماي. رحت حدائق الحيوانات، حدائق الفيلة، حدائق السفاري اللي بالليل رهيبة، السوق الشعبي الليلي فيه شلالات، مناظر جميلة جدا. رحت بعد الرحلات البحرية للجزر، واجد كانت عجيبة. حبيت واجد ركوب الباراشوت، وكانت أول تجربة لي. الووتر باركس والأكواريوم.
1: تقع تايلاند في الجنوب الشرقي من قارة آسيا، ويحدها من الغرب بحر إندمار ومينامار، بينما تتشارك حدودها الشرقية مع لاوس وكمبوديا، ومن الشمال الغربي بورما، وتتشارك حدودها الجنوبية مع خليج تايلاند وماليزيا. يمكن تقسيم المناخ في تايلاند إلى 3 فصول تقريباً، فصل الصيف الحار، فصل الشتاء البارد، وموسم الأمطار. تكون الفترة من مارس إلى مايو أكثر الأوقات حرارة على الإطلاق طوال السنة، فتصل درجات الحرارة إلى 35 درجة. أما شهور الشتاء الممتدة من نوفمبر إلى فبراير فهي وقت الذروة السياحية، لأن المناخ يكون فيها مثالي فيمنحكم بقضاء أوقات ممتعة وإجازة سعيدة. أما موسم الأمطار فيكون في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ويصعب التنبؤ بالطقس خلالها، فهذا ينعكس على الموسم السياحي اللي يشهد ركود خلال هذه الأشهر. تتساقط الأمطار بغزارة عادة بين يونيو وأغسطس، لتصل معدلاتها إلى الذروة في شهري سبتمبر وأكتوبر. أما في جنوب تايلاند فإن معدلات درجات الحرارة ثابتة على مدار العام.

0: المباني، وقد كان قصر ملوك تايلاند التاريخي اللي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، ويضم هذا القصر معبد وتمثال بوذا بلون زمردي يعود إلى القرن الرابع عشر، ويعد من أجمل الأماكن السياحية في بانكوك. سفاري وورد بانكوك. عالم سفاري بانكوك من أجمل حدائق السفاري في تايلاند وأكبرها، فهي تقع على مساحة تقدر ب 190 هكتار، وتضم الكثير من الحيوانات اللي تعيش في بيئة مشابهة لسكنها الأصلي.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: سيام بارك سيتي بانكوك تعتبر أكبر مدن الألعاب في بانكوك، وتحتوي على الكثير من الألعاب الترفيهية المميزة والألعاب المائية، وتحوي أكبر بحر اصطناعي في العالم والعديد من أحواض السباحة بأحجام مختلفة إلى جانب زحالق مائية مرتفعة جداً. حديقة حيوانات دوسيت أقدم حديقة للحيوانات في تايلاند، تقع في وسط بانكوك وتضم أكثر من 1600 نوع من مختلف أنواع الحيوانات حول العالم. وتضم أكثر من 1600 نوع مختلفة من الحيوانات من أرجاء العالم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: سي لايف بانكوك عالم المحيط، وهو من أهم العجائب المائية في المدينة. يشمل الكثير من الحيوانات المثيرة للاهتمام، تقدر بعدد 30,000 من المخلوقات مجموعة من أعماق مختلفة من جميع أنحاء العالم، ويعتبر من أهم الأماكن السياحية في بانكوك. دريم وورد مدينة ألعاب وترفيه تعتبر الأكبر في بانكوك، وتضم ثلاثة أقسام وهي دريم وورد بلازا، ويحوي مدينة الحب وفانتازي لاند، وتحتوي على مجموعات لعالم ديزني مثل الأقزام السبعة والأميرة النائمة وغيرها. أما القسم الثالث فيضم عالم الثلج، وتحوي دريم لاند ألعاب تناسب الصغار والكبار.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن بانكوك ننتقل إلى شانغ ماي الواقعة في شمال تايلاند، تتميز بتاريخها العريق وتعتبر ثاني أكبر محافظة في تايلاند، تلقب بوردة الشمال نظراً لتمتعها بطبيعة ساحرة تكثر فيها الورود الملونة، وتشتهر بجبالها وجوها البارد مقارنة بمدن تايلاند الأخرى. ونتعرف سوياً على أبرز المعالم السياحية في شانغ ماي. منتزه دوي أنتانون الوطني، وهو عبارة عن حديقة كبيرة واقعة في أعلى جبل في تايلاند، وتحتوي على الكثير من المناظر الطبيعية الرائعة، تمتاز بالتنوع، فتجد فيها الشلالات والجداول المائية والأشجار والنباتات. حديقة حيوانات شانغ ماي تعتبر من أفضل أماكن السياحة في شانغ ماي، فهي ممتدة على مساحة كبيرة وتضم أنواع عديدة من الحيوانات منها البرية والطيور بالإضافة إلى الحيوانات البحرية. حديقة السفاري الليلية هي رحلة ممتعة جميلة في حديقة الحيوانات اللي تمتد مساحتها إلى 328 فدان، وتشمل أنواع كثيرة من الحيوانات كالزرافات والأسود والنمور ووحيد القرن.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: حديقة الفيلة تعد حديقة الفيلة أحد أشهر مناطق السياحة في شانغ ماي، وينصح بزيارة العائلة إليها، فهي تؤمن لهم جو رائع من الهدوء والترفيه والتسلية ورؤية الفيلة. شلال مية يعتبر هذا الشلال واحد من الشلالات الأفضل اللي بإمكانكم زيارتها في تايلاند، وهو جزء من منتزه ديو الوطني. شلال هاواي كايو طول هذا الشلال حوالي 10 متر، لكنه جميل، يقع على بعد 21 دقيقة بالسيارة من مركز المدينة، وباستطاعتكم الوصول إليه بسهولة عبر الطريق الرئيسي. البلدة القديمة تعد البلدة القديمة واحدة من أهم وأقدم الأماكن السياحية في شانغ ماي، وهذه البلدة تجد نفسك فيها أمام العديد من البيوت والمعابد القديمة ومجموعة من الخنادق الحمراء المحصنة، ويوجد فيها العديد من المتاحف اللي

0: إلا على تراث المنطقة وآثارها القديمة. السوق الليلي. يعد السوق الليلي سوق شعبي تجد فيه العديد من السلع والهدايا التذكارية والحرف اليدوية والمنسوجات، ويتميز بأجواء ليلية رائعة ومزدحمة، وهو من أبرز الأماكن السياحية في شانغ ماي، لذلك يقصده السياح بكثرة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن شانغ ماي ننتقل للحديث عن السياحة في بوكيت. تقع جزيرة بوكيت جنوب تايلاند وتسمى بلؤلؤة الجنوب، فهي أكبر جزيرة في تايلاند وأكثرها شهرة. تتميز بطبيعتها الخلابة، فهي تحتوي على تضاريس متنوعة من جبال وتلال وغابات وشواطئ رملية طويلة، وكذلك بحيرات ومصبات لأنهار صغيرة. خليج بان ناه يمتد على مساحة واسعة تقدر ب 400 كيلو متر، ويتميز باحتوائه على الكثير من الكهوف الرائعة اللي يعود تاريخ تكونها إلى آلاف السنين. شلال بانغ باي. يعد هذا الشلال من أكثر معالم السياحة في بوكيت شهرة، ويتميز الشلال بهدوءه وسهولة السباحة في مصبة، فهو يتكون من نهر وعدد من الجداول الرائعة. يبلغ ارتفاع الشلال حوالي 15 متر أعلى جرف من صخور الجرانيت الصلبة.
2: سافر ويانا.
0: فانتازيا بوكيت أو بوكيت فانتاسي يعتبر من أشهر المعالم السياحية في بوكيت، وهو عرض متكامل يجمع بين حاضر تايلاند بتطوره التكنولوجي المذهل وتراثها وحضارتها القديمة الساحرة، مصممة على نفس هيئة مدينة الألعاب الشهيرة الموجودة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية. الحديقة المائية جنجل سبلاش. فتعتبر الوجهة المثالية للأفراد والعائلات صغاراً وكباراً. مملكة النمور تبعد عن ساحل البحر مسافة 3 كيلومتر، وهي واحدة من معالم السياحة في بوكيت وأحدى أندر الأماكن في العالم اللي تهتم بالنمور، فتعتبر أول مملكة للنمور في العالم. بوكيت أكواريوم واحد من أروع الأحواض المائية في جزيرة بوكيت، يحتوي على العديد من الأنواع المختلفة والنادرة من الأسماك والشعب المرجانية، فبإمكانكم رؤية عالم أعماق البحار التايلندية كما يبدو في الحقيقة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: البلدة القديمة تعتبر من أكثر المناطق حيوية في جزيرة بوكيت، يقصدها الزوار للتمتع بأجواءها الجميلة وحياتها الليلية الممتعة. تضم معالم تاريخية ومعابد إلى جانب المقاهي والمطاعم المنتشرة فيها. تمثال بوذا العملاق. يعد تمثال بوذا الكبير من أبرز معالم جزيرة بوكيت، يصل ارتفاعه إلى 45 متر. يبرز التمثال من مختلف أنحاء الجزيرة، فإنما توجهت بإمكانك رؤية هذا التمثال اللي يعتبر رمز ديني للسكان هناك.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: ومن بوكيت ننتقل للحديث عن السياحة في مدينة باتايا، اللي تعد من الأماكن النادرة اللي تجمع بين جمال الطبيعة وروعة المعالم السياحية والترفيهية. ومن أبرز معالمها السياحية باتايا بارك. تقع مدينة الملاهي الرائعة جنوب تايلاند، وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في باتايا وأروع الحدائق والأماكن الترفيهية فيها. تضم عدد من المرافق الحيوية الجميلة والترفيهية الرائعة. حديقة نونغ نوتش. تعد الحديقة الاستوائية من أجمل الأماكن، وتمتد هذه الحديقة على مساحة 2.5 كيلومتر من المشاهد الطبيعية الساحرة، تتألف من حدائق فردية متنوعة وتحاكي من حيث التصميم كبرى الحدائق العالمية مثل حديقة فرساي في فرنسا.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ميني من سيام باتايا، وهي عبارة عن حديقة تضم مجسمات مصغرة لأبرز المعالم المشهورة في العالم. وتحوي الحديقة قسم خاص بتايلاند يعرض فيه مجسمات

0: رسامات مصغرة لأهم معالمها وقسم خاص بأوروبا والقارات الأخرى. ومن المجسمات الموجودة مثلاً برج إيفل وتمثال الحرية وغيرها الكثير من المعالم العالمية. شاطئ جومتن. يعتبر هذا الشاطئ من أبرز الأماكن السياحية في باتايا، فهو ممتد إلى مساحة طويلة بمحاذاة المدينة. يتميز بالتوافد الشديد من قبل السياح من مختلف مناطق العالم في أوقات مختلفة من العام. السوق العائم في باتايا يضم أكثر من 100 محل عدا القوارب المملوءة بالبضائع، ويوجد فيه عدة مطاعم ومتاجر بيع الهدايا التذكارية وأكشاك بيع الفاكهة.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ومن باتايا ننتقل إلى كوساموي. تعتبر هذه الجزيرة ثاني أكبر جزر تايلاند بعد جزيرة بوكيت، وهي واقعة في جنوب تايلاند. تتميز بفنادقها ومنتجعاتها، فتعد فنادق الخمس نجوم من أغلى الفنادق في تايلاند وأرقاها. تتميز هذه الجزيرة بشواطئها الهادئة كونها واقعة داخل الخليج، وتحتوي على شلالات وغابات ومطاعم مميزة. شلال نام وانغ. يجذب هذا الشلال عدد كبير من السياح كل عام لجمال الصخور اللي تشكله، وأيضا لنقاء مياهه وسهولة السباحة فيه. حديقة سفاري نام وانغ. تعتبر من أشهر الحدائق بجنوب تايلاند ومن أشهر الأماكن السياحية في كوساموي. تتمتع بوفرة في المناظر الطبيعية من النباتات والصخور، كما تتنوع الأنشطة المقدمة فيها من العروض الترفيهية للفيلة. حديقة بوذا السرية. تبعد حديقة بوذا السرية عن مركز المدينة حوالي 5 كيلومتر، وهي إحدى مناطق السياحة في كوساموي، وتصلح لقضاء يوم بأكمله، فهي تتميز بوفرة النباتات والأشجار الظليلة، بالإضافة إلى مطاعم الوجبات ومتاجر الهدايا.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى محطتنا الأخيرة في جمهورية تايلاند وهي كرابي. تعتبر جزيرة كرابي من أجمل المناطق السياحية في تايلاند، فهي تحوي طبيعة ساحرة تعانق مياه البحر الصافية وتمتاز بطقس استوائي جميل. السياحة في كرابي خيار مناسب لعشاق الطبيعة، وهي أفضل مكان لقضاء عطلة هادئة. يمكن الوصول إلى هذا الشاطئ عبر القوارب الشراعية فقط، وعلى الرغم من صعوبة الوصول إليه بعض الشيء، إلا أنه من أكثر الأماكن السياحية في تايلاند استقطاباً للسياح. معبد كهف النمر يقع على بعد 3 كيلومتر فقط من مدينة كرابي، ويعتبر تحفة أثرية ومعمارية هامة في البلاد، وواحد من أهم مراكز ممارسة العلاج بالتأمل في العالم. وبهذا نكون وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في تايلاند، هذه البلد التي تسخر بالشواطئ والجزر الجميلة، بالإضافة إلى الفاكهة اللذيذة الاستوائية. نلقاكم في رحلة جديدة بنفس الموعد. إلى اللقاء.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
3: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
5: هنا البحرين.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة أصالة. أوقات سعيدة نرجوها لكم. مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته بلاد الحب والأفراح والزين. تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه ونذود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلي في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، هاشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحة مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبة بنسبة. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا منه وهو مني أحسبه. خليفة العيسي.

0: معلومة علشانك.
1: اليوم انتشرت عيادات التجميل في كافة أنحاء العالم بعدة أهداف، ومنها الحد من الشيخوخة ومحاربتها. يؤكد الأطباء أن الوقاية منها تبدأ من الاستراتيجيات والممارسات اللي ممكن يقوم فيها كل شخص، ومنها عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، استخدام واقي الشمس بشكل يومي، وعدم التعرض للملوثات أو التدخين، وتناول الأطعمة الصحية اللي تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة واللي بتساهم بشكل مباشر في تحسين صحة الإنسان من الداخل وصحة بشرته من الخارج.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بما اتخذته الحكومة من إجراءات حكيمة أسهمت في استمرار العملية التعليمية وصانت تحصيل الطلبة من أي قطاع.
2: وزير الداخلية يطلع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية التي يقدمها جدها جونيور ويشيد بدور المعسكر في تنمية الولاء وروح الفريق الواحد.
1: أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية يعودون إلى المدارس الحكومية وسط أجواء من الحماس والاستعداد لانطلاقة عام دراسي جديد.

0: نحو 28 مليون و260 ألف متر مربع إجمالي المناطق الصناعية في مملكة البحرين ضمن خارطة صناعية تتكامل فيها المواقع والخدمات اللوجستية.
1: وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 ميلادية.
2: الإخوة والأخوات الأساتذة وأولياء الأمور الكرام، أبناءنا الأعزاء، الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ونحن نستقبل العام الدراسي والأكاديمي الجديد 2026-2027 وعودة الجميع إلى النظام الحضوري في كافة المؤسسات التعليمية، أن نرفع لكم أطيب تمنياتنا بعام مميز حافل بالتفوق والإنجاز على جميع الأصعدة التربوية. أبناءنا الأعزاء، أيها المربون الكرام، لقد مرت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية بظرف استثنائي، إذ تعرضت لاعتداءات إيرانية آثمة طالت عدداً من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، اقتضت حفاظاً على سلامة الجميع تفعيل نظام التعلم عن بعد. وإننا لنشيد بما اتخذته حكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من إجراءات حكيمة أسهمت في استمرار العملية التعليمية وصانت تحصيل أبنائنا الطلبة من أي انقطاع، كما نعتز ونقدر عاليا جهود الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية في مؤسساتنا التربوية التي حققت استمرارية التعليم عبر البوابة التعليمية في تجربة أكدت نجاح مشروعنا الرائد مدارس المستقبل الذي انطلق منذ عام 2005 في نقلة نوعية نحو التمكين الرقمي. ونتوجه بالشكر لأولياء الأمور على حسن تعاونهم ودعمهم المتواصل لأبنائهم الطلبة، كما نشيد بالروح الوطنية الأصيلة التي عبر عنها شعب البحرين بوثائق الولاء والتأييد، وكذلك الصادرة عن مؤسساتنا وفعالياتنا المجتمعية، خير دليل على صدق الانتماء وثبات دعم استقرار الوطن العزيز. والله تعالى ولي التوفيق، وكل عام وأنتم جميعا بخير.
1: قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ورئيس لجنة المتابعة الوزارية للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة بحريننا بزيارة معسكر قدها جونيور التدريبي للناشئة،
0: وذلك للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية التي يقدمها المعسكر وما يتضمنه من تجربة متكاملة تهدف إلى تنمية قدرات الناشئة. وكان في استقبال معالي وزير الداخلية لدى وصوله مركز البحرين العالمي للمعارض السيد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمعسكر. وفي بداية جولته بمرافق المعسكر أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والتقدير لسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على توجيهات سموه بإقامة المعسكر وإطلاق فعالياته وبرامجه النوعية البناءة، معبرا عن تقديره لمتابعة سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. وقد استمع معاليه إلى شرح حول فكرة وأهداف المعسكر وآليات التدريب والإشراف وسير البرامج والفعاليات وما يتم توفيره من بيئة تعليمية وتدريبية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، كما تابع معاليه جانبا من التدريبات والبرامج المتنوعة المقدمة للناشئة وما تحمله من مضامين هادفة تجمع بين التدريب البدني وتنمية المهارات الشخصية وغرس قيم الالتزام والانضباط والاعتماد على النفس وتعزيز الانتماء الوطني. وأشاد معالي الوزير بما شاهده من مشاركة واسعة وتفاعل كبير من الناشئة، منوها إلى المستوى

الإيجابي المتميز لمعسكر جدها جونيور، والذي يأتي في وقته المناسب ويعكس الإجماع الوطني على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وهو ما يلقى بمسؤوليات كبيرة على عاتق هذه البرامج النوعية والمشاريع الوطنية ودورها في بناء المستقبل. لافتا إلى ما يتضمنه المعسكر من برامج وأنشطة تسهم في تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء وتنمية روح الفريق الواحد وإكساب الناشئة مهارات تنعكس إيجابا على مسيرتهم المستقبلية وتمكنهم من المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن. وأعرب معاليه عن تقديره لجهود القائمين على المعسكر وكافة فرق العمل في إعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة النوعية، مشيدا بالتزام المشاركين ودور البيئة التدريبية في اكتشاف طاقاتهم وتوجيهها نحو خدمة الوطن، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والاستفادة من هذه التجربة في تعزيز القيم الوطنية وبناء جيل واع قادر على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن. استقبل الفريق أول معالي

0: التزام المشاركين ودور البيئة التدريبية في اكتشاف طاقاتهم وتوجيهها نحو خدمة الوطن، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والاستفادة من هذه التجربة في تعزيز القيم الوطنية وبناء جيل واع قادر على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن. استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 18 للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في مملكة البحرين.
1: وفي بداية اللقاء أعرب معالي وزير الداخلية عن تقديره لجهود الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والذي يحظى بدعم أصحاب الجلالة وسمو قادة دول مجلس التعاون، مشيدا بقيام دول المجلس في تعاملها مع التداعيات السلبية لإغلاق مضيق هرمز بإطلاق آلية استثنائية مؤقتة للعبور اللوجستي والتي كان لها دور أساسي في تسريع حركة البضائع بين دول المجلس وضمان انسيابية انتقالها ولا سيما المواد الغذائية والطبية، وهو ما تحقق من خلال سرعة تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات وتوحيد الجهود الجمركية بما يعكس مستوى الجاهزية بين دول المجلس في التعامل مع الظروف الطارئة والحفاظ على استمرارية حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة الإنجاز وتطوير العمل المشترك في ظل التحديات المتلاحقة وصولا إلى استكمال قيام الاتحاد الجمركي وتحقيق أهدافه على أرض الواقع، مشيرا إلى دور الأنظمة والإجراءات الجمركية في رفع كفاءة المنافذ وتأمين سلاسل الإمداد والمحافظة على أمن وسلامة دول المجلس ومصالحها الاقتصادية. وخلال اللقاء أشاد معالي وزير الداخلية بجهود هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورها في استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي وتطوير مسيرة العمل الجمركي الخليجي المشترك، معربا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لاجتماع المجلس التنفيذي للهيئة في تحقيق أهدافه المرجوة. نظمت منصة ستارت أب بحرين المدعومة من صندوق العمل تمكين النسخة 27 من فعاليات جولة ستارت أب بحرين بهدف تشجيع الشباب البحريني على الابتكار.
0: وقد أقيمت الفعالية بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الرؤساء التنفيذيين.
2: في نسختها 27 واصلت مسابقة ستارت أب البحرين دورها في دعم الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال عبر منصة تجمع الأفكار المبتكرة بالخبرات الاستثمارية وتعزز فرص تحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع ضمن الجهود الوطنية لتطوير منظومة ريادة الأعمال في مملكة البحرين.
3: أشكر الداعمين للبرنامج وطبعاً بنشكر ونهني الفائزين. سنة عن سنة قاعد نشوف في تطور في الشركات، تطور في فكرهم، في أدائهم ومعرفتهم للسوق نفسه. أشوف أهم معيارين هما الانتربنور أو رائد العمل نفسه، شلون بيقدر ينمي الشركة emotionally من ناحية النفسية ومن ناحية التقنية. لازم يكون مثابر، يتوسع، يروح حق الناس ويعرف الناس ويشوف شنو السوق اللي يحتاجه.
2: وشهدت المسابقة منافسة بين عدد من الشركات الناشئة التي قدمت مشاريعها وأفكارها أمام نخبة من الخبراء والمستثمرين بعد خضوعها لبرامج تدريبية مكثفة ركزت على تطوير نماذج الأعمال وصقل مهارات العرض الاستثماري بما يعزز جاهزية المشاريع لدخول السوق.
4: والله مسابقة ستارت اب وايد ساعدتنا في تطوير طريقة عرض البرنامج وساعدتنا في الترويج حقه، والأهم بعد أن شرحنا فكرة الذكاء الاصطناعي بشكل واضح حق المستثمرين وحق السوق. ساعدتنا في إبراز قيمة المشروع، عرض التطورات اللي وصلنا لها والاستعدادات للتواصل مع المستثمرين بطريقة أكثر احترافية، وهذه يدعم فرصة كوجمان في النمو والتوسع.
5: فزنا بمركز

0: الثاني في ستارت اب بحرين. الابلكيشن جدا مهم، يخدم المجتمع، هو عباره عن تطبيق للصحه الوقائيه. مثل ما قلنا الحمد لله اليوم فزنا بالمركز الثاني، اشكر تمكين وستارت اب بحرين على هذه الفرصه، فعلا عن طريقهم نقدر نستفيد مو بس ماديا، نستفيد حتى من المنتورز اللي يعطونا، الناس اللي يعلمونا ويشرحون لها من سنين من الخبره شلون نسوي البزنس بيتش ديك، البزنس بورتفوليو، شلون نقدر نسوي الكاستمر اكوزيشن، حصل على زبائن اكثر. فلله الحمد انا مستفيد جدا كوني اشتركت مع ستارت اب بحرين للمره الثانيه.
1: ومع تتويج الفائزين تبدأ أمام هذه المشاريع مرحلة جديدة تنتقل فيها الأفكار من مساحة المنافسة إلى واقع الأعمال، بما يفتح أمامها فرصا أوسع للنمو والاستثمار، ويعزز قدراتها على بناء مشاريع مستدامة ومتميزة.
2: استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع 18 للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الأستاذ أحمد بن عبد الله الجمال رئيس المجلس التنفيذي للهيئة ورئيس الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر.
3: يأتي الاجتماع بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري عموم هيئات وإدارات الجمارك بدول المجلس وأعضاء المجلس التنفيذي. وفي مستهل أعمال الاجتماع رحب معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بالحضور في بلدهم الثاني مملكة البحرين، مشيدا بالجهود التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تحقق من خطوات مهمة نحو استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي بما أسهم في دعم وتطوير مسيرة العمل الجمركي الخليجي المشترك. وأكد معاليه حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم مسيرة الاتحاد الجمركي وتعزيز التكامل بين دول المجلس، مشيرا إلى ما تطلع به هيئة الاتحاد الجمركي من دور في توحيد السياسات والأنظمة والإجراءات الجمركية وتعزيز التحول الرقمي وتطوير التعاون الجمركي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدا بالجهود التي تبذلها دول المجلس في تعزيز التكامل الجمركي وتسهيل الإجراءات بما يسهم في انسيابية حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية. وناقش المجلس خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية اللازمة لاستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض مستوى الإنجاز في مشروع بناء وتشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية والمشاريع التقنية المرتبطة بها وفق الخطة المعتمدة ومتابعة سير الأعمال التشغيلية للهيئة. كما استعرض المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الجمركي الخليجي المشترك. عاد أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية إلى المدارس الحكومية وسط أجواء من الحماس والاستعداد لانطلاقة عام دراسي جديد، وذلك تمهيدا لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية بما يضمن انطلاقة منظمة وفاعلة للعام الدراسي الجديد.
2: وتأتي عودة الكوادر التعليمية والإدارية قبل عودة الطلبة لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والتربوية، ومن أبرزها تنفيذ الأيام التعريفية والتي تهدف إلى تهيئة الكوادر والطلبة للعام الدراسي الجديد والتعريف بالأنظمة والإجراءات والخطط المعتمدة، إلى جانب عقد الاجتماعات الداخلية وتوزيع المهام بما يسهم في تنسيق وتنظيم العمل وتعزيز جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة. وفي إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد، استكملت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عملية تسليم الكتب الدراسية إلى المدارس الحكومية. كما عملت الوزارة على استكمال جاهزية المدارس والفصول الدراسية من خلال التأكد من تهيئة المرافق والمصادر التعليمية والتجهيزات اللازمة، بما يوفر بيئة مدرسية مناسبة وآمنة للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية. وشملت الاستعداد كذلك التنسيق لتوفير خدمات النقل المدرسي للطلبة، إلى جانب استكمال مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية المرتبطة بالعملية التعليمية، بما يسهم في توفير بداية سلسة ومنظمة للعام الدراسي الجديد. هذا وعممت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس التعليمات اللازمة للهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة بشأن ما يتعلق بالعام الدراسي 2026-2027.
3: ويهدف التعميم إلى تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجميع مخرجاتها لمواكبة متطلبات التنمية. استعداداً

0: في العام الدراسي 2026-2027، عممت وزارة التربية والتعليم على المدارس التعليمات اللازمة للهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة، ويتضمن التعميم أبرز استعدادات استقبال الطلاب والتركيز على وضع خطة لتنظيم انصرافهم خلال فترة الظهيرة. كما تضمن التعميم تنظيم برامج استقبال الطلبة طوال الأسبوع الأول من عودتهم إلى مقاعد الدراسة، والوقوف على أهم التفاصيل اللازمة لتعريف الطلبة بها تحقيقاً لانسيابية اليوم الدراسي وجودته، بالإضافة إلى تنظيم برامج تهيئة لطلبة الصف الأول الابتدائي وأولياء أمورهم، مع ضرورة تزويد إدارة العمليات التعليمية المعنية بنسخة عن خطة تنفيذ هذه البرامج. ودعت التربية والتعليم في التعميم إلى تحديث بيانات الطلبة في برنامج الإدارة المدرسية، والتأكد من تسكين جميع الطلبة وتوزيعهم على الصفوف الدراسية، وتزويدهم بالجدول الدراسي، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل فاعلة مع أولياء الأمور. وتزامناً مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، تضمن التعميم تفعيل الطابور الصباحي في الصالة الرياضية أو داخل الفصول الدراسية، مع التأكيد على الراغبين في الاستفادة من خدمة المواصلات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص بحسب فترات التسجيل المحددة. كما شمل التعميم أوقات الحضور والانصراف لكافة المراحل الدراسية، حيث يعتمد حضور وانصراف الطلبة بحسب المرحلة التعليمية. ويأتي هذا التعميم بهدف تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بكافة مخرجاتها لمواكبة متطلبات التنمية.
1: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب إضافة ترخيص بيئي.
2: وفي هذا السياق أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أكدت أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني المجلس الأعلى للبيئة حلولا رقمية مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وتحسين تجربة المستفيدين من المواطنين والمستثمرين ورفع كفاءة الإنجاز، مضيفة أن إطلاق التحديث على الخدمة يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خدمات بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات ويعزز فاعلية منظومة العمل، مشيرة إلى أن هذا التحديث يأتي ضمن خطة أوسع تشمل تطوير 50 خدمة إلكترونية أخرى خلال الفترة القادمة. في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية.
1: وحول هذا الموضوع أكد دكتور أحمد محمد الأنصاري رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد أن تطوير الخدمة ينعكس بشكل مباشر على تقليص مدة إنجاز الطلبات ورفع كفاءة الإجراءات.
3: تطوير الخدمة جاء ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث الخدمات الحكومية وإعادة هندستها بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي، وقد ركز التطوير على تبسيط الإجراءات، تقليل المتطلبات اللازمة لإنجاز الخدمة، بما يسهم في تسريع عملية التجديد ورفع كفاءة الأداء وتعزيز رضا المستفيدين من الوكلاء والشركات العاملة في قطاع المنتجات الصحية. شهدت الخدمة عدداً من التحسينات النوعية، أبرزها تقليص عدد خطوات الخدمة من 4 خطوات إلى 3 خطوات فقط، تقليل عدد المستندات المطلوبة بنسبة 75% من 12 مستند إلى 4 مستندات، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني الكامل للخدمة بنسبة 100%، وهذا يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها وإنجازها إلكترونياً بكل سهولة ومرونة.
1: تمثل المناطق الصناعية ركيزة مهمة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في مملكة البحرين.
2: وكشفت البيانات الرسمية أن إجمالي مساحة المناطق الصناعية المخصصة في مختلف المحافظات بلغ نحو 28,260,000 متر مربع ضمن خارطة صناعية تتكامل فيها المواقع والخدمات اللوجستية.
4: تشكل المناطق الصناعية أحد الركائز الداعمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية في مملكة البحرين، إذ تكشف أحدث البيانات الرسمية أن إجمالي المساحات المخصصة لها بلغ نحو 28,260,000 متر مربع خلال الربع الأول من عام 2026. وتستحوذ المحافظة

0: محافظة الجنوبية على النصيب الأكبر من هذه المساحات بنسبة 57.5%، مع تركز عدد من المشاريع الصناعية الكبرى والأنشطة المرتبطة بالطاقة والصناعات التحويلية، فيما تتوزع المساحات الأخرى بين العاصمة والمحرق والمحافظة الشمالية. ويعكس توزيع المناطق الصناعية طبيعة الأنشطة والمزايا التي تتمتع بها كل محافظة، لا سيما قرب بعضها من الموانئ والمطار وشبكات النقل، بما يعزز تكامل القطاع الصناعي مع الخدمات اللوجستية. ولا تقتصر أهمية هذه المساحات على امتدادها الجغرافي، بل ترتبط بقدرتها على استيعاب المشاريع والاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة متكاملة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة. كما يسهم تطوير المناطق الصناعية والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بها في دعم حركة المنتجات الوطنية ووصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الصناعية. خارطة صناعية تمثل مساحاتها وموقعها وبنيتها التحتية رصيداً اقتصادياً لدعم الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في مملكة البحرين.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر ترسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين،
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين،
1: إخراج جمال القائد.

0: في بدء اللقاء بكم أيها الأعزاء، نسجيكم أجمل تحية، مواصلين دعوتنا لكم بالتواجد معنا على سطح محمل البحرين. فأهلا بكم جميعا وسهلا، ترافقون المحمل حيثما استقر أو أبحر. في المجموعة الثانية من شعراء الموال في البحرين، يقول الباحث الأستاذ مبارك عمر العماري ما يلي:
1: في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وصل إلى البحرين شاب يافع يدعى حسين بن علي بن عبد العزيز بن سعد برقبة، قادته خطاه الوئيدة إلى مدينة المنامة، حيث استقر بها وطفق يكافح من أجل لقمة العيش، فامتهن السمسرة أو كما تسمى محليا لدلالة، وهي مهنة تحتاج إلى ذكاء وفطنة ودراية ومنطق مقنع وحيطة في التعامل وحركة وسعي دؤوبين. فاستطاع أن يشتري منزلا من جريد النخل في المنامة، وبعدها أحضر والدته مريم بنت نافع من الإحساء لتسكن معه.

ومغادرة هذه العائلة لموطنها في الإحساء وهجرها لمسكنها في حي لشطيب في بلدة النعاثل لابد أن يكون بسبب ضيق الرزق أو عدم الاستقرار السياسي في تلك الناحية آنذاك، مما جعل الشاعر حسين بورقوبة يتخذ قراره بالرحيل إلى البحرين حيث الاستقرار والأمن ورغد العيش.

0: بعد أن استقر حسين ووالدته في سكنه، أراد أن يكون أسرة له، فاختار موضي بنت غانم العاسمي زوجة له، فكانت نعمة الزوجة التي شاركته حلو الأيام ومرها، وشدت عضده وآزرته بعد أن امتحنه الله بفقد نعمة البصر وفقد والدته التي توفيت في المنامة عام 1933 للميلاد تقريباً.
1: أشكي لمن علتي يا صاحبي والماي، ومنين ما دار سفني ما حصل والماي، في كف طاها تفجر مزنها والماي، هو الذي كمله ربي بحسن وجمل، حنن له الجذع ونطق له بهيم الجمل. الأول أنا بلع هوامن يبلعون الجمل، في ذا الوقت يا ملأ ظليت أغص بالماي.

بعد زواجه صار يتنقل بين المنامة حيث بيته والمحرق حيث منزل زوجته في فريج البن علي، وقد رزقه الله بأربعة أبناء هم سعد وعبد العزيز وعلي وعيسى، ولدوا جميعهم في المحرق. توفي سعد وهو صغير السن، أما ابنه الثاني عبد العزيز وابنه الرابع عيسى فقد كان لهما دور بارز في تراثنا الفني،

0: حيث شغف بآلة العود وامتهنا الطرب، فأصبح من المطربين المعدودين في الغناء الشعبي الخليجي المسمى بالأصوات، خاصة الصوت البحريني. لا نعرف شيئاً عن والده، والأرجح أن مغادرته للأحساء كانت بعد وفاة والده، فوجد نفسه مضطراً للرحيل إلى بلد منتعش اقتصادياً لكي يستطيع أن يكون نفسه ومستقبله. ولا تزال أغانيهم تتردد في إذاعات الخليج العربي، وكان نعم العون لوالدهم عندما كف بصره وقاما بحق الرعاية له ولوالداتهم بعد أن أقعد العمى رب الأسرة عن العمل. ويبدو أنهما قد تعلما العود تأثراً من خالهما حمد بن غانم العسمي الذي توفي حوالي عام 1936 للميلاد، وكان مطرباً شعبياً.
1: أما الابن الثالث علي فإنه لما شاب عمل في الغوص أسوة بأقرانه، ثم عمل سائق سيارة أجرة، وكان مشغوفاً بالفنون البحرية وخاصة الفجري.

0: فصار يرتاد أماكن الطرب لهذا الغرض، غير أن القدر لم يمهله وداهمه الأجل، وعمره قد جاوز 20 بقليل، وذلك عام 1945 للميلاد.
1: لقد توفي الابن عبد العزيز في البحرين عام 1968 بعد اعتلال صحته لفترة ليست بالقصيرة. أما عيسى حسين برجوبة فقد اضطرته الظروف للرحيل من البحرين عام 1948، وألقى عصا التسيار في الكويت حيث استقر هناك.
0: حيد السعد جد عني بالمسير ومضى، وسيف الدهر جذب بالضمير ومضى. يا عين ابكي على وطر غدا لك مضى، ابكي دمع دم سوي لك غدر وانهار. يا عين ليلك غدا لك كالضحى بنهار، هرش الضمير امتحل بعد القوى وانهار. يوما تغاضي وعزيني على ما مضى.

0: يقول عيسى إن والده كان بصيراً، إلا أن بصره أخذ في التضاؤل والتدهور حتى وصل إلى العمى التام. بيد أن الراوي سالم بن سبت صديق الشاعر يروي عن ذلك فيقول:
1: أن حسين نام ليلته بعد أن كحل ناظريه قبل نومه برؤية شريكة حياته، وأسلم أمره إلى خالقه ونام نوما عاديا ليصحو وهو يحاول أن يرى فلا يستطيع، فيعتقد أن الظلام لا يزال دامسا في ذلك العريش، إلى أن سمع صوت زوجته توقظه فأدرك ما أصابه. ولكنه بقلب مطمئن مؤمن بقضاء الله وقدره مد يده محاولا العثور على نعليه دون أن ينبس ببنت شفة، مراعاة منه لشعور زوجته التي سترتاع من هول الموقف، غير أنها التفتت إليه فرأته يتخبط بيديه بحثا عن نعله فسألته:
0: ما لك تفعل؟

0: وهكذا أتفاول على نفسك بالعمى؟
1: فقال لها أعطنيها، فقالت
0: خذها بنفسك ودع عنك مثل هذا العمل.
1: فقال لها إن أمر الله غير مردود وهو صاحب الأمر.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: عند ذلك صعقت وكادت أن تفقد عقلها، لولا أن رأت من شجاعته وصبره ما ثبت جنانها وأسلمها إلى الصبر والإيمان بقضاء الله وقدره.
0: كان لفقدانه نعمة البصر تأثيراً سلبياً على حياته، فرغم أنه لم يستسلم لليأس ولم يقتت من فضلات المحسنين وصدقات المتصدقين، ورغم أنه استمر يكافح لحياة شريفة، إلا أنه في شعره هناك ما يشير إلى عتبه على الزمان الذي غدر به. إن المتتبع للمراحل التي مر بها شعر حسين بورقوبة يجد فيها تفاوتاً ظاهراً، ففي بداية حياته عند إقامته في مدينة المنامة كان ينظم الموال ولا يجد من يهتم به، نظراً لافتقار المنامة في ذلك الوقت لدور الطرب التي يأمها البحارة ويشدون فيها بالمواويل البحرية، وأيضاً لقلة أو ندرة وجود النهامة هناك. لذلك نجده بعد انتقاله إلى مدينة المحرق واختلاطه بالبحارة والنهامين وتهافتهم على مواويله، كثر نتاجه وتطور شعره وحظي بالاهتمام، وخاصة من الراوي الشهير مجدم بن يوسف الذي أولع بحفظ مواويل حسين بورقوبة، وكان بمثابة وسيلة الإعلام الدائبة على نشر إنتاج بورقوبة، حيث كان يردد مواويله بين تجمعات البحارة وبين سفن الغوص والنهامين، فكان لهذا الراوي دور كبير في نشر إنتاج الشاعر، مما شجعه على مواصلة النظم والسعي لتغطية الساحة بالمواويل التي ترضي الناس وتطربهم وتعبر بعمق عن صدق معاناتهم.
1: دمعي تحدر على وجناي ماياتي، وبضامري تضرب الأفكار ماياتي، في شف من خدها يعطيك ماياتي، تضرب بنشاب في قاصي ضميري مضه، أزره بحالي وهو جد بالمسير ومضه، أواه يا ليت يرجع لي زمان مضى، لا شك هيهات عصرا فات ما ياتي.

0: لم تصل مواويل حسين بورقوبة بسهولة إلى المستوى الذي يرضي ذوق المجتمع البحري في البحرين، وكان يرى توجه العامة لحفظ مواويل الشاعر فرج بومتيوح أكثر من سواه من الشعراء الآخرين، وكان هذا التوجه يحيره ويدعوه للتساؤل عن أسباب تهافت الناس على تداول مواويل بومتيوح، وبقي على حيرته إلى أن سنحت له الفرصة التي كان يتمناها حين التقى في جلسة مصارحة مع الشاعر فرج بومتيوح كان لها الأثر البالغ على مستوى الشعري.
1: أمبيك يا صاح لا تجزع بما بك حال، واثبت على الحمد لو جيش النوايب حال، لك قادر دوم الكروب العظيمة حال، كم ظالم جار من بعد النفس تاكله، اجعل حياتك على ما قلت لك تاكله، ما بين لوجة لسانك والذي

0: في كل زمن وفي تاريخ كل أمة تظهر ومضات تزيح عتمة ذلك الزمن وتبسط أشعتها حيثما شاء الله، ويكون لها أثرها وصداها على أبناء ذلك الزمن كثيراً أو قليلاً، وربما انتقل ذلك التأثير من عصر ميلاده إلى العصور التالية.
1: لقد كانت الميزة التي حظي بها الشعر الشعبي والموال خاصة في بداية العقود الأولى من القرن الرابع عشر الهجري ظاهرة فرج بومتيوح، الذي كان دوره غير محدود في إذكاء حركة الموال وبعث النشاط فيه، لدرجة أن الموال أصبح من أهم السمات التراثية في تلك الآونة وما بعدها.
0: طغت شخصية هذا الشاعر الأمي على من سبقوه وأثر في من خلفوا وفي الرواه الذين شغفوا به، لدرجة أن الكثير من المواويل تنسب له دون شواهد ثابتة على ذلك، إنما تأثراً به وإيماناً بأن نسبة هذا الموال أو سواه إلى بومتيوح يكفي لإقناع المستمع بجودة الموال. رغم أن الشاعر فرج بومتيوح لم يكن على درجة من الوعي الثقافي ولم تهيأ له الوسائل الإعلامية المتوفرة الآن، إلا أنه استطاع أن يوصل كلمته إلى الناس على اختلاف طبقاتهم ويؤثر فيهم بدرجة كبيرة، وأن يكون مناراً لغيره من الشعراء الذين كانوا يتقربون إليه ليحاولوا الوصول إلى ما حظي به من شهرة واسعة ومحبة في قلوب الناس. من هؤلاء الذين تأثروا به وجالسوه شاعرنا أحسين برجبة، ذلك الشاب المكافح من أجل لقمة العيش والذي جاء إلى هذه الجزيرة الصغيرة طلباً للرزق، لكنه وجد نفسه منجرفاً مع تيار الشعر ومتأثراً بالحركة الشعبية التي يحدثها بومتيوح، حتى أنه يسأله عن سبب إقبال الناس على حفظ وتداول مواويله بينما يكادون يعرضون عن الآخرين من الشعراء ولا يحفظون منهم سوى النزر اليسير من إنتاجهم. فكان جواب بومتيوح بما معناه:
1: يا أخ حسين، إنك كمثل تاجر يعرض في متجره أصنافا جيدة ولكنها غالية، فلا يقبل عليها إلا علية القوم وأغنياؤهم. أما أنا فكمن يعرض أشياء جيدة ومختلفة الأصناف وفي نفس الوقت رخيصة وسهلة الابتياع، فترى الناس يقبلون على الشراء مني. أي أنك يا حسين تنظم أشعارا جيدة وتنتقي كلماتك المعبرة، ولكن بأسلوب صعب لا يفهمه سوى المتعمقين في الشعر أو المثقفين. أما أنا فكلماتي سهلة شعبية يفهمها الجميع وتعبر عما يحسونه، فتراهم يتفاعلون معها ويحفظونها بسرعة.
0: يقول المرحوم الراوي سالم بن سبت عن لقاء الشاعرين الأول: كان الوقت صباحاً حين اجتمعنا في إحدى دور الطرب، وبعد أن جرى الحديث السابق اقترح بومتيوح على برجبة إجراء مناظرة شعرية في الموال ارتجالاً، فوافق الآخر. عندها استلم بومتيوح زمام المبادرة فقال:

أصبحتنا أقول مدح في النبي يا رب، تغفر ذنوب العبد لمن خطأ يا رب، ما لي بغيرك سؤال.

0: قال: إلا أنت يا رب. يا رب أنا طالبك تدمح لي الزلة، من تابع إبليس لزما تركبه زلة، كثير من تاه ورد لك يطلب الزلة، نلوذ بالمصطفى يشفع لنا يا رب.
1: ما كاد الشاعر فرج بومتيوح ينتهي من ارتجال مواله حتى بادره الشاعر حسين بورقبة بارتجالية فورية في الموال.
0: أصبحت نقول مدح في النبي طه، ومسيت بحماك آمن يا نبي طه، أحمد شفيع الخلق يوم الحشر طه، ريت الصحابة على حوض النبي أوراد، وشربت من ماي زمزم بالرحيق أوراد، أحرمت بالملتزم ناشر كفوف أوراد، سبع المثاني دعتني أنتبه طه.
1: استمرت المناظرة الشعرية بينهم، فبومتيوح يبدأ وبورقبة يجاريه حتى جاء وقت صلاة الظهر، حينما قام الجميع للصلاة، واستطاع حسين بورقبة أن يستوعب الدرس من ذلك اللقاء، وابتدأ ينهج أسلوب فرج بومتيوح ما استطاع، فاستقطب عدداً من المعجبين، وبدأت مواويله في الانتشار والتداول. وللشاعر حسين بورقبة العديد من المواويل المتبادلة مع الشاعر فرج بومتيوح، منها هذا الموال الذي يشتكي فيه من دنياه:
0: دنيا سقتني بكاسات الصدود أمرار، مع ذا وزاد العنى ما شدته الأمرار، واطرم مضى يا فري يطري علي أمرار، واشوف عون الليالي طاف عني ومر، بهموم سلمى حمس قاصي ضميري ومر، ظليت نحسب رجع واربط بحبلي ومر، اعالج ايامها لوهي شري وامرار.
1: رد الشاعر فرج بومتيوح: أشهر شعراء الموال في البحرين على الإطلاق، مجيباً الشاعر حسين بورقبة بموال يفيض لوعة ومرارة وشجن.

0: الوقت يا ما سقب كاس الضمير أمرار، وادعى جميع الخلايق تستغيث أمرار، لي وجعة بالحش تطري علي أمرار، والداد يا أبو علي من ذا السنة مرة، كم واحد داسته مرة بعد مرة، يمشي بلا راي ما عنده عقل مرة، من ضيم دنياه يصفق بالكفوف أمرار.
1: تشاء الأقدار أن يتعرف الشاعر حسين بورقوبة على شاعر شهير من شعراء الموال، ويبدأ بينهما عهد من التبادل في الموال الأخوي الذي كان كباقة من الورد ينفتح أريجها، كما يعبر عن ذلك الباحث الأستاذ مبارك العماري في إصداراته عن شعراء الموال في البحرين. هلموا بنا أيها الأحبة ننشر الضوء على طبيعة التعارف الذي تم بين حسين بورقوبة وشاعر الموال الكويتي الشهير أحمد لرشود، الذي يرد على موال للشاعر حسين بورقوبة بالموال التالي:
0: يا حسين، نظمك زعق منه الفؤاد وضاج، ويا حيف خان التساعد بالضمير وضاج، أعلم

أنا أخوك إن جاد الزمان أو ضاج. عيب أدور المعاني بالكتب وأقرأ، حكم اللفظ صار بيدي مدنها وأقرأ. عقب الفرح يا مرد خلفت بي وأقرأ، الدمع من مقلتي بل الزجاج وضاج.

0: إذن كان التغيير القوي والمؤثر في حياتي وشعر حسين برغوبة عندما تشاء الأقدار أن يتعرف على شاعر من دولة الكويت هو شاعر الموال الشهير أحمد لرشود عن طريق الراوي مجدم بن يوسف، وبدأ بينهما عهد من التبادل في الموال الأخوي الذي كان كباقة من الورود ينفح أريجها بين برغوبة ولرشود، حيث أن شعر الأخير رصين ويمتاز بالمتانة في العبارة والأسلوب، إضافة على عذوبة اللفظ، ومواوله التي ينظمها من نوع الزهيري المرغوب فيه، والذي يختص بخصائص جيدة وجذابة تميزه عن سائر المواويل. لذلك اضطر حسين إلى مجاراة أحمد لرشود في أسلوبه، مما أحدث ثورة في النظم عنده وتطوراً في أسلوبه، وبدأت عناصر ومقومات جديدة تدخل عليه، مما رفع من شأنه بين الشعراء وصار لمواويله القدر الجليل لدى الذواق والعارفين بمميزات النظم الجيد.
1: دنياي لما انجفت منها اتساع الضاج، والحر يوم اشتهر في يوم مر وضاج، كم نافل انحاط به صرف الزمان وضاج، مع ذا وعز الوفا ضيم الدهر ناخبه، همه بجوجاي وقوة عظامتي ناخبه، الصاحب اللي نوده بالوفا ناخبه، والغادرة لي جفت صك الضمير وضاج.
0: المتتبع لبعض المبادلات بين هذين الشاعرين يجد صدق الشواهد التي تلفت النظر حقاً، وهي ليست جميع ما تبادله الشاعران بل الكثير منها، فقد فقد وفقدت معه باقة عطرة من مواويل المحبة والأخوة بين البحرين والكويت.
1: هناك صعوبة تكمن في إمكانية تمييز مواويل برغوبة وخاصة القديم منها لاقتراب أسلوبه من أساليب الشعراء البحرينيين الآخرين، ولا ينفرد عنهم بظاهرة خاصة أو أسلوب معين. لذلك فإن استشفاف تلك الخصائص واستجلاءها يتطلب جهداً غير يسير.
0: أما مواويله التي نظمها في الشطر الأخير من عمره فقد تميزت بأسلوب رفيع وعبارات متماسكة ومتينة لها سمات تميزها عن قريناتها، وهي أشبه بالمواويل الشمالية أي الكويتية والعراقية في متانتها وسبكها، مع تفاوت في الألفاظ.
1: حبك بقلبي صبغ صبغ الغميج وجاز، مثلك فلا لاقلي وسط الضمير وجاز،

ذكرك إلي قوت عن صرف الزمان وجاز. لا تظن أن أنساك وعن شخصك أجيب العذر، لولا البحر كان سند خيل سعدي عذر. أطوي الفيافي ولالي عن وصالك عذر، لا حلل الله قطعا في الوصال وجاز.

0: يقول الباحث البحريني الأستاذ مبارك العماري في كتابه الذي حقق وجمع فيه مواويل الشاعر حسين بورقبة تحت عنوان شعراء الموال في البحرين،
1: أن التأثير الذي أحدثه أحمد لرشود أو برشود كما يسمى في البحرين على مستوى شعر حسين بورقبة كان ظاهراً وذا قيمة ملحوظة في تطوير أسلوبه ومعانيه وعباراته. ولعلي لا أجانب الصواب حين أقول إن ذلك الشاعر الكويتي أحدث انقلاباً فكرياً في حياة الشاعر البحريني حسين بورقبة.
0: إذا كان الشطر الأول من تجربة حسين بورقبة الشعرية قد تأثر أو تشبع بسمات فرج بومتيوح، فإن الشطر الثاني من تجربته قد تأثر دون شك بأسلوب شاعر الموال الكويتي أحمد لرشود.
1: إن النقائض والردود التي بدأت في التبادل بينهما أجبرت حسين بورقبة على تطوير مستواه ومحاولة رفعه إلى مستوى قرينه. وإذا كان الشطر الأول من حياة بورقبة قد تشبع كما ذكرنا بسمات فرج بومتيوح، فإن الشطر الثاني قد تأثر وبدون شك بأسلوب أحمد لرشود.
0: لقد لعب هذان الشاعران دوراً بارزاً في حياة حسين بورقبة الذي أحزنه فقد الأول وأحس بفراغ رهيب يملأ حياته وضباب كثيف يلف مخيلته، إلى أن ظهر في حياته ذلك الشخص الكويتي الذي بادله المواويل واستطاع أن يخرجه من كآبته وانغلاقه إلى مجال جديد في عالم الموال، فبدأ في الابتعاد تدريجياً عن مدى تأثير فرج بومتيوح. قال حسين بورقبة مخاطباً الشاعر أحمد لرشود:
1: يا صاح من فرقتك ما يوم قلبي صفى، من عظم نوحي انهتك زبر الحديد وصفى، اي والذي قبل الكعب وطاف الصفى، الهم بيجار وحمولي قضت وطرها، ظليت حيران وشاب من العز وطرها، غطاني الموح ما نلت الثرى وطرها، يا رب تجلي الكدر ويعود وقت الصفا.
0: على موال حسين بورقبة الذي سمعنا رد الشاعر أحمد لرشود بهذا الموال:
1: شيخي بالأفراح دهري بالمزاج وصفا، مصايبي دوم أنحل بالحديد وصفا، بحياة من راد بالكعبة طواف وصفا، يا حيف دنياي مني هل قضى وطرها، نادى المنادي بضيم رفاقتي وطرها، ظليت حيران أبجي من قضي وطرها، أيا خليل اصطفيته بالمودة صفا.
0: قال الشاعر حسين بورقبة مخاطباً أحمد لرشود ومتأملاً في تصاريف الزمن وأحواله:
1: ضيم الدهر مزعن جوجاي أحمد وبط، كم شخص قبلي وقبلك شال حمله وبط، لتا من الدهر لو أبعد بحومه وبط، غدارة ما وفت كم خان شخص مرد، يا مالوى مهجتي وبيده مرد.

0: مرد يا رايب النفس بحقوق الشجاعة مرد انظر لكسرى كم عاما ملكها وبط.
1: قال الشاعر حسين برقبة مخاطبا الشاعر أحمد لرشود الذي رد عليه بموال مفقود:
0: يا زاكي الذات افهم لللفظ وأعلام، قاسم برب الخلق جن الأرض وأعلام، وأنا الكنت دوم أدور من الصديج أعلام، حبك بقلبي طبع يا ابن الأكارم علم، يشهد علي ذوات العارفين وعلم، ويصير عيدين ليج من جنابك علم، أفرح وعيد وانشر بالدروب أعلام.

0: بحكم ظروفه الخاصة وجهله بالكتابة، أوكل حسين برقبة بعض أصدقائه بتدوين مواويله التي ينظمها في دفاتر أو أوراق احتفظ بها عنده، غير أنه بعد وفاته كما أفاد نجله عيسى أخذ بعض أصدقائه يأتون إلى منزله يطلبون تلك الدفاتر والأوراق الواحد تلو الآخر، ومنهم الراوي أمجد بن يوسف، وتفرق إنتاجه بين شتى الأيادي. في ذلك يقول الباحث الأستاذ مبارك العماري:
1: لم نحصل على أي من آثاره تلك، أما المصادر التي وفقت في الحصول عليها في إطار جمعي لتراث هذا الشاعر فجلها من الجمع الميداني على الدفتر الصغير المخطوط، وقد عثرت عليه لدى السيد عيسى محمد الكويتي، وقد سجل به بعض المواويل والقصائد نقلا عن الراوي المعروف مجدا بن يوسف. وفي هذا الدفتر بعض نتاج الشاعر حسين برقبة، وقد أرخه كاتبه في شهر ذي القعدة عام 1352 للهجرة. وعثرت في بعض الكتب المطبوعة على عدد ضئيل من مواويل حسين برقبة، بعضها له وبعضها منسوب له، وعدد منها غير منسوب، وأخرى منسوبة إلى شعراء غيره.
0: الشاعر حسين برقبة كان ذلك الرجل جلداً على مصائب الزمن، قوي العزيمة، متوهج الذهن، نير البصيرة، دمث الأخلاق، لطيف المعشر، رزين الطباع، يتمتع بمزايا الرجل العاقل. أما مظهره الخارجي فقد كان يوحي لناظره بنوعية معيشته البسيطة المنعكسة من ملابسه التي تغطي جسده الباد النحافة والطول، وإن كانت سمة من حزن تعلو صفحة وجهه الأبيض، إلا أن إرادته كانت قوية على تحمل الأرزاء والمصائب.

0: دهري شكى الحال مني ما يرد الفات، ما يا من المرء يبدي للخليل الفات، يرعب كيد النوايب والشحيح الفات، انلاقي لك دوم فعل الغادرة واللعب، دوس المهالك لكسب معيشتك واللعب، يا باغي النصف تحوف طروبها واللعب، وقت الطرب راح بأيام الزمان الفات.
1: شاعر الموال في البحرين أحسين بورقبة حدثت وفاته في العقد السابع من عمره، وربما تجاوزه قليلاً، والذي عاش نصفه في ظلام فقدان نعمة البصر، وأن لم يفقد معه توقد البصيرة، ونتيجة لتقدم السن وإكثاره من شرب النرجيلة كما يقول ابنه عيسى، طرأت عليه بعض الأمراض، غير أن ألماً في كبده ظل يلازمه، مما تسبب في اعتلال وتدهور صحته شيئاً فشيئاً، حتى وافاه الأجل بالقضيبية التي تعود أن يقضي فيها فترة الصيف في عام 1943 عن عمر يناهز 70، ودفن في مقبرة المنامة، وقد لحقت به زوجته موضي بعد أعوام قليلة، وذلك في عام 1946 للميلاد.

0: المكوث في الدنيا، لكن الشعراء وإن فنيت أجسادهم تستطيل في الزمن حياة أشعارهم راحلة من جيل إلى جيل في مدى الدهر وإن مال أو خان.
1: يا صاحب الجود لا تشكي الدهر لمال، الدهر خوان، كم شخص رماه مال، يقطع وصاله ويثنيه بالتجافي مال. قبلك أنا يا فتى خلان خلوني، أشوى ضميري وبالحسرات خلوني. هيهات يرجع زمان فات خلوني، ساروا وسرنا ولا ظني.

0: خبى صوت شاعر الموال أحسين برجوبة حين غيبه الموت واحتواه اللحد، لكن محارات الخليج وأصدافه احتضنت درر مواويله البراقة بين حناياها، واحتفت بها أسطح المحامل في البحرين وسائر الخليج، في حناجر النهامين وترديدات البحارة، فبقيت حاضرة عند الأجيال السابقة واللاحقة كوثيقة شعرية متفردة نادرة.
1: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة مختارة بصوت الفنانة أصالة. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

الليلة أقف من جديد على عتبة اليأس. لقد زاد خصامنا عن كل ما فات. أتساءل، هل كل المحبين يفعلون مثلنا؟ ترى هل يكون خصامهم مثلنا؟

إعلان موت أو بداية انتحار. عقد بت يا حبيبتي غريبا وبت غريبة، وكنت إلى ما قبل الليلة سيدا وكنت سيدتي، وكنت أضحك لكل أطفال ونساء العالم لأنني كنت أرى في عيونهم جميعا ابتسامتك، جرأتك، وحتى خوفك الرعش. اليوم أنا لا أحاول حتى الالتفات إلى تلك العيون، فهي بقدر ما تثيرني تخيفني. أنا الليلة أشتهي الانتحار والموت حبا حتى أولد من جديد بغير هذا الداء. فقد ضاقت كل خلجان العالم عن احتواء سفينتي المشردة.

بعمق المأساة فينا أناديك الليلة أيها الغريب. لم أعرف من قبل غربة تضاهي غربة نفسك، غربة نفسي. أعرف أيها السيد أنك بين ليلة وضحاها تقلب أسمائي مرة واحدة، وأنني أتحول بين ثانية وثانية من سنيدة عظيمة إلى شرنقة تموت لتولد وتولد فراشة الحرير. أعرف أنك تستطيع أن تحولني من عصفور إلى عقرب، ومن أرنب إلى أفعى، ومن حلزون إلى قنفذ، ولكن بالظن فقط. أيها الغريب، يا سيد غربتي وغربتك، ها نحن الليلة نعود إلى ليالي الخصام السابقة، ولكن من غير دفء الخصام. أنت تعلن انتحارك البطيء، حتى الموت، حتى الحياة. إذن اعلم كما علمت أنت عاجز عن الكره لأنك محب، وسفينتك الهوائية لن تعبر أي مرفأ ما لم أكن أنا ربانها، ولن تكون أبدا سيدا لغيري، شئت ذلك أم أبيت.

ردك المتكبر بدد حزني وترددي في اتخاذ القرار النهائي. كيف أنتحر أو أموت وأنا مسلوب الإرادة وأنت إرادتي كلها؟ تعجبني كلماتك المحفورة بسيف الحرقة، لذا لن أعلن موتي الأخير فيك، فجرحي أعمق من سنوات الانتظار. عبرت عيناك جدار الصبح الآتي والليل الفائت، وأنا لا أزال مرصودا في صدرك. إنني أشعر باختناق لا يشبه أي موت أحسسته من قبل.

أيها الغريب الحبيب، إن مت الليلة أموت. كأننا نحدد الآن معنى رسومنا الماضية لنهاية طريق بدأناه سويا بالفرح وجبلناه بالشقاء والدمع. كلماتك الممزقة كجدارنا العاتي، والمسافة بين جرحنا وعيوننا علامة استفهام. هو ذا الصمت من حولنا يحولنا إلى ركام ورمات، وبعمق نزفنا وجنوننا وتكبرنا نعبر سدا تحت أجنحة الليل السوداء. لكن أقول لك، لماذا لا نحول الشراع الموجه للفضاء لكل عابر سبيل؟ لماذا لا نحوله صوبنا يحمينا من ذل تخاذلنا، من رعب جنوننا، من تعفر تكبرنا؟

0: أواه لو تعلمين كم توجعني الكلمات الخارجة من فمي الطالعة من صوتك. أواه لو تعلمين أننا اتحدنا بكل ما فينا من خوف وجنون بالمدى والريح. أواه لو تعلمين أننا كلما أعلنا الموت رسمنا خطا جديدا في وجه الأفق.
1: أيها الغريب الذي سيبقى حبيبي، قد كان حبك فخا وشركا داميا فوق جبيني، لكن فراقك وحزنك قدري. لا، لن أصمت ولن أدع أحدنا يموت هكذا، لأن كانت كرامة العشاق بين فكي الحب فإن كرامة الموت حبا تكمن في ظل شفتين باسمتين.

0: الليلة أنا أموت في ولادة حياة جديدة، سيطلع الفجر بعد ساعات، سيولد جنين حبنا الأزلي، سننسى آلم المخاط، سنروض أنفسنا على استقبال كل ما هو آت.
1: الليلة أنا موت الأغنيات الحزينة، سأخترع سكاكين حادة النصل أقطع بها شرايين ذكريات القديمة، وغداً عندما تستدير الشمس نحو آفاق الغروب سأقذف بكل أعصاب عقلي إلى دورتها الجديدة، وأعلن على الملأ ميلاد حب جديد بلا ذاكرة وبلا ذكريات.

يطلعون في غيمة واحدة مضجعون، تضيء للعشاق وحدهم وللمسافرين نحو ديار العشق والمحب، وللحزان الساهرين الحافظين موثق الأحب. وحين يأفل الزمان يا حبيبتي يدركنا الأفول، وينطفي غرامنا الطويل بانطفائنا، يبعثنا الإله في مسارب الجنان درتين بين حصى كثير.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: دائما يجي في بالنا سؤال، متى راح نقدر نسامح الشخص اللي جرحنا أو غلط في حقنا؟ بس في نفس الوقت يجي في بالنا سؤال ثاني، والجرح والألم اللي تمينا نعاني منه شلون راح يشفى؟ من راح يعالجه؟ الإجابة بسيطة جدا، إن الحياة دروس وعبر، وإن هالشخص اللي بس علشان يعلمنا درس معين في حياتنا. والإنسان اللي ما قدر يسامح للحين معناته إنه هو شخص أيضا ما تعلم من هذا الدرس. أعرف إن بعض الدروس تكون مزعجة لأنها تمس جانبنا العاطفي، تحرك مشاعرنا، لأن احنا استخدمناها بصدق، حبينا بصدق، عطينا بصدق، سوينا وفعلنا وكل شيء كان بصدق ومن قلبنا. لكن بعد ما تتقلص عواطفنا بنشوف إن الدرس اللي تعلمناه إن احنا ما نعطي من مشاعرنا مباشرة. لازم نقلل استهلاك مشاعرنا مع الآخرين، لأن الناس مختلفين، في ناس نشوفهم مرة واحدة أو في مناسبة معينة بالسنة، وفي أشخاص بس نسمع عنهم، وفي أشخاص إحنا نشوفهم مساكين نحاول نساعدهم، وفي الحقيقة هم مو مساكين، إحنا عندنا فائض من المشاعر. البعض يعتقدون إن إحنا في حاجة لمساعدتهم، لكن في الحقيقة إحنا مو بحاجة لذي المساعدة، إحنا اللي نبيه بس إنهم يخلونا بروحنا. وفي أشخاص مؤثرين في حياتنا، هم اللي لازم نتمسك فيهم، هم اللي لازم نترك لهم المساحة الجميلة من حياتنا ونبحر معاهم في عالم بعيد نحقق من خلاله كل أحلامنا.

0: ونعيش لحظاتنا الحلوة معاهم. تسامح، تعلم الدرس، واستمع للصوت الإيجابي اللي بداخلك. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 ميلادية.
2: الإخوة والأخوات الأساتذة وأولياء الأمور الكرام، أبناءنا الأعزاء، الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ونحن نستقبل العام الدراسي والأكاديمي الجديد 2026-2027 وعودة الجميع إلى النظام الحضوري في كافة المؤسسات التعليمية، أن نرفع لكم أطيب تمنياتنا بعام مميز حافل بالتفوق والإنجاز على جميع الأصعدة التربوية. أبناءنا الأعزاء، أيها المربون الكرام، لقد مرت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية بظرف استثنائي، إذ تعرضت لاعتداءات إيرانية آثمة طالت عدداً من المنشآت المدنية والمرافق الحيوية، اقتضت حفاظاً على سلامة الجميع تفعيل نظام التعلم عن بعد. وإننا لنشيد بما اتخذته حكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من إجراءات حكيمة أسهمت في استمرار العملية التعليمية وصانت تحصيل أبنائنا الطلبة من أي انقطاع، كما نعتز ونقدر عاليا جهود الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية في مؤسساتنا التربوية التي حققت استمرارية التعليم عبر البوابة التعليمية في تجربة أكدت نجاح مشروعنا الرائد مدارس المستقبل الذي انطلق منذ عام 2005 في نقلة نوعية نحو التمكين الرقمي. ونتوجه بالشكر لأولياء الأمور على حسن تعاونهم ودعمهم المتواصل لأبنائهم الطلبة، كما نشيد بالروح الوطنية

0: الأصيلة التي عبر عنها شعب البحرين بوثائق الولاء والتأييد، وكذلك الصادرة عن مؤسساتنا وفعالياتنا المجتمعية، خير دليل على صدق الانتماء وثبات دعم استقرار الوطن العزيز. والله تعالى ولي التوفيق، وكل عام وأنتم جميعا بخير.
1: قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ورئيس لجنة المتابعة الوزارية للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة بحريننا بزيارة معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة،
2: وذلك للاطلاع على البرامج والأنشطة التدريبية والتربوية التي يقدمها المعسكر وما يتضمنه من تجربة متكاملة تهدف إلى تنمية قدرات الناشئة. وكان في استقبال معالي وزير الداخلية لدى وصوله مركز البحرين العالمي للمعارض السيد أحمد الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للمعسكر. وفي بداية جولته بمرافق المعسكر أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص الشكر والتقدير لسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على توجيهات سموه بإقامة المعسكر وإطلاق فعالياته وبرامجه النوعية البناءة، معبرا عن تقديره لمتابعة سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي. وقد استمع معاليه إلى شرح حول فكرة وأهداف المعسكر وآليات التدريب والإشراف وسير البرامج والفعاليات وما يتم توفيره من بيئة تعليمية وتدريبية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة. كما تابع معاليه جانبا من التدريبات والبرامج المتنوعة المقدمة للناشئة وما تحمله من مضامين هادفة تجمع بين التدريب البدني وتنمية المهارات الشخصية وغرس قيم الالتزام والانضباط والاعتماد على النفس وتعزيز الانتماء الوطني. وأشاد معالي الوزير بما شاهده من مشاركة واسعة وتفاعل كبير من الناشئة، منوها إلى المستوى الإيجابي المتميز لمعسكر جدها جونيور والذي يأتي في وقته المناسب ويعكس الإجماع الوطني على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وهو ما يلقى بمسؤوليات كبيرة على عاتق هذه البرامج النوعية والمشاريع الوطنية ودورها في بناء المستقبل، لافتا إلى ما يتضمنه المعسكر من برامج وأنشطة تسهم في تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء وتنمية روح الفريق الواحد وإكساب الناشئة مهارات تنعكس إيجابا على مسيرتهم المستقبلية وتمكنهم من المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن. استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 18 للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في مملكة البحرين.
1: وفي بداية اللقاء أعرب معالي وزير الداخلية عن تقديره لجهود الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والذي يحظى بدعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مشيدا بقيام دول المجلس في تعاملها مع التداعيات السلبية لإغلاق مضيق هرمز بإطلاق آلية استثنائية مؤقتة للعبور اللوجستي والتي كان لها دور أساسي في تسريع حركة البضائع بين دول المجلس وضمان انسيابية انتقالها ولا سيما المواد الغذائية والطبية، وهو ما تحقق من خلال سرعة تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات وتوحيد الجهود الجمركية بما يعكس مستوى الجاهزية بين دول المجلس في التعامل مع الظروف الطارئة والحفاظ على استمرارية حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة الإنجاز وتطوير العمل المشترك في ظل التحديات المتلاحقة وصولا إلى استكمال قيام الاتحاد الجمركي وتحقيق أهدافه على أرض الواقع، مشيرا إلى دور الأنظمة والإجراءات الجمركية في رفع كفاءة المنافذ وتأمين سلاسل الإمداد والمحافظة على أمن وسلامة دول المجلس ومصالحها الاقتصادية. نظمت منصة ستارت أب بحرين المدعومة من صندوق العمل تمكين النسخة 27 من فعاليات جولة ستارت أب بحرين بهدف تشجيع الشباب البحريني على الابتكار.
2: وقد أقيمت الفعالية بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وسعادة السيد عبد الله

0: بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الرؤساء التنفيذيين. استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع 18 للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الأستاذ أحمد بن عبد الله الجمال رئيس المجلس التنفيذي للهيئة ورئيس الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر.
1: يأتي الاجتماع بمشاركة أصحاب المعالي وسعادة رؤساء ومديري عموم هيئات وإدارات الجمارك بدول المجلس وأعضاء المجلس التنفيذي. وفي مستهل أعمال الاجتماع رحب معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس

0: الأمريكي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تحقق من خطوات مهمة نحو استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، بما أسهم في دعم وتطوير مسيرة العمل الجمركي الخليجي المشترك. وأكد معاليه حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم مسيرة الاتحاد الجمركي وتعزيز التكامل بين دول المجلس، مشيرا إلى ما تطلع به هيئة الاتحاد الجمركي من دور في توحيد السياسات والأنظمة والإجراءات الجمركية. عاد أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية إلى المدارس الحكومية وسط أجواء من الحماس والاستعداد لانطلاقة عام دراسي جديد، وذلك تمهيدا لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة المدرسية بما يضمن انطلاقة منظمة وفاعلة للعام الدراسي الجديد.
1: وتأتي عودة الكوادر التعليمية والإدارية قبل عودة الطلبة لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات التنظيمية والتربوية، ومن أبرزها تنفيذ الأيام التعريفية والتي تهدف إلى تهيئة الكوادر والطلبة للعام الدراسي الجديد والتعريف بالأنظمة والإجراءات والخطط المعتمدة، إلى جانب عقد الاجتماعات الداخلية وتوزيع المهام بما يسهم في تنسيق وتنظيم العمل وتعزيز جاهزية المدارس لاستقبال طلبة. وفي إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد، استكملت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عملية تسليم الكتب الدراسية إلى المدارس الحكومية، كما عملت الوزارة على استكمال جاهزية المدارس والفصول الدراسية من خلال التأكد من تهيئة المرافق والمصادر التعليمية والتجهيزات اللازمة بما يوفر بيئة مدرسية مناسبة وآمنة للطلبة والهيئات التعليمية والإدارية. وشملت الاستعدادات كذلك التنسيق لتوفير خدمات النقل المدرسي للطلبة، إلى جانب استكمال مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية المرتبطة بالعملية التعليمية بما يسهم في توفير بداية سلسة ومنظمة للعام الدراسي الجديد. هذا وعممت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس التعليمات اللازمة للهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة بشأن ما يتعلق بالعام الدراسي 2026-2027.
0: ويهدف التعميم إلى تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجميع مخرجاتها لمواكبة متطلبات التنمية. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب إضافة ترخيص بيئي.
1: وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أكدت أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني المجلس الأعلى للبيئة حلولا رقمية مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار وتحسين تجربة المستفيدين من المواطنين والمستثمرين ورفع كفاءة الإنجاز، مضيفة أن إطلاق التحديث على الخدمة يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خدمات بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات ويعزز فاعلية منظومة العمل، مشيرة إلى أن هذا التحديث يأتي ضمن خطة أوسع تشمل تطوير 50 خدمة إلكترونية أخرى خلال الفترة القادمة. في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية.
0: وحول هذا الموضوع، أكد دكتور أحمد محمد الأنصاري رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أكد أن تطوير الخدمة ينعكس بشكل مباشر على تقليص مدة إنجاز الطلبات ورفع كفاءة الإجراءات. تمثل المناطق الصناعية ركيزة مهمة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في مملكة البحرين.
1: وكشفت البيانات الرسمية أن إجمالي مساحات المناطق الصناعية المخصصة في مختلف المحافظات بلغ نحو 28,260,000 متر مربع ضمن خارطة صناعية تتكامل فيها المواقع والخدمات اللوجستية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية، نبقى الآن مع هذه السهرة المختارة بصوت الفنانة أصالة.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة للفنانة أصالة من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية المختارة للفنانة أصالة من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: من إذاعة مملكة البحرين العربية، استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة أصالة. نلقاكم مع سهرة غنائية مختارة أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: معلومة علشانك.
1: من المشروبات الطبيعية واللي تساهم في تحسين صحة الإنسان هي شرب ماي الليمون في كل صباح. ومن الفوائد الكبيرة اللي ممكن نكتسبها من هذه العادة، أولاً تعزيز جهاز المناعة وزيادة ترطيب الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ومد الجسم بفيتامين سي، والمساهمة أيضاً في إنقاص الوزن وتحسين البشرة والمساعدة على الهضم. ولكن من الضروري جداً تخفيف حدة الليمون بزيادة كمية الماء وشربه باعتدال وعدم الإفراط في تناوله.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

حين أنصف عقلاء العالم عبر التاريخ فتوحات المسلمين وكيف اتصفت بالرحمة والإنسانية التي لم تتحل بها أعظم جيوش الأرض في وقتها، لم يأت ذلك من فراغ. فبعد المواقف التي مرت على تاريخ المسلمين مع ألد أعداء الإسلام، تبين للعالم رقي التعامل الذي اتصف به المسلمون، فباقتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم قدموا أروع الأمثلة في شخصية الإنسان المسلم، وسطروا الدروس والعبر التي ينشدها ركب الإنسانية أينما اتجه نظرك في أصقاع الأرض. غزوة مؤتة. بعد صلح الحديبية وفي أثناء تلك الهدنة التي أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة، والتي كان من بنودها إيقاف الحرب بينهم مدة 10 سنين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراسلة القبائل العربية وملوك وأباطرة العالم لتعريفهم برسالة الإسلام الخالدة التي فيها فلاح البشر في دنياهم وآخرتهم. وكان من بين الملوك الذين قام بمراسلتهم هرقل عظيم بصرى، تلك المدينة الرومانية العظيمة التي ورد اسمها في رحلات الشتاء والصيف. زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان صغيرا بصحبة عمه أبي طالب، وكلف عليه الصلاة والسلام لإيصال الرسالة الصحابي الجليل الحارث بن عمرو الأزدي رضي الله عنه. في طريقه إلى بلاد الروم اعترض الحارث شرحبيل بن عمرو الغساني، أحد الأمراء الغساسنة العرب الذين يدينون بالولاء للإمبراطورية البيزنطية ويحكمون باسمها على المدن والبلدات التي تقع في حدودهم،

فأسر شرحبيل الغساني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكل به أشد التنكيل حتى ضرب عنقه فاستشهد رضي الله عنه. لقد كان قتل السفراء من أشنع الجرائم وأكثرها مدعاة لقيام الحروب والصراعات لما فيه من انتهاك صارخ للأعراف الدولية حينها. وهكذا وصل خبر قتل الصحابي الجليل الحارث بن عمرو الأزدي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا شديدا لتلك الجريمة النكراء، وقام بإعداد العدة والعتاد لمواجهة من قام بهذه الفعلة، فسير جيشا قوامه 3000 مقاتل، أكبر عدد جمع للمسلمين منذ يوم الخندق. لم يشاركهم عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، بل كان معهم بوصاياه وأوامره وتوجيهاته. أمر عليه الصلاة والسلام على الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، وإن قتل عبد الله فيختار المسلمون منهم من يرونه كفءا للقيادة. تحرك جيش المسلمين محملا بالوصايا النبوية التي تبرز عظمة هذا الدين والرحمة التي نقتبسها من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فبعد عدم قبول إسلام ولا جزية، فاغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. كانت تلك الوصايا النبوية نبراسا لعصور تلاحقت فيما بعد، انتشرت من خلالها كلمة الإسلام القائمة على العدل والإحسان بين سائر الأمم. وردت الأنباء أن شرحبيل الغساني جمع 100,000 مقاتل انضمت إليها 100,000 أخرى من الروم ومشرك العرب لتواجه جيشا قوامه 3000 مقاتل من المسلمين. استدعى هذا الأمر المهول عقد مجلس الحرب عندما حط الجيش الإسلامي رحاله في معان، فكان البعض يرى بأن يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن يمدهم بالمدد ليستطيعوا به مواجهة الجيش العظيم الذي اجتمع لقتالهم. إلا أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عارض هذا الرأي وحفز الهمم نحو مواجهتهم رغم ضآلة العدد، فلم يتحرك الجيش الإسلامي إلا لهدفين اثنين إعلاء لكلمة الحق: إما نصر وظفر، وإما شهادة وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. تلاقى الجيشان في منطقة مؤتة، بادر بالقتال جيش المسلمين، واحتدم وطيس أعظم معارك التاريخ بين المسلمين الذين يقاتلون بعدد بسيط ومعدات يفوقها جيش الروم الجرار الذي يشير إلى عظمة الدولة البيزنطية حينها. استشهد أمراء المعركة الذين وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر، ثابتين على إيمانهم الذي لا يتزعزع، واجتمعت الكلمة على أن يتولى سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه قيادة جيش المسلمين. في تلك الأثناء كان بن دول الحرب

0: بين الروم تارة وبين المسلمين تارة أخرى، حتى عادت الكرة للمسلمين، فحرص خالد على أن يعيش الروم الحرب النفسية ليستطيع إنقاذ جيش المسلمين من براثن الروم، ولكن بهيبة وكرامة. أعاد خالد رضي الله عنه تشكيلة الجيش، فتغيرت المقدمة إلى الساقة والميمنة إلى الميسرة، وقام بإعطاء الأوامر لإثارة الأتربة خلف الجموع إيقاعاً للحرب في النفوس، وإيهاماً بأن المسلمين قد جاءهم المدد. وبحركات استباقية بدأ اليوم الأخير من المواجهة بهجوم المسلمين بحركات متفرقة أثخنت في جيش الروم حتى أنهكت قواه. وكلما كانوا يتوقون للاستراحة باغتتهم فرق المسلمين، حتى جاءت اللحظة التي استطاعوا فيها أن ينسلوا عائدين إلى المدينة، تاركين جيش الروم في تخبط لا يعلمون إن كان ما هم فيه نصراً أو هزيمة. وهكذا عاد الجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتدح ما قاموا به من الرجوع حفاظاً على سلامة المسلمين وبيضة الإسلام. ولكي تكون باكورة فتوحات الشام التي سيعقبها بعد ذلك هزيمة الإمبراطورية البيزنطية بسقوط عاصمتها، ليس بالتوحش والرعونة، وإنما بالحنكة الممزوجة بالرحمة، ليستحق المسلمون على مر التاريخ لقب أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت تقدر إنك تعيش اللحظة. شلون؟ أهم شيء إنك تبتعد عن شيئين، اللي هما الانشغال بالماضي والانشغال بالآخرين. فمن طرق باب الماضي أضاع المستقبل، ومن راقب الآخرين أضاع نصف راحته. عش اللحظة وانشغل بنفسك وخلك مستمتع بحياتك واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

بحرين أجمل وطن، فيك الوصف يحتار. محلاج يا ديرتي يا عز واغلى دار، انتي لروحي نظر والسمع والإحساس، ترابك أحلى درر للغير ما ينداس. بحرين انتي الحبيب ساكن وسط بالي، حبك لقلبي دوه يا حبي الغالي. حبك سكن مهجتي في قلبي وإحساسي، بالوصف انتي ذهب تاج على راسي. بحرين انتي سفر وملازمه للعين، بحرين شمس وقمر نسمة هوى بحرين. حب وغرام وعشق والشوق وسط العين، لخاطرش ديرتي محبوبة البحرين. قلبي لحبك حصن وضلوع صدري سور، مشتاق لك يا وطن شوق البصر للنور. خليفة العيسى.

0: كما سعى المجلس أيضا لإزالة العوائق الإدارية على حركة مرور الصادرات والواردات بين دول المجلس،
1: فأقر عدم المطالبة بتصديق شهادات صلاحية المواد الغذائية والصادرة عن أي دولة من دول المجلس.
0: كما أقر المجلس الأعلى آلية متخصصة لحل قضايا التبادل التجاري بين دول المجلس.
1: مجلس التعاون الخليجي يزيل العوائق، يطور منظومته الاقتصادية، يشجع الأنشطة الاقتصادية في دوله الأعضاء.
0: إنها منافع ومزايا يجنيها مواطنو دول المجلس، لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: الحقيقة بدقيقة، تعميقا للمواطنة بين مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي.
1: قرر المجلس عدم ضرورة تصديق شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة لها الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني.

سلامة الكهرباء سلامتك. عند حاجتك لزيادة الأحمال الكهربائية في منزلك، تأكد من الرجوع للهيئة قبل ذلك، فقد لا تتناسب الكابلات الكهربائية والمنصهرات في منزلك مع الأحمال الإضافية الجديدة، مما يعرضك للخطر.

0: شبكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور

0: نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة أن أول صفات الصادقين هو الإيمان، ونحن نسأل: ولماذا الإيمان؟ يقول العالمون: الإيمان هو الدافع الفعال لفعل الخيرات والاجتناب السيئات، وهو الدليل الذي يوجه مسيرة الإنسان نحو الخيرات، ومن أولها عبادة الله وحده وتوحيده سبحانه وتعالى. فالإيمان هو الذي يجعل لوجود الإنسان قيمة، ولأعماله وزنا في الدنيا والآخرة، ويجعل لحياته الدنيا كرامة وهدفا ساميا، ويجعل لموته وبعثه غاية نبيلة. هذه الغاية هي الجنة، ويكفي المؤمن الصادق شرفا انتسابه بإيمانه إلى الخالق البارئ المصور، الملك القدوس، الذي له الخلق والأمر، وقوله الفصل: لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. المؤمن يؤمن باليوم الآخر، ذلك المصير المحتوم للعالم كله، وبالجزاء كله حسب عمله ونيته. فهو الإيمان بيوم الفصل ويوم العدل المطلق. والمؤمن يؤمن بالملائكة، ومنهم جبريل الذي نزل بالكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يؤمن بكتاب الله، فيتلقى منه الهداية والمنهج الذي يجب أن يسير عليه ويطبقه، وينظر إلى الحياة من خلال هذا المنهج الرباني، ويعتصم به من إضلال الشياطين، شياطين الإنس وإفسادهم، وشياطين الجن ووسوستهم، ويؤمن بالنبيين فيدرس سيرهم ويتعلم منها الدروس والعبر والمنهج، ويقتدي بآثارهم ويحبهم ويجلهم، لأنهم جاءوا بمكارم الأخلاق التي أكملها المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يؤمن بالقدر، ذلك الإيمان الذي يجلب له الراحة النفسية والسعادة الحقيقية. وفي الإيمان بالقدر وقاية من الأمراض النفسية والاجتماعية، ووقاية من الكسل والجبن والخوف، وتقوية النفس، حيث يعتقد المؤمن بالقدر حقيقة أن الشجاعة لا تجلب الموت، والجبن لا يبقي على الحياة، وأن أسلحة الأعداء ونيرانهم لا تقتل إلا من جاء أجله، وأن الجبن لا يدفع الشر ولا يطيل العمر ولا يحافظ على الرزق. ومن أعظم مهمات الإيمان بالقدر شعور المؤمن حين يعمل أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو يجاهد في سبيل الله،

0: يشعر المؤمن في كل ذلك أن الله معه، وأنه ليس وحيداً مهملاً في هذه الحياة. هكذا يتفاعل الإيمان في قلب المؤمن، فيتحول إلى إيمان حي يتحرك وينمو ويقوى ويكبر، ثم يثمر بإذن الله. وبدون هذا التفاعل وهذه الحياة القلبية، فالإيمان عقيم أو ميت أو معطل. فالمؤمنون الصادقون المخلصون الحريصون على إرضاء ربهم في جميع حركاتهم وسكناتهم هم الذين تصلح بهم الحياة وتزدهر بهم روابط المحبة والإخاء والتعاون المثمر، وهم الذين لا يخشى ظلمهم ولا حيفهم ولا جورهم، ولا تشقى بهم أمتهم ولا تهان، لأن رقابتهم لله تحدد سلوكهم فتصلحه، فلا يجعلون على بلادهم ولا يجلبون على أمتهم شرا. هكذا إخوة الإيمان، فإن من علامات الصادقين الإيمان، الإيمان الذي يفرق بين المشرك والمؤمن، وقول المؤمن والمشرك، وسلوك المؤمن والمشرك. وبذلك يتحول عمله من عمل دنيوي زائل إلى عمل دنيوي أخروي صالح. وهذا ما سنعيش معه في حلقة الغد إن شاء الله، فكونوا معنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.